وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا

إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو

مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم

ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات

تغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار.

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب.

وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما

قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة

فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

ما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

قائل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على

أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين

لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض

أمهاتكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا

تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب

عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم

أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا

تسبح له السماوات تسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

هم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب

نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدنا

الأرض أبصر به وأسمع يوم يأتوننا أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي

بينهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك

لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين

أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في

بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر.

إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذب

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكم أهلكنا

وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم

0: أو تسمع لهم ركزا.
1: دنج اسلام لسر شبوري 106.1 برنامه كان يتشكشك.

من لا يؤمنه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن فتردى فلا يصدنك عنها من اتبعها

أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من

لا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أسرائيل.

بما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن.

لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

ومن الليل فسبح وأطراف النهار ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بين

آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.

خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

0: وسلم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة.

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

براستی خوا بو هموشتیک كاتو اندازيكي دياري كردوا ولا عمري كري خطاب ورضا ورحمتي خواهي لبيت دليت في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا واتا اگر ايوى براستيو بجوري بيويست تشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت شون رزقي بالند دادات كببرسيتي دردشيتو بتيري دقري.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barazan khoshhalm lawani sad lawani kani tafsiri qur'ani piroz bim wa khizmatan. Wa mbasti razamandi khwai gawri wa hiwadan iwi aziz sudi liwal bugrin. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بل برزان هل لدري جي باسي أهل كتاب خوي قول سبحانه وتعالى دفرمي أوان كساني كان دعوه بان قواز لو أو برنامي كبيان وراستا بان قواز لو دكن وكود فرمي وقالوا قتيان كواتا أهل باطل بان قواز لو باطل خوي دكا من باب أولى أصلوا أهلي حق جبان جواز لو أهل أو حق يمكن كبي أنا قلت يان ببنا جولك يان ديان تهتدوا ديارا كونوا هودا أو نصارى ليرى الأخوة يقول سبحانه وتعالى قولي هردو شيء يعني بيج جملة هنا يتوا بشكل بلاغات كان قرآن بيروز واتد جولك قلت يان ببنا جولك تهتدوا وهروها نصراني كان قلت يان ببنا نصراني وببنا فلا تهتدوا أو رجاه ده دبينوا كواتا جولكوا ديان هل يقلوانا بانجواز لبو من هزكي خويدك أو من هزكوا لأصلوا ديني شي سماوية بلام لدواي پیغمبر كانيان عليهم الصلاة والسلام بتأكيد تحريفيان كرديا زيادة ونقصانيان تيدا كرديا يتر دعوة بانجواز لكن لبو أو باطليك أوان لسريدان حكم ويكوا لدواي هاتني بيغمبري خاتم عليه الصلاة والسلام بالتأكيد دينك اوان نسخ بيتو او ذلك الاوش اوان دعوه بانقوازي لو دكن دلين اقربيتو اتباعي ملتكو دينك اي مبكن او ذا او كاتا تهتدو او كاتا ريقا هداد دبينو خواي قورا ببيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم ولدوايش بشوين كوتي بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم بل ملة إبراهيم حنيفة نخير نا اقتداب من هزكين جودكين جولك نا اقتداب من هزكين جودكين نصراني كان بلكو ملة إبراهيم حنيفة ملة بمعنى دين دي بلكو اتباع ملة دين إبراهيم دكين كأيشان حنيف بو وما كان من المشركين طبعا

منهجی یهودیت یان منهجی نصرانیت وک گوتمان لدوای پیغمبران یان علیهم الصلاة والسلام بتأکید توشی زیاده و نقصان بو لسردستی شوین کوتوانی ایتر توشی شرک بون توشی کفر بون توشی انحرافات بون بلام اوی کوا خوای گور سبحانه و تعالی اوی خوای گور فرمان من پیدکاو بفخر الشانازي واتباع بكم ملة إبراهيم أو إبراهيمي عليه الصلاة والسلام كأبو الأنبياء وجول كودياني ادعاء ذاك كجوال سديني أون بلا مخوي قرد فر من آخر لو لامي دعوة بان جوازيان برين بلكو اتباع دين إبراهيم ذاكين أو إبراهيمي كوا أو دينو ملتي إبراهيم كوا حنيفة حنيفة بمعنى أوي كوا أو إبراهيمي عليه الصلاة والسلام كبشتي لهمو باطل كربوت تنها وتنها روي لخواب سبحانه وتعالى لو عندك لزان عند فن حنيفة بمعنى مستقيمة كواتا أو إبراهيمي كوا مستقيم بو لسر أو منهج التوحيدي كخواي قورة بيرواني كردبو إتر أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام كواتا يمو أنقو ورن همومان اتباعي ملة إبراهيم دكين أو ملة أو إبراهيم كوا حنيف بو مائلا عن كل الشرك بشتي لهم الشرك كدبو تنها وتنها روي لخوابو روي لتوحيد إخواي قوربو وما كان من المشركين فهيج شويتش إبراهيم لريزي مشركان نبو كواتا ليرده وكوزانا دفن والتعريضة واتا أو بمعنى أويدي كوات تزول كوديان لدواي بيغمبرانيان عليهم الصلاة والسلام توشي الشرك هاتن إبراهيميش لكساني تشي مشرك نية كوات أوان مشركا كوات أوى ردي زول كوديانا كخواي قول سبحانه وتعالى بمشرك وصفيان دكا إبراهيم لمشركا نبو عليه الصلاة والسلام بلكو حنيف بو مسلم بو موحد بو أو زي أخوي يقول لا برامبر قولي أوان كاتك ودعوه بانجواز لابو باطل لكي أخوي عندك أن تفرمي قولوا أنجوش إيمان دارينا دي أنجو أحقترن بوي كوا أنجو بانجواز بكنو أنجو أحقترن لسر حقترن كوا بفخر شانازيوا أو من هذي كوا أخوي يقول هداتي داين إعلاني بكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا كوا تبلن وكو ابن كثير رحمة إخوائي لبي دفرمي بلين بقولك كوا لدلو درونه هل دقوله بإيمانك لنا دلو درونه ويا أو قول ليتان بيتن بابنين ليتان بدي بكري لبرو وكو دليتن قول فقط أقر تنها قول بيتن ببيعو كوا لدلو درونه هل قوله ببيعو قناعتي قلبي تدابي أو قول منافقين قول منافقين وهروها إيمانك لنا ضلو درون بي ببيعوي كوا بزمان بقول تصديقي بكي اعترافي بي بكي أويشان بتأكيد إيمانك نقصانا كوا بضلو درون بقناعتك قلبية أو ذا بزمان دري ببرن وفخر شانازي وبلين قولوا آمنا بالله إيمان من بذات اللهنا سبحانه وتعالى وبهمو أوشتاني كوا خواف الماني بي كده سبحانه وتعالى وما أنزل إلينا كواتب راستي إنسان مسلمان أصل وفخر شانازي بمن هذا كي خويبك فخر شانازي بدين كيبك فخر شانازي بك وإعلان بك قولوا بلين إيمان من بخواهنا سبحانه وتعالى وإيمان من با أو كتابيهنا كوا وما أنزل إلينا كوا لبو إيما داب زيال لأن ذات الله سبحانه وتعالى او خواهی کوا قرآن پیروزی دا بزن که قرآن کوتا کتابی خواهی گوری سبحانه و تعالی لبو اشرفی خلق کوا محمد که محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لبو کوتای امتان و خیری امتان کوا امت اسلام ایما لسر او دینین لسر او منهزین فخر شانازی شی پیدا کین لبو خومان و دعوه و بانگوازی شی پیدا کین وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كواتا إيمان من بذات الله هي سبحانه وتعالى بربوبية فروردقارية كي بألوهية فرسلاوية كي بأسماء وصفات كان إيمان من فيها إيمان من بقرآن هي وإيمان من بو كتبانها كوالا بيشي بيغمبري ما عليه الصلاة والسلام لبو باقي بيغمبرين دي كهاتيا لوانا وما أنزل إلى إبراهيم أو كلبو إبراهيم دابزي
كوكو معلومة كخواي يقول إشارات بدا لزي قادك وصحف إبراهيم وموسى كوات الصحف لبو إبراهيم ولبو موسى دابزي كوات أوي لبو إبراهيم دابزي عليه الصلاة والسلام أوي لبو إسماعيل دابزي أوي لبو إسحاق دابزي أوي لبو يعقوب دابزي ديال أوانا هموي كبابلين لنوي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكو إسماعيل وإسحاق كورينا كوري إبراهيم صلى الله عليه وسلم خانة سلم يعقوب كوري إسحاق كوري إبراهيم هميان بيغنبلا والأسباط وهروها أوي كوالبو أسباط دابزي أيش بهمان شيوا أسباط ديارة جمع سبطة سبط بمعنى حفيد دي حفيد نوا وكوزانا دفرمون أسباط ليردا كوراني يعقوبا دوازدا كوركي يعقوب عليه الصلاة والسلام أواني كوابون ببيغمبر يعني أوي لنوي أوان بونا بيغمبرو هر يقلوانا لبو تيريق لتيركان بني إسرائيل نادرابو إتر حفيدا وكو قلت ما صبت بمعنى حفيد وتحفيد نوي إسحاقا وهروها لنوي أوانش إيواهبو بوا بيغمبرو لبو بني إسرائيل روانكرا إتر إيمان من بهمو اكتبالها كلبو أوبيا وبرزانها تيلبو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وما أوتي موسى وعيسى وهروها أويكوا بخشراب موسى كبريتيب للتوراة للصحف وهروها أوي بخشراب عيسى كبريتيب للإنزيل وما أوتي النبيون من ربهم وهروها أويكوا بيغمبران كلبوان أو كتابانك بخشراب بيغمبران وما أوتي النبيون من ربهم أويك بوانج بخشراب بقشتي لا نفرق بين أحد منهم كواتا إيما إيمان ما بهمو أو كتابانها كلبو باقي بيغمبران دي كلا بيش بيغمبر ما عليه الصلاة والسلام دابزيا كدلين إيمان ما بهمو أو كتابانها واتا إيمان ما بيغمبراتي أو بيغمبران الشيء عليه الصلاة والسلام شكا بالتأكيد ما دام إيمانك بكتابك هيك وات إيمان بوشيك وأو بيغمبرة للا خوي يقولوا هاتي سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد منهم بهيج شيك تفرقة لنيوان هيج شيك لبيغمبران إخواناكين تفرقة لنيوان هيج شيك لبيغمبران إخواناكن كواتا أو صفتي أمتي خاتمة صفتي أهل إسلام كوا ميلاد جري همو بيغمبران ميلادگيري همو پیغمبران ايمان من به همو كتابكاني پیشترو ايمان من به همو پیغمبراني پیشوتر لپیغمبري مكاهاتنا صلى الله عليه وسلم هاتيه هر اوش صفتي امتي خاتمة برام كاتي كدلين ايمان من به هموان هيا ايمان من به همو كتابكاني شان هيا ديار وكوزانان دفن ايمان چي مجمل واتا بقشتي ايمان من به هيا بقشتي ايمان من به بهمو اكتبه انا هيا اوي كلا قرآن بيروز ناوي انا هاتي وكو صحف وكو توراة وكو زبور وكو انجيل وهمو اكتبه انا كبناويش ناوي انا هاتي لبو بيغمبران ايمان من بهمو يان هيا بمجملي و بقشتي برام ايمان من بقرآن بيروز جملة وتفصيلا هيا جملة وتفصيلا لبرسي او فرقة واتا أوي كتابكاني بيغمبراني بيشوتر عليهم الصلاة والسلام إيمان من بيهيك وخواي قول لبو أوان روانا كردية هر هموش بتوحيد هاتينا أصلي عقيدة لكتابكاني بيشتري ولقرآن هر همويك بلام شريعتكاني عن زيوازة لبو خواي قول سبحانه وتعالى هر كتابي والشريعتي اشتدابو لبو أوكاتو أوكسانيك لبو أوان روانا كريا لبو أوان زور قنزاوبو بلام لدواي هاتيني بيغمبري دواتر خواهي قول سبحانه وتعالى بابلين وكو الشريعة قران كارتي داكر ديكوا بقون زي لقال أمتي دواتر حتى وكو أو الشريعتي كلا قرآن بيروز لبوكو تاي أمتو حتى روج قيامتيش دا قون زي الصالحة خواهي قول سبحانه وتعالى بوشوي ناديتي لويا اواني بيشتري بهاتيني قرآن بيروز نسخ بوينوا بلام إيمان ما بيهيك للان خواهي قولو دابزينة وإيمان من بو عقيدة شيك وناو كتاب كان أوان هي إيمان من بشريعتك شيك رسل زمان بيغمبراني باس كرايا عليه الصلاة والسلام بلام إيما ملزمين بو كتابيك كوتا كتابك قرآني بيروزا كقرآني بيروزا أو كتاباني بيشتريش لبرو إخواي قورا كفالتي بحفظ أوانك لبو كاتي دياري كراو هاتبون إتل لدواي بيغمبراني أنوكو باس ماكر شوان كوتوان دسكاريان كدو زيادة ونقصانيان تذاكر بلام كوتا كتب كقرآن بيروزة خواي قورة كفالتي بحفظي كده وكدا فرمي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كواتا خواي قورة حتى روج قيامت
هر بخوی دای بزهتر روش قنش پارزگاری لیده که ایتر به همو شوازک پارزگاری لیده کهتن هر کاتک دجمنانی او دینه ویسته بیان گورانکاری و بسیط ترین گورانکاری جب که خوای گور سبحانه وتعالی کشفی کردی و قرآن که خوی حتی روش قیامت ده پارزی بو شوازک وکو لبو پیغمبر دابزه صلی الله علیه و سلم ایتر اما لا نفرق بین احد منهم وکو کسانک ناکین کوادلین نؤمن ببعض و نکفر ببعض دلين إيمان ما بهندك ده بيغمبران هي وكفر بهندك ده كان يريدون أن يفرقوا بين الله ورسول وكل سورة النساء ده فالمدعانة زيوازي لنوان خواه وبيغمبران إخواه لنوان هندك ده بيغمبران وهندك ده بيغمبران وكان إيمان نخير إيمان ما بهموان هي وتفرق لنوان هي تيان ناكين وش براستي صفتي چي لائقة بأمتي كوتا أمت كواميراد قراني همو أمتكان بيشوترا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وهروها إيما مسلمان كإيمانا بهم بيغمبران بهم كتابة كان ينهي وتسليمي خواي قوربوين ونحن له أي لله سبحانه وتعالى كواتا إيما تسليمي خواي قوربوين قلبا وقالبا هر أوش معنى إسلامي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كواتا إيما تسليمي خواي قوربوين سبحانه وتعالى إيمين كوا بهموش شوازك بظاهر وبباطن بريار ما عنده أخوة ما تسليم وخاي قرب كين وهرش تيشيش للأن ذاتي الله وبي سبحانه وتعالى لسر تساو لسر سد ما عنده دنينو تسليمي دبين وكوغوت من أوش صفتي لائقة بأمتي كوتا كوا براستي ميلاد قري همو أمتكان بيشوترو ميلاد قري همو الشريعة بيغمبران بيشوترا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا الله وابو جاريكي ترتمنت فيما بخشي وتابقين امشان روجة مباركة امشان روجي بيان اوتريت نوميني حاجيان يا نويميني حاجيان اعظم الايام عند الله قورترين روجة كاني صالا لا اخواي بروردقار امشان روجة هيندا قورو مزنن هيندا مبارك وبيروزن الله جل جلاله بعظمتي خوي سوين ديان بيد اخوات والفجر وليال عشر سوين بيت بسحر بر بيان سوين بيت بشوكان نومين حاجيان كواتا عزيزان محقها مولا يكمان قولي مردايتي لهالكين امتشان روجة بقوزينوا بيكينا كوكر دوي عملي صالح بيكينا بيش بركيو مسارع بوكر دوي شاكا روجاني توبة كردنن روجاني عملي صالحا روجاني بيش بركين برو بهشت فوصتي تمنى عزيزكم والله بروار رنقا لدسما درشيو جاري كتر نقريتوا قسم برب الكعبة رنقا جاري تريما نيبينينوا فرصة عزيزكم لدسي خوتي مدى راس صالي كتر نوبيني حاجيان دو بارابيتوا بلام صالي كتر بو منتوا زمانية امصال زوريك هبون بتماي امتان روجبون زوريك هبون بتماي ججني قربان وقرباني كردن بون جلي جوان لبر بكن سفرو سياحتي ولاتكان بكن دلي خويان وخانوادكان يان خوش بكن بلام إساء أوان لجير خاكان جياني ناوغور وجياني برزخ بري أكن خدا أزاني جياني كي خوش بري أكن يا جياني كي ناخوش بالنسبة منو توش وهرواي عزيزكم كي ألي صاليكي تر منو تولى سر أمزوية أجين كي ألي إيمش لقل أهلي قبرسانا لناوغور ركال رانك شاوين إما لخوشيا وإما لناخوشيا كواتا عزيزكم فرصتي تمن لبردسي تويايا هل عزيزكم والله لدس ما در أجيت بويا ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر هيج صال هيج روج يقل روج كاني صال بأندازي نوميني حاجيان كردواتي أي داخوة شوي سرني لا إخوائي بالوردقار رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنفر مديخوين دوا صحابة زور تعجبيان هاد فرميان ولا الجهاد في سبيل الله يعني جهاد تيكوشان وقتال جلبينا أخوايا ناقات أمتن روجا فرمي ولا الجهاد في سبيل الله جهاد جناقات نوميني حاجيان إلا رجل خرج بنفسه وماله مقر بياوي خوي مالكشي بريب بو جهاد خوي ومالكي لو سلو فلم يرجع من ذلك بشيء نخوي بقريتوا نمالكشي بقريتوا مقر فضلي أم بياوا بقى بفضلي نوميني حاجيان أم تشان رجا قولترين دروشمي إسلامي تابر زكريتوا حج قولترين باي إسلامي تابر جيبجي أكريت الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجك بالرياء والسمعة حجك بفيل حجك بغش ليس له جزاء إلا الجنة هيج باداش تكيني إلا بهشنا بيت هر حاجيك لمالي درشو بيت مصالح برجواندي بجيهش بيت خاك ونشتمان وخوشيستاني بجيهش بيت لقرماي شاري مكيا لكيوي عرفيا وسطا بيت لبينا وخوايا بغل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جلي إحرامي ببوشي بيت جلي توبة كردني بوشي بيت لبينا وخوايا كأو رجي أقريته وكم نالكي ساوا أقريته هر بمري يكسر مباشر راسه وخوش يتبهشتو أمتن رجا رجاني كردوي تاكن عزيزكم رجاني بروجوبون رسول الله عليه الصلاة والسلام زور بيكاتكان لنوميني حاجيانا بروجوبو والله يك رجي لبينا وخوايا تينوبة يك رجي لبينا وخوايا برسيبة يك رجي لبينا وخوايا بروجوبيت خواي پروردگار دم مچاوي تو باندازي دوري حفتا دانا صال دورة خاتو يعني تو جهنم نابينيت خو اگر روجي عرفة بالروجو بيت كبيوي سلسر همو مسلمانيك او عزري نبيت بيوي سلسري بالروجو بيت روجي عرفة هر مسلمانيك روجي عرفة بالروجو بيت لبيناو خوايا خوي تينوب كات خوي هلاك بكات خواي قوري وعدي داو قناهي دو صال يصريتو قناهي دو صال منو توبن روجقار خريكي قناه كردنين قناهي دو صال أمهم وقناها بشوكي كوائي محسابي بوناكين إساب وبخرمانيك بلام خواي بروردقار لدواي أو يفتار أكيتوا روجوكتش كان إتر أو قناهي أو دو صالات دي أصريتوا روجاني عملي صالحا عزيزكم تا أطواني ذكري تيابك تا أطواني قرآني تيابك بخونا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي أعظم الأيام عند الله قورتين روجكاني صال أأمتن روجن فرمي خوش ويسترين كردواتي أيدا كردوكاني أم روجن فرمي فأكثر من فيهن من التكبير والتحميد والتهليل تا أطوان الله أكبر بكن تا أطوان لا إله إلا الله بكن سبحان الله بكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صحابة لو أنا أبو هريرة
عبد الله كوري عمر زاي خوان لي ببازار ريانكرت تكبير يا نكر الله اكبر يا نكر خلكيش لدواي اوانه الله اكبر يا نكرت لدواي نيو جكان تنانت لكاتي خوتنا كبيش او بخوتنايا تكبير الله اكبر يا نكرت بقيشنا بيك الله اكبر يا نكرت روجاني قران خويندنن روجاني ذكر صلوات وتسبيحا امتشن روجه يند مباركه روجاني بخشين لبينا وخوايا روجاني صدقه كردنن روجاني دل خوش كردني هجاران وفقيران عزيزاني خوم يقين تان هبيت رسول الله سيون دي بوت خواردوا والله بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سيون دسر هشتي بخوات وما ينطق عن الهوى قد لخوي وقصينا كردوا أفرمي سيون بخوا ما نقصت مال من صدقة هيج مالك ببخشين وصدقة كم ناكت هرد والله دفتر ببخشا لا يتو كمي كردوا بالله فهو يخلفه خواي بروردقار ايهينته وشويني ما مليك ديتا بيشا وقان جازكي زور اكي هلو روجيا خير وبركتي كي ترتي اكا يقين تبي ببخشا لبينا وخوايا بيش اوي ججني قربان بيت سفري مالي هجاران او دان بكروا مالا فقيرا كان دل خوش بكا بي وجني كوابي او كي مردوا استابا ديار منالو دانشتوا دلي خوش بكا منالي كا تشاوري باوكيتي تشاوري كسيكيتي دس بسريا بينيت دلي او منالا خوشكا

0: باب الخطبة أيام منى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بشي وتاري رجاني منا لعبد الله كري عباس دجاريتا كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وتاري دا لروجي ججني قربان فرموي: أي خلچينا أم روجت سروجيكا وتيان روجي حرام وقدغيا إن ذا فرمي أم شارت شاريكا وتيان أم شار شاري حرام قدغيا كمكة فرمي أدي أم مانجت مانجيكا وتيان مانجي حرام فرمي خينو مالو سامان تانو ناموس تان لسر يكتري حرام قدغيا وكو حرامي أو روجو لو مانجتانو لم شارتان دا وتنزاريك دوباري كردوا لپاشان سری برس کرده و فرموی: خدایا بشاهد با پیم راگیاندن. و عبدالله کور عباس فرموی: سویندم بوی جانی منی بدستا، براستی اما راس پرده که با امتکی. لپاشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: با اوانی دیرن بو اوانی دیرنین بجرنوا، ولوانی اوی پی رادگینن تیگیش تو تر بید، و آگادار من لپاش من کافرو بیبروه نبنوا، يخيك تري بقرنو لقردني يكتر بدن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. لعبد الله كري عمر رضي الله عنهما دجيريتوا تيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم واشتركي يخدى لبطحا لنزيق ذو الحليفة ولوين ويجيكر وراوية كدلت عبد الله كري عمر همو زاران ويدكر. وعنه رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي تلبية كردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بمزوربو: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتخدايا بدم بانقوازي تو وهاتوم ولخزمة الدام وخواي لخزمة الداومو هاولو شريك بونية وهمو سفاسو استايش هربوتويا بخششو نازو نعمت هل خود ديو بيها ولو شريكي. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. عبد الله كري أبي أوفى فرمي رضي الله عنه بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عمريكر توافي مالي خواي كرد دورك عد نويج سنتي لفجد مقام إبراهيم كرد وسنكساني لقلبون بريان لخلشي قرد نبادا نويج كيف يببرنو آزاري بودروس كن پیاوی وتی آی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم سوى ناو كعبة؟ فرموی نخير. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. لعبد الله كري عمر خالي عن رازي بيد كپیاوی پرسياري لیکر درباري مات کردني بردرشك الحجر الأسود. فرمي خوم پیغمبری خوام دیت صلى الله عليه وسلم دستي كرد بردرشك وماتي كرد. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشي أربعة وكان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم كتوافي كم زاري دكر لدوري كعبدا سيزار بنر مغاردان ديكر وتواركيتر برويشتني آسائي بو توافي دكر وكسعي لنيوان صفا ومروة للايشي وكي نيوان صفا ومروة نر مغاري دكر كأستال نيوان دوغلو بسوز دايا. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرف في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. لأم فضل رضي الله عنها دفرمي خلتشي بقمان بون لروج عرفاء لبروجوبون بيغنبر صلى الله عليه وسلم. أم فضل دفرمي زامن اجدام شير من نربو بيغنبر صلى الله عليه وسلم تابزان بروجو ياننا بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم شيركي خوار دوا اترزاني من كبروجونيا. عن علي كرم الله وجهه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. علي رضي الله عنه دفرمي تيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيكردم بو حشتريك سرم بري وبو قرباني بكلو بلكانش كلسر بشتي وبون وبيستكشي بيكم بخير الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي أم عمري تاك عمري تردبيت كفارة قناه تاواني نيوانيان وحجي ورجيراو للاي خدا پاداشت تنها بهشتا.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دجيريتوا كبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم كاتي لغزايا حجيا لعمر دقرايوا لريقادا بسر هر برزاييكو تبولكي سردكوت بدنجي برز سيزار ديود الله أكبر ولباشان أمز كريدكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. واتهيس خوايقنية زقل الله نبيت وهاولو شريشينيا وملك سامان بو خوايو ده صلاة ده سر هموش تيك هيا وقراين وبو توبكاري وبندايتي كرنوش بردن بو پروردگار مانو سفاز گزارين وخواي گور بلينكي براز گياندو بندي خوي سر خستو وهر خوي كومالي بيبرواي جير خست. عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. جابر رضي الله عنه دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ريگي نددا ونهيدا كرد پياو بشوا لناكاو خوي بكا بمال خوي. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. أنس كري مالك رضي الله عنه دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو كلا سفر دقرايا وبشولنا كاو نيد دا بسر مالو من دالي دا بلكو يان سل بياني دقرايا ويان دمو إيواري.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایانو خوشکانی برایز ما السلام علیکم و رحمت الله و برکات و سپاس و ستایش خواهی تعالی کم که والا خزمتی برایز و خوشویستا لوانه ایکی تر لوانه کانی استقامو دا مزرعی پیخشاد امینو دا وکرم نخواهی گره ثابت من که لسر دینکی و پیکان من رای گیرو که و پابند من که و ملکچ من که با دینکی و اللهم آمین اجمعین. خوشویستانم گشتی نسر او حکارانی که انسانی مندار اگر بیتو انجامیان بده با امیدی خواه و بیان گریت بر یعنی با پشتیوانی خوای پروردگار ابیت هو کاری بوی که دام زابی لسر دینه که خوای پروردگار لوانی امرو دا چین سر هو کاری دوم ایوش دل سوزی و اخلاص اگر انسان ایماندار ایوی پابند به دینی خوای گورو دام زابی لسر دینه که خوای پروردگار پیوستی بوی کوا مخلص به خوای گورو دل سوز به چون که براسی بونی دل سوزی به خوای پروردگار سرچاوی ورگرتنی کارو کرده و کانت لای خوای پروردگار و گورترین پایی به هزه بوی که انسان را هیرا به لسر دینه خیلی که تو اخلاصیت نمو بخوای گوره چنه کارو کرده و تبی پناه بخوای گوره و کواب هیچ نمی و کواب بینای که لسر تپتور کرده بی بلام اگر هاتو اخلاصیت هبو بخوای پرو بینا که لسر چی لسر بنشینه که بحث کرده بوی براستی هوینی قبول کردنی بندایتی بخوای پرورگار اخلاص هرو که خوای پرورگار فرمیه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فرمان يان بي ندرابو مگر بوي كخواي پروردگار بدل سوزي بملكتي وبپرستم اما بكي وتراو بأهل كتاب خاوان نامكاني پيش يمش براو خوش كبره سكاني اما اني جوكو ايما هيچ كس يقنا بولا سردمي آدم وتا خاتم كمحمد عليه الصلاة والسلام هيچ پیغمبر يقنا بو كخواه فرماني بي نقل من كبه مخلصي وإخلاصي تخواه پرستم خوشي شوان كوتواني شي براستي او ته فرمانی ام پیند رابو مگر باوی که خواهی گوره بدل سواسی ملکه چی بپرست و خوشی هم بدور بگن لهمو دینه که پیشوانی دینی خواه پرستیه که اسلامه ماش عزیزه کنم اگر دل سواسی لهر کارو کرده و قصه ای که چاکه هبو او دل نیاب خواهی پرودیا برکتی خوی ارجنده سری بردوامیه که بلام اگر بندایتی بو آفرین بو بو ناو ناو, ناو بانگ بو بو خود درخستن بو بو کوکرنوی پارو گشتن بده صلات و پلو پایه بو بو وانه انجام دره او بنماني مصلحته برجوانيكا قناه بخواي جوراتمين سرنجام سير ودا سزبون قرانو بوسر تاوان قرانو بوسر بيديني اماني همي ليا كيتو قناه بخواي جوراتمين جا جوان دي قد بدا عزيزا كان من اگر بندايت يكد بو اخلاص ولا بيناي خواي پروردگار ابو خواي جورا بركتي تي خا بردوام يشيكا تنانت اگر بمري تو بقرت ولا خواي پروردگار والله خواي پروردگار هر ناو برزكات ولا خوي بيست ولادو مشيتي خوي بلام اگر بندایتی کد بود چی بو کتو آفرینه هیه بو نوبانگه بو خود درخصنه بو کنوی پاره بو گشنه با دسلات و پلو پایه لگل بر جوانده خیلی لدست داو جوره کسه ایتر اپی نایو نامینه زوریش من نمونه هیه سزبون لاوازبون تمالی گرانو بو سر بیباوری بو سر تاوان و خراپکاری لیه که بیتوه خوی قسکانی رابردوی خوی که دیندار بو ثابت بو بدرو اخاته بو چون که لبر اوی که بر جواندی خیه بو لبابتقی گشتو بو بر جواندی بو مصلحتی بو زورک لو خلقی که حل خلیسکی اخلاصیتکی خللی تیه پنا بخوای گور اگنی لوانه سر تاوا خوی درخواه که کسی که مخلیس بخوای پروردگار بلاموانی لاصلاح او هدفی که او هنگایبونه اخلاصیت نیه بخوا شتی تره کپی گشتوا طلاویتن پیوستی بوانیه بوی سرد بلوی بسراده هر بو ابراهیمی کوریت هم رحمه الله افرمی هر کسی پی خوش به ناوبان در که اول لگل خوای پروردگار راستی نکردو پنا بخوای گوره دی جا براو خوشکی ایمان دارم ای براو خوشکی داعی و داعیه که تک سرطای گنجتی تانو خوای گوره علمی که پی بخشیون اتانه بیگین ابی اخلاصیت دو خوای گوره به سرطان دلی خود پاک رو لنفاق کرده و کانن لریا پناه بخوای پروردگار بوی که بردوام بی لسر بازی خواه و پیغمبری خواه علیه صلات و السلام اگر بو شیوازه نکید او دل نیابه لگر خوای گوره تراسل نکردو کواتا اگر تیو بردوام بی لسر بازی خواه و پیغمبری خواه علیه صلات و السلام ابی خود خواهیون کیتوا لهمو خود درخصن و ریای پناه بخوای گوره چون که براستی دلسوزی خالی دست پیکردن کوتاهی لعین اسلامه
هركو خوي پروردگار لقرآن پیروزا فرمي: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هر کسی با امیدی گشتن با دیداری خوای پروردگاری خوی که خوای پروردگاری بچای خوی ببینه و پاداشتی کردوکانی بداته و او به لکردوکانی ام دو خالی که باسی خیمه تجیه برای خوش که برای سکانی با. اگر اتوی با خوای گورت بگیت، اگر اتوی خوای گورت راضی بی، اگر اتوی کردوکانی قبول کردی بیتی، ام دو خالی جیبه چیقی انشاءالله. هل قرآن خوای گورت خوی باسی کهو ایمان انشاءالله تفسیر یکی فليعمل عملا صالحا يكم كردوي تشاك بكا قال فليعمل عملا صالحا صالحا ويك ببي قران وسنه بي نقل اخوته هندي كردوي دابني بي دوا بما قيتش تشاك بابي كم هندي برا خوشك زور جا نامه اني رب السياره كان ياشتي ما وصلت خوينم اي قيتش اخو خيره خيره شيا كما خيرك اخو بي وصل باسي نك تولو باش رزاني هيش خيرك ما هو ما سي انا كد ببرا خوشك برا زكاني من نابزا الشيطان كي وزفر بيني جاري واي والله خشكي برز يوامانية خوي لحالتي تاقي كنونا راحتيايا أفنداش تيبون وسراوة كبيرة فقيرة نكفر يا إخوان نيناقوي هي باشا مالو منالي أي هاوسري أي أما دكرني خواردنو باريو بردين مالاكي باكو خيران راقرتني يعني أفنداش تيان بون أردو بيخوانا لخوة ببيع ويكا هدى هزار جار بيخوانا سي هزار زار روشي أو أندق بابا مالكيو هاتوا عادي صار شاوقي أنا ما بيبلين، أنا مدادة لكيهات والله ما وصل ورقيب ونادو تدي بيخوينا، بخو هستكم زور ما عندهم زور نارحت مكا إنسانها هر أو كبو لا شيء إنسان بيوزنيه بيخوينا، أقتو زيادة رأيك شيء بسر دبرا خوش كوارزكم، توشين نارحتي تكا، توشين خوشي ده دكشون ده تكا، هم ذكرش بام صفاتها، بيغمر صاصن فرمي خواي جرو كاري كي خوشي ككم بيو بردوام بي، نك زور وبر بي. كواتا خالي يكم فليعمل عملا صالحا كردوي شاكب كبا بي قرآن وسنة بيدعمه هنا نو ديني خواي برورد جارا أم جاد دوام خال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لبرسني برورد جارتا لبرسني الله تعالى هج كسي نكيت هاوتا هج كسي نكيت هاو بشي خواي جورا ورياي نكيت روباماي نكي لبرخاتي خلق ولا لبرخاتي خواه وخلقي شرع عياذ بالله لصد كردوتا نوتونوي لبرخو بيك عليك دوكو ليك دو تابيك ما صب بشو نوتونوي لبرخاتي خوابي يكي لبرخاتي فلان وفي سار بخوالي قبول الله شو كشريك بو قرار دا شو كخواي پروردگار كارو كردوي هيز كسي وناري تا مرجي دل سوزي واخلاصي دي نيت ديو كسا تنا ام كسا اگر مجاهد بي لبين اي خواي پروردگار زانا بي شو روش خريكي خزمتي مسلمانان بي يا قرآن خوين بي يان دولمند و خيرومند بي لپنا اي خواهي پر وردگار هروكو پیغمبری خوش اسمع عليه الصلاة والسلام فرمودي كي دور دجا فهم إن أول الناس يقضى يوم القيامة علي تاكو تاي فرمودكا لبر كمي كاعتكا نامي زيادة بخير إن شاء الله بكور ديكي بعسي كينا فرمي براستي كم كساين الروجي قيامة اهنين بردم دادگاي پر وردگار ودادگاي يان سرکري پنا بخواهي پر وردگار پيايوكا شهيد بوا ناز نعمتكاني بيوتي لروجي قيامته أي شيء الناس يتوى خواهي فرور ديان فرمت شون رفتارك اللي قال يانا بيوكا تشي فرم براو خشك باريسا كان غالي اللي بيناي تويا جنگام حتى شهيد وي خواهي فرور ديان خواهي يورا فرم دروت كرت فريشتاكاني شا فرم دروت كرت بلام تو جنگاي حتى بيو بولن شر كرت تا بيو بوتي اعزاو بجرگي بخيرتي كسي كي لهاتوا اما انا شوي بيوتا لدنيا پنا بخواهي فرور ديان لبرم خواهی گر فرمان دال لسر رو را بکشی حتی آخرت ناو آگر و خواهی گر من پارزی نجور کسان اما پیایو یکم اما حسان مجاهید ولی پیمانی خواهش شهید بود چون دلی کس من شق نکرد و نازه یا لبر خواه و یا نه لسر دمی پیغمبر صلی الله علیه و آله منافق بود بش داری غزایی کدو لبر خاطی قوم قیم لبر خاطی خوانه و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیتی خرابتین کسان ناو آگره که کش رایشه چن آلا حال گره که قریشیشی کشتوه ای کافر کن مشرکان صحابه کن با عزا وصفیان کردوه الله خويسا وحيش نيتا امام زاني لروجي قيام ليرش انا زي لروجي قيامة اخوة يوري راسقيني كسكان مابوها لماليت اخوة بدون ما انجل وجورة كساني يا ربي دائما فرمي بياوي كتره همدي زانس فير بو خلقي تريشي فير بو وتعالم قرآني شي خوين دو تو بهمان شي وخواي پروان نازو نعمتكاني خوي بشارة دا لا يوشي هم ناسية تو خواي يوري بيا فرمي چون رفتاري لغل يانكل بياوكش الله چي
زانست فێر بووم و خەڵکی تریشن فێر کرد و قورئانشم لە پێناوی تۆی ئاخوێندەوە. خوای گەورە چی فەرمێ؟ پێ فەرمێ درۆت کرد، فریشتەکانیش فرمێ درۆت کرد. بەڵام تۆ زانست فێر بووی، خوای گەورە فەرمێ حتا پێ وتێ زانای قورئانیش خوێنت تا بێ وتێ قورئان خوێنێکی باش. ئەمانە شەمووی پێ وترە. ئەمجا دواتر خوای گەورە فەرمانە کات کە ئەویش لەسەر ڕووڵاکیش وێخرێتە ئاگرەوە. ئەمجا پیاوی سێم پیاوێکی ترە هێنن، خوایە بە دوورمانگی لەو جۆرە کەسانە یاڕەبی، خوایە بە دوورمانگی لەو جۆرە کەسانە یاڕەبی، هەر کار و کردەوەی کە ئەنجانی لە پێناوی تۆیە بێ ئەڵڵاه. ئەمجا پیاوەکەی ترە هێنن، خوای گەورە دەوڵەمەنی کردبوو لە هەموو جۆرەکانی ماڵی پێبەخشی بوو، ئەویش هێنێتە بەر دادگای پەروەردگار و خوای گەورە ناز و نیعمەتەکانی خۆی پێڵێتە برا خوشکە بە ڕێزەکانم. ئەویش پیانەزانێتەوە، خوای گەورە پێ فەرمێ چۆن ڕەفتار کرد لەگەڵ یانە. ئەم پیاوەشیان ئەڵێ لە پێناوی تۆیە و لە هەموو ئەو ڕێگانەی ئەم بەخشیەوە کە تۆ پێت خۆش بوو. خوای گەورە بەمیشە فرن درۆت کرد، فریشتەکانیشە فرن درۆت کرد. بەڵام تۆ ئەم کارەت کرد تا پێت بوترێ کەسێکی بەخشندەی، کەسێکی سەغی چاوتێری ئالای خۆمان وتێ بەڕاستی سەغی تەبیعەتە، بەڕاستی بەخشندەی، بەڕاستی پیاو چاکە، نمونەی کەمامە. پاشان خۆی ئەمە هەمووی پێ وترا. پاشان خوای گەورە فەرمانە دا لەسەر ڕووڵات کێشێ حتا ئەخرێتە ئاگرەوە پەنا بەخوای گەورە، کەواتە ئەوەی مەبەستی بەردەوامبوو لەسەر ئەم ڕێگەیە تا بگاتە لای خوای پەروەردگاری، ئەبێت چی بکا برا خوشکە بە ڕێزەکانم، ئەبێت کار و کردەوەکانی دوور بن لە خۆ دەرخستن لە ڕیا پەنا بەخوای گەورە. بە شێوەیەکی گشتی هەر کردەوەیە کە گەر بۆ خوای پەروەردگار بێ ئەو بەردەوام بێ، بەهۆشیەوە بەرز دەبێتۆ لای خوای پەروەردگار. ئەگەر بۆ خوای گەورەش نەبێ ئەوە خێرا کۆتایی پێ دێ ئۆبڕێتەوە. هەروکو پیاوێک لەلای ئەحمەدی کوڕی حەمەل ڕەحمەتی خوای گەورە لەسەر بێ باسی ڕازگۆی دڵسۆزی کرد، پێشەوە ئەحمەدیش فەرمی بەهۆی دڵسۆزیەوە گەلان بەرز بوونەتەوە، بەهۆی دڵسۆزیەوە گەلان قەومەکان بەرز بوونەتەوە. ئەنی خوای گەورە ناوی تۆ بەرز دەکاتەوە بەهۆی دڵسۆزی و خلاصێتەوە بۆ خوا. گەر نەبوو حەزەکەی مفەسری قورئان بە، حەزەکەی مفتی بە، حەزەکەی ئەمەندە خزمەتت هەبێ کتابەکان نەژمێدێ لە نووسینەوەیە، بەڵام کە ئیخلاصێتت بۆ خوا نەبوو بۆ پلەوپایە و پۆستێک بۆ شتێک بوو، ئەو خوای گەورە لە ڕۆژێکیاندا پشاتە لە دنیاشە زوو ناو ناوبانگە نامێنێ. لەمەو بمان دەرەکەوێ برا خوشکە بە ڕێزەکان، یەکەم هەنگاوی بەردەوام بوون بریتیە لە دڵسۆزی و ڕاستکردنەوەی نیەتی ئینسان. ئەگەر هات و نیەتت پاک کردەوە بە خوای پەروەردگارە، بە ئیخلاسیەتەوە کار و کردەوەت ئەنجامدا بە خوای پەروەردگارە، دڵنیا بەسەر کەوتووە بی. ئەگەر پێچەوانەکەی بوو ئەوە کە مایە پوچیت لە دنیا و لە ئاخیرەتیشە، ئینشاءەڵا لە دەرسی داهاتووە باس لە خەتەری ڕیاکەین بە ئومێدی خوای پەروەردگار، باس لە خەتەری ڕیاکەین، چونکە ئەبێت لەگەڵ دڵسۆزیەکەشە دژەوانەکەشی باس کەین. پێچەوانەی ئیخلاسیەت و چییە؟ ڕیا و خۆ دەرخستنە، بۆ خوا نەبوونە کارەکانت. ئەگەر چێ بەربەستێکە لە بەردەمی ئینسانی مادارە، بەڵام نامەوێت تێپەڕم لەگەڵ یە ئینشاءەڵڵا. خوای گەورە عاقیبەتمان بەخێر بگێڕێ، دڵمان پاکەتەوە لە نیفاق، کار و کردەوەکانمان لە ڕیا بۆ خاتی ناو سیفاتە بەرز و پیرۆزەکان لە ڕۆژی قیامەتە. ئەم قسانەی کەیکەین حجة بيا بدس ما نمور رزقار بول مان نبيت حجة لسلمان يا رحمن يا رحيم سابت مان كان سر دينك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. تعقيدات وخواجرات نسبرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل شرحي أو كتابينا كشرح معاني الصلاة للا برصت وبينزين داناري كتابك قيشت أويك لسورة فاتحة قيشت آياتي إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا أو آتا وتا اما داواد اما تو دا پرستین بطنها تو دا پرستین ای پروردگارا هیچ هاو باشو شریکی کت بو بریار نادین و تنهاش داواد لطو دا کین داوای هاو کاریو پشتوانی لطو دا کین. علی را زانان زوری چند فرمون او آیتا که کروی همو قرآنا چوکا همو ببستکان قرآن لسورت فاتحه کو بیتوه همو سورة فاتحة لو آتكو بتوك إياك نعبد وإياك نستعين أويك بنداتي كردني پروردگار ولا همو كارو باركاني جياني شدرو لپروردگار بكي وپشتي پي ببستي. الإرادة فرمي نسر دا فرمي قال الشيخ علي عبد الرحمن إياك نعبد لأنك صانع وإياك نستعين لأن المصنوع لا غنى به عن الصانع. ده فرمي ياك نعبدو امتو ده فرسين بمعنى اويكا لبراوي تو دروسكاري پروردگارا و اياك نستعين و داواي هاوكاري لتو ده كان چونك دروسكراوان بنيازنين لدروسكارا كيان كواتا داواي لتو ده كان هاوكار مان بي. انزايان قترا و اياك نعبدو بویا تو دا پرستین ای پروردگارا تاوکو بما خیت جینان بهشتان بوی بما خیه بهشت و ایاک نستعینیش بوی که رزگار من بکی من النیران لا آگرو دوزخ و هروها ایاک نعبدو بمانای اوش گتراوا لأننا عبیدوک بویا تو دا پرستین چون که ایما بندی تو این پروردگارا و ایاک نستعین لأنك كريم مجيد. لبرهند إيش دعوة بجبتو دا بصين تشوك براسي تو كريم بريزو كورو مجيد. إياك نعبدو يعني إيش قلت راوة إياك نعبدو لأنك معبود بالحق تشوك برستراوي حق توي بويتو دا برستين برور ديگارا وإياك نستعين لبروي إيما بنديتوينا و بنداتش بوايكا تونتر دبيتن كا پش بسن كواتليرا تن معناه هنا و دكري برين چوار معناه لبو إياك نعبد و إياك نستعين باس کرد. انجا دانا دا فرمي إياكا يعني إياكا أقصد و إياكا أسألو داو تنها ما بس معن تو تنها داوالتو دا كان اي پر وردگارا ده فرمي اوش دوباره ده بيتو اليردا للإخلاص والاختصاص والتأكيد لبو إخلاصا كأما تنها تو إخلاص ما هي لكاركا و پش بستنيش بپر وردگار و تأكيد کرنو و دلنيا کرنو الجو. انزا ده فرمي عبادة سيا غاية التذلل او پر الزليليتا كواتا دلي او عبادة دكا و تا او پر زلیلیت لبو خواهی پروردگار پیشان داده او کسا. اینجا الله هو رب العالمین پروردگاری جیهانیانا سعلبی دا فرمی نعبدو ای نوحدو و نلخصو و نطیعو و نخضعو لک دا فرمی اوه کتوب تاک بزانین وبا خالصي إخلاص ما هي بلبوتو وإطاعي توبكين وفرمانا كانت زيبت زيبكين وملكت بلبوتو أي برور ديگار أو بمعنى نعبد دات برستين برستين أو هايا إخلاصيات أو بري إخلاصيات وملكت سيتي تيداها بلبو برور ديگار. إذا دفرمو العبادة الرياضة النفس على الحمل دفرمي أو برستها الشي كردن وعبادة كردن رياضي درونة كالسر أو مشقتي أو زحمتي كطاعتها كتزيبة زيدة كاتن أو وكو نفسها وكو رياضي كنفسي لرادينيتن دروني لرادينيتن أصلها الخضوع والانقياد والطاعة والذل
اصلي او عبادت اويك اتو ملكتيد لبو خواي پروردگار و جبت ذكرني فرمانكاني لبرهندي قتراو يقال طريق معبد قتراو الرقايش معبد يعني تسهر رقاي معبد يعني اذا كان مذللا اگر او ريا زليل كرابي شون زليل دكري موطئا بالاقدام بان كرابي تو ببي يعني انسان هن هاتو توي كردية هن هاتو توي كردية لسر او ري لو يبو ري قتراو مذلل بو ري قتراو معبد وتريك الزليل كراو لبو هاتو تسو زور هاتو تسو لسر كراو بهمان شوا بنداتيش او هايا او نفسي خوي لي راهنا ولا فرمان زي بتذكرني پروردگار العبادة دفرموا العبادة لأجلها خلق الله الخلق لبيناوي بنداتي كردنا الله جل جلاله دروس كرا وكان دروس كردو او تفرورد قال دفرمي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من مروفو اجنم دروس نكرد والا بو بنداتي كردني خوم نبيتن كواتا كاري سرشي مروفو اجن كان او هيك عباده خوي فرورد قال بكن كواتا او ما بستي دروس كردنا كيا والسبب وجود الثقلين وهو كاري هنا نكايوي أو دو ثقلين ثقلين شيها مروفو أدزنية بياندا قتري ثقلين طبعا لو بياندا قتري ثقلين لبر أوي تاوان باليان قرزدك تاوان أستويان قرزدك والله أعلم وكوزانا عند فرمو لبر هندي بيان قتراو ثقلين إذا لبيناوي أوش أخواي پروردگار پیغمبراني ناردوا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني ها كواتا لبيناوي بنداتي بيغمبران روانا كرا وهروا هر لبيناوي پرستشي خواي پروردگار آسمانا كانوا زوي دروس كرا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين إما أوها دروس ما نكردوا بقمو قالتوا إن ذا هر لبيناوي أوي أخواي پروردگار بهشتو دوزخي دروس كردوا ومن أجل ضرب الصراط وهر لبيناوي أوي أخواي پروردگار كا پردي الصراط داناوا لبيناوي پرستشي خويتي إن ذا كواتبان داتي كردن أو پر ريما بستكيا كا پروردگار خالق لا بندكاني ديويتن إذا أعداء الدين أو أنك دجمني دين من الشياطين الإنس والجن لا شيطان كان مروفو أجنا أو أنا دين صدقا أو أنا دين أو ما بستو أو غاية قورية دانوي ليد لاببا ليه أوش دمينيتو سرت على حسب قوة الإيمان وضعفه عند العبد آية أو بندية تند إيماني بهزا وتن إيماني لاوازا تندي أو بندية إيماني بهستر بي توكل إلا سخواي پروردگار بي ضعف أمامه الشيطان أو كار شيطان لبيشي لاواز بيو كز دبيتن باشا شيطان ناتواني روبا روي ببيتو أو تا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أو شيطان كلا قربو هر مسلمان بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي همو كسك شيطاني چي لقرا صحابي كرام فرمي هاي پیغمبر خواه أتوش فرمي بلاي أمنيش بلام شيطان كي من خواي پروردگار هدايتي داو مسلمان بوا كواتا همو كسيك او الى قلا او شيطانا انزا او شيطانا يان او شيطانا بسر الزال دبي يان او بسر شيطانك زال دبيتن اقل عبادتكاني بجواني كر توكلي لسا خواي پروردگار بو او بسر شيطاني زال دبيتن تسكا پروردگار دفرمي لا قرآن باسي او دكاكا شيطان ده صلاة نية بسر بنده تاكا كان شيطان ايش بخوي دلي لأغوينهم أجمعين سين بعزتي تو پروردگار ده بي هميان لخشتا ببام إلا عبادك منهم المخلص إلا أو بنده عبادتي تو ده كبا إخلاصي بس أو ناتوانم ده صلاة بسر دانيا اگر ناوان كهميان لخشتا ببام كواتا أوي بنداتي بإخلاصو بكا توكل اللي سخواي پرورد قربي او كاتر شيطان ناتواني زفري بي ببا ناتواني توش خرابي بكا مقر او كسا يعني ايمان لاواز بيتن او كاتر شيطان بسري دا زالد بيتن لو قصك هي
درجه صحه بالضبط نازانم تاتسن صحيحه ملام خوندیت مو وكباسي ويدك ك گفتگوي چي پیغمبر يحيى لقال شيطان ديار الشيطان گفتگوي لگردك اتن پيدله پیغمبر يحيى پيدله بشاري لدك ك اي خلچي چونن دله خلچي سي جورن خلچي سي جورن جوره چان اونا ك اي مهرنات وان نيزي چان بكوينو او او خلكاننا ك وكو ايوا وكو پیغمبران او انا اي مهرنات وان نيزي چان بكوينو جوري دو مشيان او انا هر لجرد استخومانن هر لگر خوبانن او انا كبي باوركانو او انا ك درتونا لدين جوري سيميشان او انا كوكو توپا غوانا هندك زرد كون جرد اسمانو هندك زرد رون هندك زرد كون جرد اسمانو هندك زرد رون ده فرمي او انا تاوان بارشن او انا تاوان دكنو دعا داولي خوشبون لخواي گور دكن حتى تاوان دكن لجرد استيمانا که داوای توبه ولې خوشبون دکن دور دکونه لایمه کوتا لبرهند پیغمبر علی صلاتو والسلام هان مانده دا د فرمیګه کبرک چند دی توانی کړ به هر توبه وکه یعنی او نبی بری والله کاکا وا امن او چند زره او توانی دکم هر درم توبه بس هر بر دوامم کوتا امن نبی چې ک توبه وکم لبروی او غلطه دکم دکا غلطم کړ دی به دین غلطم کړ دی به توبه کړ دی نه خیر شتوانی اگه هزار زار گناهت کرد هزار و یک زار توبه بکه اگه میلیون یک زار او توانت کرد میلیون و یک زار توبه بکه یعنی قد قد مأیوز مبل توبه و رحمت خواهی پروردگار لوی دلی وکوی که بلین لقد کنت جندیا من جنود ابلیس فرتقى بی حال فرتقى بی الحال حتی صار ابلیس من جندی دلی امان پیشتر جندیک بم له جندیکانی شیطان هتا وکو حالم برز بو هتا وکو پلو پوستم برز بو ویلیات شیطان بو جندیمن اها انده کسه درې کور درې ماخره او چیا شیطان سبیناند چې درس لیکند اخینی شیطان درس پی درې عفو درس زداته شیطانی او کور درې او چیا او درس به شیطانی درې ها یعنی لو پری خرابیا إن زاوش عين أوها أو بابا تبازكا إذا كبر ورديقار بازكاتن شيطان أقدار ما دكاتو كالشيطان بفلكاني بطلقكاني ديوي هر ما خلطيني أو تخواي بر ورديقار لسورة زغروف آياتي الشيستو دو دفرمي هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين كواتا شيطان ديوي للري الراستكي لا ما ببا يعني پروردگار لسورة ياسين آيات 661 كدفرميتن ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم كواتا پروردگار آقادار من دكاتو كا آقامان لشيطان بفرمان لينك إنزا باسي استعانة دكا هاو كاري كردن و پش بستن بخواي پروردگار ده فرمي طلب المعونة من الله تعالى على أمور الدنيا والآخرة داوه هاو كاري كردن لپروردگار لالله جل جلاله لسكار و باركان الدنيا و قيامت اواتو وكو اوه برنامه پیغمبران عليهم الصلاة والسلام اوتا خواي پروردگار لسورة اعراف آت 126 لسزاري پیغمبر موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا كواتا پیغمبران ايش دعوة او بابتان کرده استعانا پش بسن بخواي پروردگار دعوة لخواي پروردگار بکنو پشتی بسن وكو اوه كا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لحديث صحيحة كي كا اموشگاري معازدكا دا فرمي ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي معاذ دا فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دستي گرتم انزا اموشگاري پی کردمو فرموي اي معاذ والله اني لا احبك فرموي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي معاذ سوين بخواتم خوش دوي معاذ سوين بخواتم خوش دويتن ده فرمي كه پیغمبر عليه الصلاه والسلام وهاي فرمو قال اوصيك يا معاذ فرموي امشغاريك دك معاذ تمشى اوجا پیغمبر عليه الصلاه والسلام سوين بخواتن كفلانه كسي خوش دويتن او زه اموزګاری چې شي وکړه د بی اموزګاری زور زور ګرینګ بی نبی انسان ایماندار او اموزګاری لبیر بکا
دبي بدايمن او اموجاري پیغمبر زي بزيبك عليه الصلاه والسلام ايشيا اموجاري كتشيا پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي لا تدعن في دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لدواي همون يجيكوا بلي بلي خوايا هاو كارم بي لسر يادي تو لسر سفاس غزاري تو لسر جوانترين عبادتي تو عبادتي چي جواني توبكا شكرك وحسن عبادتك لدواي همون يجيكوا بلي بلي خوايا هاو كارم بي لسر يادي تو لسر سفاس غزاري تو

0: پشتی لبو رزامندی خوای پروردگار تو داوا دکې ک خوای هاو کارم بیتا عبادت بکم تا لیم راضی بی طلب راستی او بس سترین دعای د فرمی اوج د بینی ول سوره فاتحه ک خوای پروردگار د فرمی ایاک نعبد و ایاک نستعین کات ایاک نعبد و ایاک نستعین همان اوی ما بستی او دعای شی تداه ک گورترین دعای کات او ما بست جوریج لیردیت زی لبرندی کاتی ک بندا گیشت اوی ک داول پروردگار بکاتن هاو کاری بکا پروردگار هاو کاری کر او کاتا فقد نال الخير کل او کات همو خیره چی بدستی ناو گیشت تو همو خیره کو تاکه انسان ل جان دنیا دا کاتی ک داول پروردگار دکا او کاری بکا لس بنداتونی زیبونو ل پروردگاری ولش يعني دعاء روجش دادا ولا پروردگاری دکا تاوکو لپروردگار نزيق ببيتو لرزامن دي پروردگار نزيق ببيتو ببيتو نعمتكاني نعمتي بردوامي كبهشتا انزا او وشيا هردو زوركي التوحيدي تداهية نوعي التوحيد دو زوركي تداهية وهما او دو نعوتسيا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هم توحيد الربوبية تدا هم توحيد الألوهية تدا ربوبية أويا الله جل جلاله بخواي خود بزاني بي پرستي وألوهية بپروردگاريتي خوتي بزاني وبشتي في ببستي إنزا دفرمي وهروها أوشي تدا هي تضمنت التعبد باسم الرب أول شيء تداهى كبنداتي كردن باسمي بناوي الرب الحمد لله رب العالمين ها ربي تداهى وهروها واسم الله وناوي خواي پروردگار كأوانا هو أوانا عبادة ذكرين بألوهيات ويستعان بربوبيته كواتأما يعبد بالألوهيته إما پروردگار دا پرستين الله جل جلاله دا پرستين بألوهيته تنك إلها تنك شايستي خوايتيا وهروها ويستعان داويها وكاري وبال بشتيل خواي پروردگار دكين بربوبيته بخوايتي بدا صلاتيتي بقوري داوي ليدكين وبشتي بيدا بسلين إنزا داوي ليدكين كالرقاي راس ما بيه بشان بداتن ويكم سورة يشيشا وسرتي سورة كجبة ناوي الله جل جلاله الحمد لله رب العالمين ها الحمد لله كاتب ناوي الله جل جلاله دس بيدك لباشان رب لباشان رحيم رب ورحمانش أوانش لبو أويك دعالة پروردگار دكي هاو كارد بي لسر بنداتيكو هدايتك انزا ابن تيمية قصية چي جواني هي قصية چي وشي چي قوره دا فرميتن كا لباري او آتي إياك نعبدو دا فرمي فإياك نعبدو الغاية إياك نعبدو او ما بستكي اما او ما اندويتن بندايتي كرني پر وردگار وإياك نستعين وسيلة إياك نستعينيش كا اما پجبتو دا بستني اي پر وردگار او وسيلة كلا وسيلة كان كا بغينا او كا توبة فلسطين فلن تستطيع أن تعبد الله إلا بالله هيس كسي ناتواني بنداتي الله جل جلاله بك إلا بويستي الله نبي جل جلاله بهاوكاريو بالبشكي الله نبي جل جلاله كواتا فالبداية من الله والنهاية إلى الله فإنا لله وإنا إليه راجعون كواتا سرطا مهر لبو پروردگارا وكوتا يكشر لبو پروردگارا كاتا إما إخوائنا هربولا إخوائي پروردگاريش دقرينا إذا باسي أودا كان زانان دفرمون وذكروا أن القلب باسي أودا كان كدل توشي تدا بي توشي مرضان دون خوشي ديتن دون خوشي قورة توشي دل دبيتن يا كميان كبر هما الكبر والرياء يا كميان كبر أخو بقورة زانين دواميان ريايا واتا كسك عبادتك دكا لبو خلشي دكا نق لبنا إخوائي پروردگار واتا إخلاص سنية لبنداتي كان إن زادة فرمي
1: فدواء الرياء

بإياك نعبدو أوي تارا سري الرياء تيا أوي كا رياء وكو الشركة ها الشركة بتوكا بتايبتي أقر كابرا يعني عبادتك دكا لبو خواي پروردگار وخلچش دي بيني لبنا خلقك عبادتك يزوان دكا أو بيدا قوتري الرياء أو الرياء دا فرمي تارا سري تيا درمانك تيا إياك نعبدو خواي بستو دا پرستين هيتس كسيت كنا پرستين أو تارا سري أدي ودواء الكبري أدي خوبا قور الزانين أتو دلي ب وإياك نستعين خواي تنها بال بجبتو دا بستين واتا أما يهزو توانا ودا صلاة إكمانية إلا مقر أويكا بجبتو ببستين كواتا أو كبرو خوبا قور الزانين جدل نامني لبراند ابن قيم رزا ورحمة خواي لي بلا ابن تيمية نقل دكات رحمة خواي لي بيتن دا فرمي أن إياكا تدفع الرياء إياك نعبدو دبيتو أويك الرياء لا بباطن وإياك نستعين تدفع الكبرياء وإياك نستعين إيش دعوة كردن دعوة كردن يبال بشتي لخواي بروردقار أوش خوبا قورزانين وكبر ناهي ليتن إذا كاتي كبند زاني ناتواني بنداتي خواي بروردقار وعبادت خواي بروردقار بكاتن إلا ببال بشتي بروردقار نبي لو دفرمي لدواي وكدل اياك نعبد يكسر دل اياك نستعين لقالوا يا اخويا امن دبي بنداتي توب كان بس بنداتي توش ده كان بنداتي توش ناتوانم بكم الا بها وكارتونا بكوات اياك نستعين كوات الضروره ها زوزو غرينغا لدواي اياك نعبد اياك نستعين بيتن دوايها وكاركردن لبروردجار جلو دل نستعين نونك بجماعيه نوني جماعته لو لبروي أتو خود يكك دادني لو أمتيك الله جل جلاله دا فرستن موحدن وتاك فرستن أتوش دلي إخوايا أمنيج يككم لو أمتي خوايا تو دا فرستن وداوي هاوكاري لتو دا كف زاقة ضميرك ببيت مخاطب وكلا هندك شوين هاتوا وكو پروردگار دا فرم واسجود وقتريب سوزده ببو نيزك بوان تونك هرسن دي أوكسا بنداتي بك الأخوة البروردقار نيزك دبيتو إنزا داوة كردني استعانا بحال بشتي أخوة البروردقار كأتولى برامبر أخوة قورة رادوستي زور با ملكتية و داوة هاوكاري لأخوة البروردقار داكي و داوة أوي اللي داكي كا هاوكارد بي على قضاء الحوائجه لسر أو بيوستياني كهتا ها أو تلحديثة صحيحة كي كأبو هريرة دا فرمي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن الله قال خواي پروردگار دا فرمي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هر كسي ازيتي او كسان بدك دوستي منن خوشوستي منن او كساني ولينو خواي پروردگار بطواوتي دا پرستن بنداتي شي جواني لبودكم دا فرمي هر كسك ازيتي واني بدا او براستي بانقشي حرب شري كدوه لقل خواي پروردگار جدا فرمي بنده به هیچ شتێك لە من نێزیك نابتو وەكو ئەوەیکە بەو شتێكە فەرزم كردووە لە سەری لێم نێزیك دەبتو كەواتە فەرزەكان ئەجریان زیاترە لە سونەتی رو ئەوەی نوێژی فەرز ئەجری زیاترە لە نوێژی سونەت ڕۆژی فەرز ئەجری زیاترە لە ڕۆژی سونەت ئیدی هەموو بەندایەتیەکانت کە جدا فرمي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه دفرمي بنده ببردوامي لمن نزيك دبيتو بسونا تكان هتا وكو امن خوشم دوي اگر خوشم او زاد دبما او جوي كدي بستي دبما او تاوي كدي بيني دبما او دستي كدي هاوي دبما او بي كبي درواتن يعني تسي يعني بتاوي تمشي اشتي خرابناك بجي جيل اشتي خراب رانا قري بدستي اشتي خرابناك ببي برو شويني خراب نار رواتن انزا وإن سألني لأعطينا خو أجر دعوش تكم ليبكا يكسر دي ديمي أجر بشتم بي بستي دي باريزم إنزا لهش تك بروتقا دا فرمي لهش تك ترددم نبوك وويكا ترددم هبي لا تشيشاني دلي إيمان دار يعني روحي إيمان دار كا إيمان دار بينا خوشة بمري وأمنش بم پروردگار فرمی و منش پیم ناخوشه بنده کم توشی ناخوشی بیتن اینجا ده فرمی لبرهنده او دوشتا گرینگه که عبادت الله حق العباد
بنداتي كني پروردگار ما في بندكان دبي پرو پرستشي بندكا او پروردگار يم كن وطلب العون ودعوا كردني هاوكاري لخواي پروردگار لسركاركان دنيا ودواروش او دوشتا هم بنداتي كردني پروردگار هم دعوا كردني هاوكاري بو بنداتي كردن لبراند پیغمبر عليه الصلاه والسلام كاتك وصيت حبر الامي دكاتن واتى وصيت ابن عباس دكاتن كاتك ابن عباس لبشتي بو فرمي يا غلام اي رولكم كلمات امتم وشيك فردكم رولكم خدا بپارزه خدا دت پارزي خدا يعني سنوركان اخوا بپارزه لحرام خود بپارزه خوي پروردگار توج دپارزيتن انزا داوله خوي پروردگار بك پد بخشتن و پشتي پي بباسا پشگيري دكاتن و بزانه أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك بزانا اگر هر همو أمت لسرد خرب بنوا بو او سودك بيبقينن ناتان سودت بيبقينن مگر خواي پروردگار لسر نسيبي و اگر هر همو خلچي لسرد كوب بنوا بو او زيانك بيبقينن ناتوان زيان بيبقينن مگر او خواي پروردگار لسر نسيبي قلمكان هل جيراون و فراوكش وشبوتو واتهمو كارو باركان تواو چون دان دراوا او ها جيبا جيدا كريتن انجا ديت سر اهدنا الصراط المستقيم تواني چتر بخواتان دسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان وخوش بيستانم لباس خواسي كترين وي زانستي لقدان ويخو تفسير الرؤى وتعبير الرؤيا لين سبابتي كتري قرنجي أم زانستا كبيوستا وبيوستا بوكا سانيكا دانه تفسیر ولې دانه خو بو خلکې کن یار خو بو خو یبکا خود کته ته تفسیر خو بو خود کی کومله آداب تر هي کومله قوانین یا سې تر هي په وسته بزانی در باندې هم ځان شته پیروزه یک ګلو آدابانه ک کسی معبد په وسته تی یان کس ک خو د بینه ودې تفسیر کا بو خو یان بو خلکې په وسته بزانی ک الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره زنان د فرمون او کو ابو عبد الله الصالح کې کلا اخوانا ساني امتي اسلام دفرمي الرؤيا دبيت الخوشتك نق مغرورتك كاتي لخوا خيكي خوش بخوته ودبيني نابي مغرور بي بخوت دلت بي خوش بي دلت بي قش بي بس عملا كانت نابي مبنيكي لسر خو بلكو اگر چاك بو دبي زياتر هولي بو چاك بدي اگر اش خراب بو دبي فنابي بني بخوالي اما لسر اساسي خيوك بيني تا بيدوايا بحشتي تورشي عملا دتبي بيكي او بحال دير عندشي امام مروزي رضا ورحمتي خوالي لي بي ده فرمي لقل يكيق لزانايان ك برادري خوي بك ابن حميدي رضا ورحمتي خوالي لي بي يكيق لزانايان في الخوازاني زانستي الشريعة ده فرمي شون بولاي ام ابو عبد الله صالح كبيا ويكي خوا ناس وفرمي كشون بولاي دانشتين وهني قسمان كر راستا خو ده فرمي برادر كم ابراهيم الحميدي ده سيكر بمدح كردني ده سيكر ببيع الله وده سيكر ب باسکر دنی چاکی ام پیاو حتی آله کومل خوی با باسکر که دای کی بینی و تی پیو فعلا دای کی بینی با پیا که رازگوی و مستی پی مجامله کردن یا حسی کر که پیویست لسریم خوانی با بجره تاو که داله دای کم خوی پیو بینی وی که لخویا لبهش بوی تو اهلی بهش بوی تو کومل قصه زوری کر لسر اوت خوانی که پیوی بینه و بای جره اوش که تواب و لباس خواسی خو و خوکانی با جره و تی بران رحمتی خواتان لبه اگادانی به عبتی من سهل كل سلامة كيك يقول أمراء كون ملي خلق هدي خبي بو جراو يا كم جاب بيوي كي تشاك بدو اي جرانا وي او خواني كي بيو بين راب ودا سيكر بخين رشتن تاوي بو بيوي كي شريل وخراب ودا يو ام خوانا بلغي لسر وي كم بيوي كي تشاك بغير باش دم ام خوانا بشون بيو بين دي لدو اي ودا سيكر بخين رشتن بو يلي اغاتان لخوتان بي الرؤيا كمسل بي ام قاعدة تسر المؤمن سلمان دبید الخوش که نگ مغروری که لجرم یا سه زنان شتی که باز کردو ایش فرموی انا کاتی که کسی حس دکی که جیانی تاوب و بچونیتی خو وازی لعمل هنا و پیویست آگاداری که تو زور جارو کسانی که تفسیری خو بو خلق کن لجاری که مثلا کم ملک بطیبتی که آفرتان زیادت رو بم بابت آدن همو عمل کان یا مبنی کردو تو لسر چونیتی خو کبینی و تی چونه خوی خوی هلا سنگینه با خوی کبینی و تی لکاتی که خوی دزانه کچاک یا خراب بنیوژکان یا بعملی صالحان یا کسی تر یا بطیبتی مردک یا خلقی که تر یا پیاوی که دیت دعوی رنگ زور چاک بخوی که دبینه تفسیر یکی سقطی بوده کری دلی و خواه بلگی لسروی که و کسی که چاک وازی لدینه دبی آگادار بی احکام مبنی کردن لسر خو احکام مبنی کردن لسر خو زور هستیاره که امش دیسانی که آداب و یاساکانی تری امزانسته که زانه رضا رحمتی خواهن لی بفرمیانه پیوسته کسی معبر آگادار به احکام دنیای و شریعت تطبیق نکه بسر کسی که لخوا بین راو و اتا تو لخوا که دبینی مانگ دبینی و بیانی مانگ ناکی بب رمزان لخوا کسی که دبینی و عرقی خواردو دو سلطان نفوزد بدسه بیانی تطبیقی ناکی لسر اوشتانی که لأحکام شرعیهاتو به هوی خوانات چست پین ریبسه مخلوق كما دم احكام كتو لخوا كسك دبيني سيناي كردو عرق خواردو تو مانك دبيني هرش حكايتي كتو كلا شريعة الإسلام هذا بشعيد عدل هبه وظاهري هبه كلا خوا تو دبيني بعد لبري شو شاهد صد شاهد بيني لسان زينا كردني كسك ما دم عملي بينا كريد للراستيا دبي بزاني اما حقيقتي كبو باقي احكام كاني تريش لكاتي تطبيق كردني خوك بسر كسكا كلا خوتا بيني وتا خراب بوا زور دبي هستيار انا معاملي لقلاقي تو تطبيقي نتي بسريا اگر بيوندي بجياني خوتا وهبو ام كسهول بلي دور كورو بلا منا بفصحي كي اگر بيوزبو بحالتي كي تايبتي خوت لي دور كورو
مثلا زواجك قطعي بك من ذلك نصيحتك كسيك كشتيكي هي بيوندي بخوته وهي تواني تشاكيكي اما اگر بيوندي بخوته وني احكامي نص تطبيقي تفصحي كي لسر اساسي ويك لخوتا بيني وتشوازك اما براسي لا شريعه الاسلام لا شوار شوي ام زان استاجي جينا بيتو بو زانات فرمي ان رضا رحمتي خوان لي بكسي معبر لكاتي تعبيره همشه دبي بلا والله اعلم خوش زانات من ام تفسير ام لا خوش زانات اما صد لصد جاب جيكي تبيكي بخورك يا والله يهر اما كابراج لا ناشيني كي يعني كسك خراب خراب كاد تو لا يجوان كي لكاتي كاواني دبي اغا دار بي اما اي شي تنا كساني خبيره ابيش كديكا دبي بلا خوش زانات را اشكري وانا بي يكشيرك دجرمو لب بابه تاوي زيات الرب الامان شريك ابن عبد الله القاضي ك يكيك لا كلا بيواني أمة قضاة كسيكي خيروار ونوداري أمة إسلامي بوا لزماني مهدية صار رحمة الله عليه بزور نزيق بوا زور بيك هو نزيق بوا استشاري زور بيدكر فتاوي زور لي وردكر رجع دش يقول لي مهدي مهدي الراس تو خص لي ركاز زور توري لي زور بتاقة لي علي بالسيف والنطع عظيم سن شمشير وراخي شتي سر برين بين بهر اسا كولي كم ولا ناي برب انا ولي ما يا امير المؤمنين بوشي خدي قران وبمشي وازه رشك دنو كشتني من سر شي علي الخوابي نيمي هاتو تتسرب الركب ومن الابردو سيل ركب وتفسير كم جراوته وبو يكدوكس وتو انا اول ظاهره تو خوش بالله من باطنا الرقيله بلانا يري لسر اويك تشيبكا لسر اويك بيوت الشيخ نكيتو ومؤامرة بك عجشت لكاتيك او بيهو دورتين كذب لو خيالات شريك عبد الله قاضي تورد بيطلي والله قربان ما رؤياك برؤيا ابراهيم قسم اخوة خوكيتو خوي ابراهيم ليك اخوة يقولوا فرميتي قد صدقت الرؤيا وحي بيو يكسر بلين طواوة نخوكيتو خوي ابراهيم ناو كشش تفسيرك يبو كردو يوسف الصديق فعلا واجد نتو ابراهيم خوبين يرتيب لي ملاي قربان الله الصمد وايا نو كسجي تفسيري بوكر يوسف قبل قضي الامر الذي فيه تستفتي انا ولا حيش انوانيه عم قسيكر فبالاحلام الكاذبه تضرب اعناق المسلمين بخوي درو شون مني مسلمان على النهار بناء على سرخو كردن تطبيق كردني للرشقاره قيناك ابو خود انك ستضلت بيني خوتو او دور كردنا واكي بلا فصح كردني يا يعني ويستن بوي كهر لنا يبي معاذ الله ما كان رسعت بوزانا رطو رحمة إخوان اللي بديش أنا بقاعدة هم باس كردو وإيكي كل هذا بكان دبالة بنا إخوة بروردقارة تفسيري كي إنك أجرو باداش تدي وردي كاما الرنق اللي مروش قارة أنا ببلا من الزمان كهو تفسيري كردني خو لسدي باري لسدي لجينا وكا كاركي دروسني ودبي شارزابي لقرآن والسنة وهروها فراسة وتجربة شدابي اكي قلو ياساني زانان باسي دكن بو كسي ديك دروي خو دبي تجربه هب ام ياساني بو چي باشا بو خود باشا كاتي كتفسير بيت الله كسيك عزيزم كاتي كتفسيري خود بو دكا جاري دو جار تفسيري كي نبيو كابي ويز ناكاي تبشي تولي خلق باسي ابن سيرين اكاو بو برائي دي مفسير ومعبيري خولة حتى لأما مكاني تريجا باس دكري لما خاتري وي تفسيري كاني هم راز بو كتو كسيك جارك دو جار نيف يكا خوتا زاني جاري يكم تفسير بيتا لا يشتيك تبيد الله دعاي سيرك يوانيا باسي رزق دو بوتا كاسيرك فقير ترو داما وتربي باسي شاكر بوتا خود بولاتر شوي باسي يوبو كالتو إشاء الله زور شاكي تو زور باكي تو خوتا زاني وانيا بو خولا كي تشاري خود بدستي خود ما شو تفسيري بو مك تفسيري خيوي ما برالاي كسيك تفسيري خيوي برالاي كشارزابي و تجربي ليبيني هتا تجربه جيلي انا بيني احكامي لسد مبنين بك او كسجي كتفسيرك هذا بخوي بزاني كاتي كتفسيرك اخوي تعقيقاته جاري يا كم دوم شنجاري تفسيري خو بو خلقي بك دو اي هوال بپرسي اي وادر شو يا ابنا يان كاتي خي كسك خوي كي دي نتبال بوي تحليلك دو اي تيبلي واي يا ابنا بوي بزاني اي ام كسي تاشان اشار زايل مزانستا اي اهلي وي بردوان بيلا سيانا من نال معصوم بغلط نكا وتنها إيشي في غمران على نبينا عليه الصلاة والسلام ملام أغلبي إيشي كيدا بالراس داش أما أقر إيشي كاني بشوازي كتربو دبي الأخوار ترسيو دسيلي هالقري وأو كسيشي كتفسيري كيدا دباتلا دبي عقل بيو جير بيو تفسيري خو نباتلا يكي كيلا آدابا كاني خو اللي قدرواني خو أو يكاتي كسيك خويك خراب دبي دبي بيترسي يان خوي خويكي خراب دبيني دبي بترسي لخواكي
ئەو خەوانەی کە خراپە ئاشکرایە، بەشێکی زۆر لەو خەوانەی کە خراپە و ناخۆشە بریتە لە تەنبیه ئاگادارکردنەوە، ڕێنماییکردن بە خۆداچوونە و داچڵەکان. زۆربەی زۆری لازم بە تەفسیر ناکە لە ظاهرە. یەکەم ئیش ئەیکەی پێویستە لەسەر خۆت پێیداچڵێکی. سێری کە خالیدی کوڕی سەعیدی ابن العاص رەزا ڕەحمەتی خوای لێبکە یەکێکە لە سەحابە پیرۆزەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام. بەچی موسڵمان بوو؟ ئەم پیاوە سبحان الله لە خەویدا کامرایەکی بێباوەڕ بوو، بێدین وەکو کوفاری قوڕەیش. لە خەویدا دەبینێت دەچێتە سەر دۆڵێک ئاگر، ئەڵێ لە خەوەکەی وا دەگێڕێتەوە گەورەیی و ناڕەحەتی ئاگری جەهنەم بە شێوازێک بوو کە ترسی تا ئێستاش لە دڕۆمدایە. ئەوەندە بە گەورەیی باسی دەکا. ئەڵێ لەو کاتەیە پاڵنەرێک پاڵی پێوە دەنێم لە هەندێک ڕیوایەتە دەڵێ باوکو پاڵنەرێک پاڵی پێوە دەنام بمخاتە ناو ئاگرەکە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام دەیگرتبوونێ هێڵە. پاڵی پێ دەوەنام و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام دەیگرتبوونێ هێڵە. کابرایەکی بێباوەڕ بوو، مشرک بوو. بەیانی هەڵەسێ یەکەم ئیشێڵە ئینەها لەڕوئیا سدق، سوێن بەخوا ئەمە والله ئینەها لەڕوئیا سدق، ئەمە خەوێکی ڕاستە و دروستە و هیچ ئیشکالی تێدا نییە و یەکێکە لەو خەوانەی کە فعلەن بۆ هۆکاری ئەوی کە موسڵمان بێت و ئیمان بێت. سەحابەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام کابرایەکی بێباوەڕ بوو، بوو بە سەحاب و ئیمانی هێنا بە خودی چی بە خودی خەوێک، چونکە دایچڵەکانی تر لە خەوتە ئاگری جەهەنەم دەبینی، دەخریتە ناوی مەعاذەڵڵا، دەترسێن ڕێی پێی، محاسەبەیەکی زۆرەکەی لەسەر کۆمەڵی ئەعمال، خراپەت لەگەڵ کەسێکا کردووە لە خەوتا تۆڵە دێدەسێنێتەوە، یەخەت پێ دەکرێ، هەندێ ئەحکام هەیە ظاهیرەن لە ڕۆژگارا دەبینیت و لە خەوا دێتە جێ، بزانە ئیتر داچڵەکەی پێی. لازم ناکاتە تەفسیری بۆ بکەیت تا ئەوەی کەسێک تەویل لێکرد بۆ کاکە تۆ لەسەر حەقیت و خەتای ئەو نیە. نا ئەقسیر، دەستی لێ هەڵگرە، وازی لێ بێنێ، بە خۆتا بشۆرەوە. عەمالی کوڕی سەیف کە یژێکێکە لە پیاوچەکانی ئومەتی ئیسلام لە زمانی والیەکانی کوفەیە، زۆر بە پیاوێکی ڕازگۆ دیندار و خواناسیان نەزانی، حاڵیشی زۆر فەقیر بوو، کابرایەکی زۆر بێچار و بێنان و بێدار بوو. زانیان ئەمە وەزعێتی و ئەمنە چاکخواز و ئەمنە خزمەتکاری ئومەتی ئیسلامیە، گوناحان پیاوە بەم شێوازە بێت. والیەکە والیە و زەمانەش تەمەڕەوانیش خواناز بوو، خەڵکی فەقیریان بەسەر دەکردەوە، بە تایبەتی ئەوانەی کە زانانی ئومەتی ئیسلام بوون. کۆمەڵە پاری زۆری بۆ دەبا، 2000 دیناری بۆ دەبا کە بووی دەماڵێ ئەمە لەسەر چێڵی، هی ماڵی هیچ کەس نییە، وڵای ماڵی ئومەتیش نییە، تابی خەمەی فارە هەی خۆمە و هەدایە و ئەدەبێ بە ژووری ناکرێ، ئەژێڕێتەوە بەو کەسەی کە نامەکەی پێناو پارەکەی پێناو هەم نامەکە هەم جوابی نامەکە داتەوە، پارەکەشی پێیگەڕێتەوە. کە دوای وەری ناگرێت بۆ لای خێزانی ئەڵن ئەو حاڵی تۆی، ئەو حاڵی مناڵەکانتە، مێردەکەشت ئەو حاڵەتی پارە وەرناگرێ، ئێمە نەبرن لە برسان پارە هەڵگرن، بەس لای باسی مەکە، بخو جارجار سەرفی کە بەسەر ماڵ منداڵ تا باویش ئاگادار نەبێت. خێزانیشی بە زۆر ڕازی یەکەم کە خێزانی هەڵی، خێزانیشی پارەکە هەڵگرێتەوە، خێزانەیەکیان ئەبێ لەناو ماڵ ئەوی خاتە نایە. سوبحان الله، شەو لە خەویدا عەمالی کوڕی سەیف دەبینێن لە ناو خەزانەکە ئاگر هاتووەتە دەرەوە، حەتا ئاگرێکی بەرز بڵێسەکەی ئەوەندە بەرزەوە بۆ تۆ لەوا بۆ بکەوێتە خوارە بکەوێ بەسەر ماڵەکە، یانە خەبەری بۆ تۆ کە خەبەر لێبێتەوە، ڕاستەوخۆ دەسەکا بە قیشە، دەسەکا بە هاوار. ئەڵێ بۆ خاتری خوا ئەو خەزانە چیتان تێکرد، چی تایە ماڵەکەمان خەریکی ئاسوودی، خێزانی دەسەکا دەگریان، ئەڵێ وڵای چی لێشارمەوە، ئا ئەوەیان لێ کردم و ئاوان کرد و پارەکەم وەرگرت. ئەڵێ دەی خوا بتگرێ، وڵای خەریب و ماسوودی پارەکەم گێڕەنە. ئەڵێ ئەویش پارەکە گێڕێتەوە و دوای دەڵێ خەریک بوو چیمان لێکەی، خەریک بوو ماسوودێنیت و لەناومان بکەی. اما مسلمي شي خوي كفاير بنيتي لاشكرايا واضحه تفسيرك كي قرار بوا اقرب شتا ناو مال يعني ني هي لاوا خلقي واهي جاري واهي من تفسيرك كبو يجراو متوا بنيتي لخوك يا اقراتو تمال يعني بوي كسي كو كسي جناوتي واضحه يعني كومل تشيروك هي يا خود اقرك خوش دك يا اقرك دو كلينيه ما انا بلغل لسه كومل حدث كذا بي بخوتها بشي تو وبالمقابل كاتيك خويكي شاك دبيني خەوێکی چاک دەبینی، کەسێکی چاک دەبینی لە خەوتە، ئاماژەیەکی چاک دەیە بۆ کەسێک هەوڵ بە عینایی پێ بدەی. نەوا کە هەر گوێنەدەی بە خەو چاک چ خراپ، نەواش کە ڕاستەوخۆ پێ دوابێ نەسی قورئان عەمەلی لەسەر کەی. بۆ ئومەتی ئیسلامی لە ئیفراد و تەفریتا لە مەسەلەی خەوا زۆر جار تێکەوت. ئیمامی شافعی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ پێش لە دایک بوونی لە سکی دایکی دایکی خەو دەبینێ لە خەویە کەوکەبی موشتەری لە فەرجیەوە
لداويني يو دره بره دره بره حتى أجيتنا ومصر تا أجيتنا ومصر كومله بزيسكي ليه دبيته وهر همي كومله منطقة روشنكاته بياني هلا سيام تفسي أم خوي زور بيسير بي منالك يجي لسكان أجي بو هندي ل زناني دكارته ألين والله أجر أم خويته ببشي وازا بيكبيني بتاع أود النيابة أو من عليك لسكتاي لدايك بي تا مصر روشنكات ودبيت بهيك لزناياني أمتي إسلام وفعلا إمام الشافعي اللي هذا تشو كلوزيات رئيما باسك والنقم يصير طواي أمتي إسلام روشن كرده بويو تيان شي أعمى ما بسنا كمان تا أتواني أقادار وهروها عناية وهروها يعمة دريا من بعض كاتكاتي كخير دبيني لسر عنايدان أقادار بون وهروها بيدار كرده ولا سر شتيق يعني خير كي خوش دبيني بدن يوبشو نقوي واسي لبيني تجي بيانت یکی کل آداب کانی خو عزیزانه و یکات خوی کی خراب بینی چی دکی اوت معنی که خوی چاکت بینی مجد در بو گیو پی در بو وادکی خوی خراب بینی دبه پیدا چلکی بلان کومل آدابی تایبه دیل احادیث صحیحی پیغمبر خو علیه صلاة و السلام باس کراوا که او کسی که خو دبینی پیوسته لسری جیبجیک هم خراب هم چاک لکاتی بینینی خوي خراب ده يكيك الآداب كان أولا كخوي كي خراب ده بيني خوي كي ناخوش ده بيني يعني خوي ناخوش بشي كيو آشكراي أولا كا هر سرطاتو هل ده سيلا خو هر سرطاتو هل ده سيلا خو غمباري بطاقتي بشوكاوي أحكام كاني علماء عنده فرمون يكم يعني ويا بلعب قري لخوي بروردجار بخوي بروردجار دوهم يعني ويا استعاذة بك بخوي بروردجار لا شيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحقيرا له واحتقارا له أمام إلى حديث صحيح في غمري خوات عليه الصلاة والسلام سهم يعني ويا سيجار تفكى بلاي تشبيا شو عرم الأحكام كان يكاتك خويك خراب دبيني أوي أو جيجيك لسري خوتي بتشلا يا كخوتي بولا أنا خويتك خوتي لسري باب لايك اخوتي باش توصل لايك درك اكسي ولايك اخوك لا سبيني و اي داش لك هاي الاخ بينجم يا ششم اويك لا يحدث به الناس بيغمر عليه الصلاه والسلام في باب خلقين نيرات كات يا خوي كي خراب الدبي خراب دبيني بو خلقي ما يرى ثاني تجي ششم يعني حوتم يعني اويك تسكي بان يشكر لنو دور كان نجي سنتك بو شوازه ان شاء الله بيت شوازك خوي خراب تأثيري نابع بسرت او آدابي بينيني خوي خراب اما اگر خوي چاكد بيني او پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام دي سالنا چندين احاديثة باسي آداب كاني كردو ايكي لوانا فليحمد الله عليه سباسو ستايشو شكران بجيري خوي پر وردگار بي لسرويك او خوي بيني تو هم يان لا حكم كاني كاتك خويكي چاك دبيني او باسي كي بو خلق حمدي خوي پروردگاري لسرقي شكري لسرقي و بيت خوش بي و بزاني لنان خوي پروردگاري ويا و بو خلقي باسكي بو لبروي بباس کردني عملي زياتري هات نجي هي بتابتي بو كساني كا خوش يعني شكل حديثة كاتو ألا يذكرها إلا لمن يحب بو كسي كي باز لك إلا وانا نبك خوش يعني كسي خوش يشتو دوست باسكا إمامي علي كوري مديني رضا رحمة خوي لبي كيك يكا لقورترين في عواني أمتي إسلام على زانستي علل كمثيل نبو نلو بيجن لو دعا وشوازي خوي نبو لزانستي علل رضا رحمة خوي لبي كبخاري كواضحة بخاري كي هم دي ناسين دلو إلا هيش كلاي هيش كسي كلا أست هيش كسي كأخون بكم نزاني ولا زانستا إلا لا علي كوري ابن المدينين برضا رحمة خوي لبي دفر من لخومة علي كوري مديني جديرة دفر من لخومة كأن الثرايا ثريا تدلت كواكبي ثريان زيزيك بويو حتى تسميدا أم خوا خويكي خوشة بدل خوشي وبو خوشة يستاني جراوته إمامي ابن قدامة رضا ورحمة خويدة بك أم تفسيرا أم خويدة جراته وكبو خوشة يستاني جراوته دلي والله خواكي هاتو تجي سيون بخوات شوة مبلغي لعلم وشوة آستيق لعلم هيش كسيق نشوة آستي أولا أو زانستي وفعلا شو تثرية لسانستي فرموده ما بس تمشي عزيزانم خو كا
كاتك كتشاق بو باسي كخرابش بو او احكام مكانيتي ولقل اوجا اقادار با زور جا خواي پر وردگار داچ لکاندنا هدايات رين موني کردنه اكا دبي وريابي عملي بيبكي وبتايبتي او كساني كا سحر يان لكراو جوي زياتر با او خوانا ببينن كا او خوانا بدن كدي بينن اواني كا سحر يان لكراو انا بخوا يان چاو يان لكراو يان جنيان تدا يان هر چه كاته لو حتياتاني كا نخوشيه كي معنوي توشيان بون نخوشي نفسه هن نخوشي كي ترى وريابن كاته كخويك دبينن ان شاء الله زوربي جار بديتيا لاغادار كدوي خوي پروردگار لجوري نخوشي كو جوري چاره سلك زور كس خو نخوا في وتراوا جوري نخوشيكا وهروها جوري سحركا يعني شويني سحركا ك من خميك يكم لواني يكي لو كساني ك سحري ليك راب وجاري كان باسكر وتي قربا من سحر مليك راب وحال موتو شي فيدا بمو انا راح تم شن شو شندين جيغا شو اي خوم بيني و لخوم ابيم دالين فلانا شو ناوي شاركا وناوي قركي كابي وتبو لخويا لناو كومالي بردا و تو بیان لبی شتی همو جاری دیم و دریا چه بیتو بلند و فعلا بچو کبرا چو بولی مشان دو سحر کیلی اما شتی کرا و پیش کر کبرا خوی چو بدش ما بس نبحری آن لیکر معرضم به وی که خوی پروردگار لخوا سحر کن لسر لابا خوی پروردگار نخوش کن لخوا بود چار سر که امامی بخاری رضا و رحمتی خوی لبی اکیلا فير خوازة برادر كاني دي جارتا وزفرين بخالي لخويا بخالي لتمانيا هم وخيو نواري اشتبه دم طلبنا الوردو چاي كور هردو چاوكاني لدزدا افرمي داي كي شوي كان لخويا ابراهيم عليه السلام بيني افرمي بي ليا هذي فلانا كس فلانا او خواي پر وردگار چاوي كوركتي جارايا ولا بر دعاء وطارانو لارانويتو ولا بر صلاحي كوركشت خواي قوير چاوي كوركتي

مشاكل ديتو كما قصه هي صحيحه واثاري هي ثابته فبك بيان يلا سي راسنا خوك راك يسير كم زهره شاي شيتي وخبر يا كاتو يسير كات شاي كراك عيبي لما اشكالين يا شاي سبحان الله شاي قوتو بو لبروا دعاء زور كردو ويو كساني ك سحر يا اللي ذكرنا يعني خوشي يعني جبدا بجوري خوكانيا عشاب لعل اخوي كروردغان اغا داريك يعني لدا بكات يكي كلا حكم بشكاني أهدابي خو أو إذا أنا عند فرمان زار رحمة إخوان اللي بيوكس عليك خو بأشخاص أو دبينا هول بن أو عند جيبدن بسيري أشخاصك زياتر بلوي جيبدن لا شي وتنو شي كردني ناو خوكا شي وتراو شي كراو بيكن ببشيك لويك خدي أو كسشون يعني بون مولا عمري كوري خطاب دبيني ولا خوتا صفاتي عمري كوري خطاب بريتيلا عدل بريتيلا او هم صفة جواني كهيتي بلام لسر ورم عادل بوني لكور داري خوش معنا كاتي خوي كشتيك يعني بشكر يعني ما بشي عمر عنا بي حتى اكو عمري كوري خطاب بزار رحمة خوي اللي بعدل مثلا ابو ذر دبيني صفاتي ابو ذر حذيفة دبيني صفاتي أبو ذر صفاتي حذيفة كورية مرزا رحمة خوي اللي بزور بلامي كي كان لو أنا بديتي له شعر زعبون لفتنا خالد كوري وليد دبيني بديتي له جنقاوري بعكس جو كسخرة كان دبيني اسكندري مقدوني دبيني بديتي له خيون مجين فرعون دبيني بديتي له ظلم وستم كاتك أم كسانة دبيني أو صفتي كزور زالة بس أو شخصية راس توخو اليوم شورناو بشو شوازي تفسيرك اترقى لك الفرعون بشر هاتي بزانا دوجي ظلمي اگر ظالبو بسرتها بزانا ظلم اللي كسي كردو ظلم اللي لكاتوا وبزانا ظالميك ظالنا بسرتها صبري لسر كده حكايتي خواك شون بيت لجير او خويك بيني تلقى الفرعون يعني لقى ظالم مستمكاريك بدم هو تفسيريك اما كبيني لقى العمري كري خطابة او جارب زانا آية او شون لقلتها بشتيتي كردوي يعني بشي بو كردويت وبشي توي كم اگر عمري كل خطاب بشي كردو بشي توي كما بزانا عادلني ناق عمري كل خطاب عادلني او عادله ناق رصيفتي او اشتقني بخيتو زيابه تو كات خود عادلني اگر خالد دبيني رايكر لجاغا بزانا خود ترسنوكي اگر حذيفه دبيني تو شي فتنه بو زانا تو شي فتنه بو خود اگر استمكارك دبيني لقال يا بين الخوش بو زانا لقى استمكارانا شلون يتي خوك شلون بو يا كم جار او صفتي زاله بس اشخاص اليوم شلون او تفسيرك إمام أبو الفرج الوزير أبو الفرج ابن عبد الله كايك كلا خوانا سكان دي سان إيش كاسي كي مشهور وبالا دستو بهيبت بو ولا ناو أمة الإسلام روجي كان لخويا عثمان كريع صلى الله عليه وسلم كفر لكي توا خوف فرمي من دمر مو فعلا وفاتي كرنا القرآن ويش دفاع إلى خوينا كرتشكو زاني فعلا هرد بي بمريد بيغمري خو عليه الصلاة والسلام ما يفهم هو بيشتيج نصيحتي كردوه كا نجنجي بو هذا سيكر وخير القرآن تا شهيد يعني كردو خير يرجع بس القرآن أم كابرا دواي شندين صال عثمان يكون عفان نماو أم إيش دواي شندين صال كابرا هيك بدا صلاة وبهي من ندبوا نفوذي خوي هبوا شوي كان لخويا عثمان يكون عفان دبيني وباوشي بيادا دكا سبحان الله دلين بياني كهل دس الراس توخود دس دكابة خوش وردن علي هذا غسل الإسلامي أما بريتيه لغسل إسلام خو جناب أم غسل إسلام أم غسل خو شو ودلين من أمشو لخو مع عثماني كري عفانا بيني وباوش بياكر ودل نيابة فإني مقتول لا محال دل نياتا دكامة ومن دمر دسي كده بوسط كردن وهار أو روجة لو أنا جي بياني نجي كردو قرائة وتا ني ورو قدر يخوان ني ورو أتشيب ونوش كسي كي باطني دي لنا ونوجة برچ قوي ذاتو وفاتك كابرا زيدك بوا ثماني كري عفانت بيني و أبيش خوي كي بيني و شهيد بوا أتو بزانا باوشت كردو عثماني كري عفانا بغدر أبيش شهيد كرا بوشي وازش كابرا تفسيرك يكبلوتو كواتا چونيتي بينيني اشخاص زور ضرورة بو چونيتي ليك دانوي خو بمرجع بزاني قورترين صفتي ظالمو بس او كساتش كاتي عبد الملك وري مروانا بيني بريكي لرفاهيت وخوش كاتي ابن العبيرة بيني اقل بيا ناسي وشخصياتانا يعني اقل بيني تو نتناسي بشو بدو ابزان او شخصياتانا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشوستانم ام لخزمت جياني هاولاني پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم جيان گذر اكيم ديار جياني هاولاني پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم جيان بون لخزمت شاوانك كبچاوي سريان لخزمتي پیغمبر ابو صلى الله عليه واله وسلم بدوري او پروانه اساها صوراو امرو لخزمت مغيري كوري شعبه جيان بسر ابين مغيره یکی که لوحه ولی برزانی که لثقافی کانه و لکوتایی ایمان اهنه تو ید بر روی اسلام و کسی که لو کسانی که سدنی لاته طبعا بتکان همیشه کاملا خلقیانه و خدمتی بتکانی اکرد ام یکی که لوانی که خدمتی لاتی اکرد بتکانی که نه لات و لات و عزا و منات و يسوع زوري تلمانا يكلو بتانك لادبو مغيرة خزمتكاري أو بتأكل باسي زماني مسلمان بوني خويك أفرمي أما سدنبون خزمتي لات مانا كردو وخلق بارا ومارا وشتينا لبناي لاتا دائنا أما هل مانا كرتو وخوما هند جارج بركي من دائنا لا إلا لاتكا ولا بتكا الله لا تيري بني مالك وفديك أتون برو لا مقوقس برو مصر أروشتن الله من يزور حزم أكر سفري عن لقلاكم وتم أكري من يجبهم لقلطانا الله وتيان أكري الله تشوف مشورتهم كربع عروي مامن عروي كوري مسعود أسودي كوري مسعود أو أنا مامي أول الله وتيان رولة توم هم قنجي هم إشكاتك أروي لقل أمانا بتاقي تنها لقل عشرتي قورا أروي تولى عشرتي كتري لو تشي زفري كخرام بيبر الله بولان زور حزم اکر بچم مصر و زورش حزم اکر مخواقز ببینم الله چوین ورده ورده لگل یعنی به جوی اوانم نکر روشتم الله که روشتم لإسکندریه و پرینه و او براه الله مخواقز لکناری دریه و دانشته و مجلسی که زور گوری دانه بو الله کمنی بینی اکثر به نفری که بزانه و چیه و با چی هاتون الله برسیار یعنی اکردم بتم لگل تیری بنو مالیکه هاتون الله وتي الله كنيسة شاورن بنتا أيان بينم الله دواتر شو كنيسة الله كاتك مخو قسم بيني زور هدية جوان جوان كاني بنو مالك أبوين بردو زور بلا وشيرين جوان وتي كهم تلا بنو مالك إنه تيان والله بس أمان تيا إلا أمان نبي الله هم يان دياري زور جورا جوري بيدان إلا من نبي أشتكي كي وهاي ندامة إهمالي كردن الله دواتر هر هم وسونا بازار ولا سيان كرب وشت كرين الله منش سير ما كردن عرب عادتي كان هبو أجرشتي كان بهدية بو هاتبه إلا دور بركان بجداري بيا كردو حتى على سنة شهاتو في غماري خوا صلى الله عليه وسلم هند جار خربا بو هاتو خربا كي أو كساني كلي حاضر بن بشي داون وهكذا هر هدية كي بو هاتبه في غماري خوا صلى الله عليه وسلم كسي تريتيا بجدار كردو عادتي كي كوربو وإقرار إسلام لسرن حتى هندي جار مسألة برايتي لبين عربة وهاي لياتو مالي خوان كنت دوبة شو بويا غفاريا كان في عمري خواه صلى الله عليه وسلم سباسي كبن الثناي كردن لسرويك همو مالي خوان همو قومك همو مالي خوان تيكالا كرد وهي هر همو توزعيانا كرد وبيكساني بسر يكترا بويا كز لكز زياتري نبي أفرمي مغيرا عليك سير بكر كس نبشیدم نکس برایتی لگلا کردم. الله بیش لذت ما خرابه کم هنگر برام بریان. طبعا مغیره. الله یکی بولو کسانی که بالای زوز و برز بو و هزو توانه یکی زور با قوتی شیه بو. الله که تک همو کلوپلیان کری با اسراحتی خوان و اگر راین و سیانزا کز بو. الله بیش لسوچ که وستم دقتم ادان دوات سری خون پیچا و تو زور نخوشم. الله عرقی زوریان کری بو عرقی نخورده و الله وتم خیلی نکن نخوش جون نه عرقی تام بو اکیرم الله اون دم عرق دانه حتی هم ویان فور بور خیلی لکو الله شم شرکم بر نه هر سیان زیان مسر بر
الله کلوکل کانم همو کو کرد و بارکانم ترتیب کرد و چاک کرد و هاتم الله ما غدری کی زور گوره بود دنجیه ول نو عربا کم و غیره غدری کی زور گوره کرد و الله رک هاتم و مدینه بولای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هاتم و تم یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او هاتم الله لدور و امام ابو بکر كبينيمي وتي الحمد لله الذي هداك للإسلام الحمد لله أخوي قرر هدايتي تويدا وبو إسلام عم مغيرب مغيرب يا إيكي زور ورياو أفرمي في غمري خواص الله عليه وآله وسلم داني اشتبه هيتش قصي نكرت دعائي وتي أما الله شيبت وتم والله أما الله أبو شيء وازا بيا كردو هنا وبو خمسي كي واتا بيانجي كبري بو خود أوي تريشي بدأي توب من في غمري خواص الله عليه وآله وسلم فرموي أما إسلامك فنقبله مسلمانك وقبولك ولا أخذ من أموالهم شيئا يكشد لمالي أو نمنا لأن هذا غدر ولا خير في الغدر تشك أما غدر يعني ليكرا وظلم يعني ليكرا ومكسانا كجرا هيتش خير يكي لغدر كردنا يعني طبعا أنا مشرك بون كافر وبيدين بون كلو بلغان هاتو تدسي في غمر صلى الله عليه وسلم قبول الله كام كلو بلغان ورقل رد يكاتو أفرمي أكثر هيت شمبيان لا أكرا لأن نزيك ولا دول رمزان يشي بمو كيو برو على السلام برس كده وطبعا زور داهي كي زيدة بو زور زمان زان وقصة زان وطبعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله كاتك أما أنا مكوش بيدين مم لا تم أفرس كلو بلكم كو كده من لنا إيمان بين وبرو مدينة هاتم خو من لو كاتك أو مكر مسلمان نبو الله في غمر يخوى صلى الله عليه وسلم زردخني كي برام بركر فرمو الإسلام يجب ما قبله اسلام اوي بيشو هرهم واسرته ما مكاني بوت تيري بنو مالك مجبورون سيانز صد وشتري بدل حتى اكو خياني اكو سنه دس يعني كل بخير بجار نخوان دان امش هذا دس كل بدي داري خوي مسلمون خوي كلو كلك شي تسليم كلو في غمر يخوى صلى الله عليه وسلم أفن من روشقار هاتو روشقار روشت لبيعة الرضوان أيكي لو كسانيك بجداري أكا لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة أيكي لوانا أو مغيرين لو كسا غدارة أو يد أو مسلمان أبيتو لخزمة في غمرها صلى الله عليه وسلم فروديه جوانا بي أفن من كاتك مشركين قريش وفدي النال ويصلح كالقل في غمرها صلى الله عليه وسلم كيان نال عروي كري مسعود مامي أم الله امش اسنوشتي بستبو لخوي او مغفري كي بستبو هي شويه كي ديار نو دريج كبشتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم واستابو شو شرگجي بدسو الله زوزو اورو دسي اينا بو ريشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله شو شرگي پي امالي پشت شم شيري اي دس بر دو الله اوروش اوا سري برس كرده و اوتي من هذا يا محمد ام كي بشتي سرته ما افضه واغلظه قد كسي وانا دي انا تنوتيج في غمر يخوى صلى الله عليه وسلم فرموي هذا ابن أخيك وكري براكي خوته ناي ناسيته مغيرية فرموي يا غدر لي رواياتك يا غدر هاي غدر والله ما غسلت عني سوءتك إلا بالأمس بقرآن دينا هنا كان طواب وشترا كان أو نوم وشتر دا غدري كيوها وكرد وشنع كخريه باربجاد ودينا طواب ويسر إكشي بدسمع تدزن زينا كيتو لرشي في غمر صلى الله عليه وسلم لما اما سودي كي زور كوره ورق طبعا دو اتر في غمر يخوى صلى الله عليه وسلم دو هاولي نار دو شكان دني لات تكاني اشكان كتيري بنو مالك بنو مغيرة ثقافيا كان هم مسلمان بون لاتي اوان بون ابو سفياني نار لقل كيه لقل مغيرة كوري شعبه فانو ام دوانا بسن لات بشكينا او بتبشكينا هارو سرو دو سامانكي ابو سفيان كوي كروا هر هم مبارك بزانة شي قرز ماوا هي مغيرة بسر عروه بسر أسود دمامك هم تسليم كرو هم قرزة كان يبدر الله لنا ولا تا أو عند باريت يا أبو بشي هر هم قرزة كيك هم وين في بجارته ليرى أم السودة كيزور جورا ورا قريب مسلمان غدار نية لقال كافريشا غدرناك في الناك خيانتناك تصور كان إما لزمانك إلا بوي فقه شريعة تحكمنا كان جاري واهي تواتصورك إيشي كي باشك أتوفي الله لكسيك
والله ام كسم مسلمان نبي في عليك كافر نبي في عليك مسلمان ساغ ساغ ترسنو وقوف في الباز وخيانه كار ما نيه بغدر كلك سبي كوجي بغدر كلك سدزيل بك بغدر كنات يعني ام درسي كي زور قوليت يا كسك بيت مسلمان ببي كومله كافر كشتبي كلو بلكان بيني بيغمر يخوا صلى الله عليه وسلم ما غدر قبلناك لا خير في الغدر بويا بناوي الركوتنو بي لقل كافر دابني شي بيكوجي يعني معاهده ودابتي وبيد وعهدك هل وش انتو لخوتو بيكوجي مش تهنا لمذهب اسلامي يعني تنها لفكر خوارج هيجي ان بوانا لا بويا انساني مسلمان زور صاحبي كلمه وقصي خويتي فكري اسلامي واضح لو اشتغل مهما كان كافر بيدين زور ظالم بزور يا سيما بيرا كانوا لميانمار أو مسلمان أو عزية أدريان أو أنا راح أكران أقر ريكوتني كرا لقل أم كافران آية لبروي روجك لرجان عزيتي مسلمان داو غدريان ليك قد غدريان لناك أبد لشويني كلمة وكلامي خومانا بوي أما درسي كي زور قوريت يا شباب مسلمان بزانة شون ما ملاك حتى لقل كافرة جاري لو تارك أبد ريجي باسي فقه إسلامي وما الله كردن مكردو لقال كافر بيدينا لبيع معاملات وكرن فروشتن أكي لقال مسلمانك لقال كافرك أتو ساغي وكو يق ما الله أكي بوي خلقي كي زور بهوي بازرقان مسلمان كان وهرم مسلمان أبون وكالي أو راز بوي سر راسي خلقي مسلمان ولا هم كارباري كي حياة جيانا أو سر راز بوي راز بوي رقدانا وهي لحياة مسلمانانا شخصية كاني زور شخصيتي كزور بارزي أبو مغيرة حتى بيعمل مغيرة الرأي صاحب الرأي الرأي يعني مغيرة هرج لا هرج مسألة كا بس هاري الرأي خوي اللي بكر ده بس يواز الرأي كي در أبري إلا قناعتي بتو برام بركة أكل هند الله أولاً ألان ألان أجر مدينة هرج درجها هو هرج درجة أو كنترول وهر هرج درجة كا بهر مكروف يلا بايلهيش درجاي نسيت دروا نتتواني بالرأي مغيرة في الله شو هاي كلها هش درجة كوبسيت الدر أو ندت واني ذهني زيركي ذهني هو ألان لجياني خويا لهم عمري خويا يجنس أيو خلطان لهم عمري درجة سيري خويا على جنس يكوب زور حزيل أفرت يكوب مغيرش حزيل أو أفرت على ويسي أفرت يك دواء كمغيرة أميري كوفة بوكاتا الله جنجك الرز بولاي طبعا جنجك اللي بني حارثة فتى مرة أو أي بي أو تري اللي عند الروايات الله هاد وتي أي مغيرة وشيكي تي والله أقصد دواك روتي بياك بني ما شيك الله مغيرة بشي مربو الله دواي توزع جنجك خوي سد دواك الريال الله جنجك روتي توقع أقصيك أوقات روتي والله يقوى راسك من باك بني ما شيك أنا لهم عمري بس وجنزك وغيره خلاص، أنا مغيره بشمال بو، أنا دواء توزع جنزك خوي سد دواء كريان، أنا جنزك قلتي توقع قصي كأوقات قلتي والله يقوى راسك من باكين بني ماشي

فرمي لكاتي وفاتي خوشويستا أفرمي مستيلكي خوي فردانا وقوركو الله يقول مستيلكم كوت النبي الله تشونا وقوركو أبوي مستيلكي دابا ماشي بعض الخامة كي في غمري خواي صلى الله عليه وسلم كفنا كي في غمري خواي صلى الله عليه وسلم أفرمي إمام عمر نادي بو بحرين كذي بوالي وقوري بحرين أهلي بحرين زور خياني حزينا كل كوليان كي تشنجر نامين انا ابو امام عمر شكاتي انا كي امام عمر طبيعتي اوابو هر اميرك ووالي شكاتي لي بكره تو اكسل لي ابرت بالريال ده مغير لا كم مغير لا ابرت وتان والله اهلي بحرين دانيش تنبيريان كذا وتان بو قران اسا بروتو زمان يبقاتو امام عمر بو مان نيرتو وتان اتشيف كاين هم ان هاتن وتان كاكا بسطها زاركو كاينو أم صد هزارة دين وكسي كي زور زيريك يخوما بيبا سوك إمام عمر لقراخي مدينة أو استيب ويبزان أم واليانا ينو تي باريان بي أم صد هزار دينار آلتو نبري لقراخي مدينة وخيبك بجورة بلا أما هي مغيرة وإمام أقو بيبا هم يان ركوت لسلام ونفري كي زور زيريك يانار مغيرة روشتو حيشي بيانو إمام عمر يج متابعة يكرت سيري كر بياوي لبحرين وهاد یک دنیا پاری بار کرد و او اردو دوباره مدینه هات. وقتی آن پاره که من فوتی باز مغیره نیست او. الله که هات کبران گرد چی اکی وقتی ولی من مالو سر سامانی مغیره بوم هنر و تو. وقتی چون بود هنر و تو آن وقتی ولی او شتی که آواه باشی واز. الله که هات امام عمر خبری نر زور تو ربو خبری نر مغیره بان کرد وقتی مغیره بان کم زن آم مالو سر سامانی هی آواین نه. جمانیه بود چون از این مغیره زور سر راست. سيدي كوتي قربان شنه كوتي صد هزار كوتي والله خيانتي ليكم دو صد هزار أبي دو صد هزار من بني دو صد هزار من أرضي وصي جيشتوا صي كيتريكوا على كبره وتي إمام والله كز درختي أم غيرنا والله إشتكي أمان كردوه وسمع أنا مغيرة نيته وزايت ولا ما بام كيفيت على سيدي كله مغيرة تي أي مغيرة أما تشيبو أم بزمة كردت وتي أوستي درو برام برام بكا وستم لبردم تويا نقل آخرته أم زاني لآخرته الرسواء أبي بس حزم كل لبردم تويا الرسواء أبي أي إمام عمر شو كأشم زانيها مو أهلي بحرين ناتو عن دوصة هزار كوكنو ويوتم دوصة بم زاني دوصة كوكنو أمو بيان صد أفرمي إمام برياري داكا مغيرا ننري توبو النار دي بو بصر دوات النار دي بو كوفة إمام عمر أو كسد داهياني لأنه أصحابه بتايبها لبجار كاري في أسباردن لزمن إمام علي كمال الرأي دير بريبو إمام علي طبعا يكيب لو أها والله برزاني كشيعة زور رقيان ليتي مغيرة مغيرة لسرتا وزور رأي دير بريبو إمام علي فرمي بإمام علي أي إمام تو أم وزعت بي كنترول ناكري يك لمالي خود دانيش دواي بيعد لخلق مكبه خلق بين بيعته بين دو أوي إمام عثمان كردو يتي لو أميران تو كسيان مغور حتى هموين بيعته أدن دواي بإسراحات كيد وزلاي بي كيد وزلاي أني لو أول أو تو دسكي بقران كاري أم دنيا أبو تو ساغنا به ناوستي الله إمام علي بجوي نكر عزلي كدوري خستو بويل الطائف دورة بريزيك للطائف حتى وكو لم أخيرانا وهاتو برولاي سيدنا معاوية أقنا هل الطائف جياني بسر أبر بويل أفرمي إمام علي كلو مسألة بجوي نكر دواتر زور زور زرري كر شكو هرشي كر دولة إسلامي استقراري نكر لزمان إمام علي الان اگر جورالی مغیری بکرده لو خاله همو آخال کی که لزمان امام عثمان دان دابو همان کس کندی داب نیتو هیچ گرفته دروز نیو بلام همو یعنی اگر امام علی بپیشوانه او فکری که مغیره پیدا بود مغیره خوانی رأی کی زور جورابو لطائف ما و حتی او اخیرانه که ورده ورده ل کاتک ل زمانی سیدنا علی سیدنا معاویه که گرفتی آنها بو صلاح کسی اندان نه و موسمی حج کی سرپرستی حج که لطائف و مغیره هاتو و حج کردن بو برابری حج و جوری حج و پیجنجی حج و همی او کردی ل ناو حج دعای زور کرد با سیدنا معاویه ل دعای او پیوندی کرد با امام معاویه سعدی پر ابی وقاص طبعا ل زور فتوحات بجداری کرد ول یمامه بجداری کرد ول فتح شام های ل عراق های لزور شونه كان صاحب الرأي ولا هم جنگ كان كاتك سعد كن أبي وقاص وسين نينر بنيره ولا فرس ولا رستم هاد ده صحابة هالبجر أم ده صحابة بنيره شكو وسين أم ما نبي أم جوت أنا لبيني عرب زين شيء تاني يكبلوا أنا كنادي مغيرة

وغيرك الروش تجوره سيري كل أو فرشك دقن راو لبسر بوأسر حتى هو كوكيو حتى هو كلها روستم روستم يلسي كرسي كي زور باني قورة دانشتو مغيرة جرق هات سلامي نكر سري خوي داخل كأنا مع جاي لم مجلس وأم خلكني وسط وركتوا لبناء رسمة دانش خلك زور يعني فينا خوجو بجليك يشرع ولا بناء رسمة جاه هاي كل شيء زور جوره هنا أنا خواره وتيان شون لي يا دانشي وتي أسد يجي يشتم إيو مروف أبرستن أم عبداني كأو ببيو وسط وهم ويان عبد عبدات الرسمة أكن الله وتيان زماني أم عربية بقرن والله زماني أما أو نشرح مو عبد كان مليها الله جرته زماني بقرن أو نيباس يوكر أما أنا عبد أم خوايو أم لشواني خوي الله سي أو بيو وستاون علي رستم وتي ليقرن من مناظري لقلاك وتي بوشي هاتون أتانيو شيبكن وتي إما قومي كي زليل بون ضعيف بون بتمان أبرز دارمان أبرز تون شون إسا أم خلقي أو أو خريك عبداتي مروفة إما شون دارو بردمان أبرز من خوم سدني لاد بوم خريكي أو أنا بون دواتر ورده ورده خواهي قوره هدايتي داين بمحمد صلى الله عليه وسلم وازمان لوانه هنا بحيوان دي ما كر بخواهي كتاك وتنها ولقل أواجيان من بسر أبر لم عبدايتي دروس كرا وكاني خواه درچون وعبدايتي خواه جل جلال علي هم دسي كرده ورستم بخطب دان وتي ايو ازان ايمكين ایمش قومی کن هر گله هر چی بو هنر میش کسمان پی هنر و ایم باشی وازن ایم زور وسوسه نای فارسی کن مغیره هال صای و جاریکت نوبتی مغیره هیود و توی او کسانی که ل خوشی اجین توقعی ناراحتی نکن ل پر اکوتن او ناراحتی او ل ناراحتی اجین توقعی خوشی نکن ل پر اکوتن خوشی ایم زور ناراحتی من چشش تو کاتی و هاتو که این ناراحتی امزه و کرسی و امشتانی تو همو با ایما بی و ایو جور لخوشی جیاون کاتی و هاتو کو ایما پیش اسلام چون بونه بی آواتان لبیتو مناظره که زور گوره لبینیان اکره لأخیره نگیشت نحل مغیره و تی ای روستان با پید بلیم تازه مالو منالی ایما طعام فرسیان خوردو از هم طعام اکیان زور خوشه الا هم شوانه فتحه کن و تی دی همو تن امرنو پیتان نکره و تی اگر مردین شهیدین لو پینا و اگر گرتش من ایو زلیل ابن لبردست من علی مناظره که زور او همو اوانه کلیه و تمنیان و بز زمان داخل چکا مغیره قوتی اوی زور به هیز بو که قناعت ببران برکانی بکن اترسان حتی راستم دستوسان بلا بردم قناعتی پی بکن خواه او لکولیم بیتو ام صحابه برزه کاته که والی بصره بو میسان و همدان و زور شوینی تری کنترول کرد لسالي بسدوه امام عمر بسدوه هجريه اكاته والي كوفه زور مواقفي بقوته هي برامبر بخوارج طبعا شنجارك لجان كان لبرامبر خوارج طبعا خوارج فرقيك لامات في غمر يخوى صلى الله عليه وسلم فرمي اقل نيج اكن نيج اوان نيج اكن ايو نيج اكن نيج اخوتن لبيش تشاوكي كقرآن أخيرا إيه قرآن خاني خوتن لبيش شاوكه شو نيجيان زور جيوز لي رجوجيان أوانا تون أفرمي أوانا الذين درتون لكيابيان قيشتن بيان كوجن خوارج لزماني إمام علي بالطواوي خوان إعلان كرت للرواية كابي غمري خواص الله عليه وآله وسلم نزيكي بيز جار دعاي كر خوايا مولتي خوارج ندي سقام قربن لسر زبيان زيكي بيز جار افرمون علماء تان روجي قيامت خوارج سقام گيرنا بلنا سر زويا هي چنجر بولا مجوا 100,000 چقداريان كو كردو دوات تفنيج بول ايكي لو كساني زور تون بولا قل يانا بريتي اولا مغيري كرشال جاري كان فرموي لكوفيا وايم الله لا يخرجون في حي من احياء العربي في هذا المصر الا ابدتهم وجعلتهم نكانا لمن بعده قسم بخوا لهيج سوشيكي ام ولاتي عربيا سردرنا شنو ولايتي او الا ابادان اكم وين لي اكم اكم درس بودو يا اخوان وين جاي تسرح المدن لزور اقدر جاي كان لقل خوارج زور ازانه كنترول زور شنو جاي كردو ام بي او عظيمه كلا خدمتي يا ابو لحياتي ام بي او قوريا جاني كي زور ازانه قا

إذا أنا بسر أبا لو رجي مسلمان أبي حتى أو رجي كوتاي بحياتي دي هندي فرماج لزماني في غمرة وصلى الله عليه وآله وسلم بمن أجرته إما زور كان لدوين نوجكان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو الرواية هي الرواية مغيرة صحيح مسلمة وارد أفرمي أم رواية أو غير رواية وطبعا الرواية زور قولي اللهم لا مانع لما أعطيت خوايا أويك تو بخشيت بإنسان هيش تقنات وأنا لي بقريته تواو بخشن ديتويا والله يا اخوي قول لك ساغي بيداي اگر زهري الدنيا ودر خوار بدري هل لش ساغ ولا معطي لما منعت اگر شتيك لك كسي قرته وهر شي كونه كوبته وتظنته انا في عطاكات ويسي الروح لبسا اتو تعطى الطاو كيف يد عطاكات ولا ينفع ذا الجد منك الجد اجت لما بي طبعا ذا الجد دوسك برسيلي اكردم اي موصى يعني شي أو كسي بابيري هي إسفاديني أو تقول جد اللي هو أنا بابير مية جد بمعنى الدولة مني اللي هي وهنا بكسي زور سخي في علي جواد جد اللي هي يعني صاحب العزم والجد والقوة كقوة مادئك أو كسي كزور خاوني قوة هج نفعك قوتك يخوي نفعك يبينا يعني لبردم خوايا جل جلال أما السنة لدواي همون يجي مكتوبة إنسان بيخوان بدل بدل اللهم لا مانع لما أعطيت وأما كلماتان أخرين دل زور أرام بي حتشيش تيك خوابتوي دابي أمسر زيكوبتو لتوي ناسناتو إتر شخصتي بيداوي علمي بيداوي صحتي بيداوي جواني بيداوي هم مكون كوبتو ناتواني ولا معطي لما منعت بخوا أقر خواي قرشتيكي لما منع كردي هم مسر زيكوبتو ناتواني بيد عطاك ولا ينفع ذا الجد منك الجد خاون دولة من ديك وخاون عزيمة وقوة هزك هزو قوتك يخوي السود بخوي ناقيني لبردم رب العالمين إلا مقر قراراتي أو برياراتي أو مغيري كور الشعباء حديثي كتير من مؤجرته أفرمي كاتي إبراهيم كوري بيغمري خواص الله عليه وسلم وفاتي كر خورجيرا خوشيزو تاريكي دا لو ترك فرموي إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته كورا خورمان كأجيري نبو مردني هيش كز أجيري نبو زندبونو هيش كز أو فكريك جاهلي قريشية كونا فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله أقر بنتان ما نجيرا يا خور جيرا نوش كان نوش نوش خور جيرا ما نجيرا دعاي زور كان أم روايتي كسوفة أم أجارته حالتك السير لحياتي مغيرة هي أفرميل كوفية جاري كان خور جيرة طبعا السر للروي الطبيعي وكخور جيرة نابي سيري أو كخور كي يكيق لو كساني سيري خوري أكربزانة شون بربي مغيرة يكيق لتشاو كاني خوي لدزده بهوي أو كسيري كد أم فرمايشتي كسوفج أو إجارته ولما أعلن مناسبة كي لم نيوانا كمال كلماتي زور قوري هي يك كلمة لكلماتك هاني لخزمتها نباسة كم أفرمي أشكر من أنعم عليك هركس يا بياوتيكي لقلتو يا هبو تشاكيك زور سباسيك وأنعم على من شكرك زور سباسك يا زور نعمة برجة بس هركسيك هكا سباسي توأك واتأقر كسي اشتي بياعطاك دي سباسيك كسيك سباسيك دي زياتري بدري أفرمي فإنه لا بقاء للنعم إذا كفرت بخوان نعمتانك بسرت وكفراني خوابك دنكي نامني ولا زوال لها إذا شكرت بخوا أقر سباسي خواتك قد أو نعمتانك تزائلنا بسرت وهر أمينته ويزور سباسي خواك لسن نعمتك أنك خواي قولة في عطاك أمها ولا برزي في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لصالي بنجاي كوتيا وفاتك عمري حفتا صالك وفاتك حتى أوكاتيك وفاتك أيشك لجور بيوان وقائد كان أمة والي كوفة كاتيك وفاتك وهل كوفش أنجر مغيرة رضا ورحمة إخوائي لي بدرس زور جور لحياة يا هي إنسان مسلمان دها وزيرك يا كي زور جرنج لشين إخوائي ولا جاي إخوائي بكار بين يعني دي قد بدل لدها وزيرك أمها والله برزا
اگر درگاه مدینه هر هشتی هشت درگاهی هبه و هر هشتی گیره به بفیل نبه نکره تو مغیره تو هر هشتی بکاته او انده کسی که وریه بای کسی مسلمان لاواز و ضعیف و اوان نیه زور وریه و زور آزا و بهیس دی قد بده غدر او فرمانشته یکم زور عرضم کردن لحیاتی مغیره زور گوره یعنی هاتو کافری کشتو بلام نبری به غدر کشتونی پیغمبری خواص الله علیه و آله و سلم سلبه کن قبول ناکه سلبه و یک کسی کجی اوشتانی که پیویتی همو ورگری قبولی ناکه چکه به غدر کشتونی مسلمان کسی که لاوازو فیل بازو آن نیه کسی که بهیزه کاتی که ماملاه که کسی مسلمان زور راز گویان و سر راستان ایکه او هاولی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زانه اوش تی که مبدأ خویتی قناعتی پیتی لبرانبر بابلین خوارج چون ما ملاک لقل امام علی چون ما ملاک لقل امام معاویه چون قناعت کانی خوی همو دست برکه همو قناعتی پیتی ایشک لکیا قناعتی نی دور که تو لخلق بتاقی تنها اجیجیان بسر ابا لطائفه بوی زور گرینگ کسی مسلمان آم خصلتا کلا مغیره بهسترین خصلتا کانیتی بکاری بین لخدمت دین زمان داری که لبرم بر روما بکاری لایکتره ولا مسئله غدرکا فی غمری خواص الله علیه و آله وسلم درسی که زور گوری اداد هندگ له شراحی یعنی مثلا مؤرخین که باسی حیاتی مغیره کن الان اگر مغیره بیسته فیالی بکرده ایلا خلیفه او بلان فی غمری خواص الله علیه و سلم هل لا ولو درسی که وای دادا غدر نابه بکی ولا خیر فی الغدر بهی شوازه خیر نیل غدره اي مغيره بوسا طوا مغيره لدواء او بهشي وازي غدري كناك ببينا خوشويستي بو بيغمبري خواص الله عليه واله وسلم لمغيره او ما مهاتو ان ينري قريش اي دزبري بو ريشي بيغمبري خواص الله عليه وسلم باش تشمشيري كيشي بدسيا دسي دور خات او ما ميتي ما مي هيش تخوني واشتركاني ندا وكم كشتوني هي او خلقك او سيان زكاسيك ام كشتوني بغدر هيش تا اخي انا كان ان ادا بلام لي قبولنا كتجاوزك لحد بيغمبره صلى الله عليه وآله وسلم أما نها ولاني بيغمبري خوان صلى الله عليه وسلم هر يكيان دنيا يكي زور قورا لدرسو بندو آموشغاري لحياة جيانك يا هيا اما قرنجا كاتيك لخزمة حياتك انا اوستين كتون جيانيان بسر بدو قزر كردوا لقل اوشاه بزانين كا شاوي أمانة شاوانك كبي غمري خواي صلى الله عليه وآله وسلم بينيو أمانة خوشويستي أول أفرمي للروايتك الله الله في أصحابي يعني اتقوا الله الله الله في أصحابي ومفعولك يا الله فعلك حسب يعني الأخواب ترسن لها ولكاني منا لا تجعلوهم غرصا بعدي نيان كان جي نشان لدواء خوم وليان بدن قصية اشتي بران بريان كان فوالله من أحبهم فبحبي أحبهم هركز أواني خوش بي أو بهوي منه وأواني خوش بي ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم هرش كسي رقي لوان بي أو الرقي لمن للناخية بوي بران بر أوان رقنا يكيك لوها ولا خوش يساني كشي عزور قصيلة سركا مغيري كور الشعب أمها ولا برزي في غمري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم بوي حزم كل خزمتنا بياني حياته قوري أمها والله أمها والله جواني في غمري خوابك إن صلى الله عليه وآله وسلم صاحبي الرأي مغيري الرأي لخزمة يابين خواه داود لي أكين بناي جوانت بصفتي برزة باسم أعظم لسرجم قناها كان من ببورا خواه داود لي أكين لقناه داك وباك من ببورا لقناه براو خوشا كان من ببورا لقناه خزم كسو كان من ببورا هركز ما فيكي بسر من لقناه ببورا يا إلهي لقناه ما وصوق تابي من ببورا يا إلهي داول لأكن بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت بركاتي أسمان وزي بسلمان ببارنا عفو عافيتي خود بسلمان ببارنا يا إلهي داول لأكن رحمتي خود بسر أمتي في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم ببارنا بمن يرى وسرقا شكاني خومان هزمان بدر ويا أكرم الأكرمين بمن يرى لو عبدانيك لخدمت برنامج شيرين اكيد ويا خدمت اكنو دينداري اكنو خواناسي اكنو قبول يانكي خويا قبول مانك خويا قبول مانك خويا قبول مانك خويا رضواني خد بسلمانا ببارينا خويا عفو عافيتي خد بسلمانا ببارينا كرمي خد بسلمانا ببارينا يا الهي داوالي اكن بناوي جوان وصفتي برز باسم عظمت
او كلماتنا من لي قبولك او يك جمل لي قبولي كلمه يا الهي داولي اكين صلاوي امام بقينا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يكيقنا من لخزمتي ابينا صلاوي امام بقينا هموها ولاني بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يا الهي داولي اكين رزواني خود وسرها ولانا ببارينا يا الهي داولي اكين قدري ان قورك رفعي درجاتي انك يا رب العالمين يا الهي داولي اكين لقل اوانا حشر مانك لقل اوانا لبهشتاكو مانك روا يا الهي امجياني ايرمان امجيان لقد حياتي او انا جزر اكين تو غوري قل بهشت لخدمتي انا كومان كرو يا رب العالمين خويا داولي اكين بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمت ما دبوني خيزور بغلات اجتماع ما نوديار يا الهي بركاتي اسمان وزي ما مبارنا داولي اكين بيركان من براوك كان يا وكان من هالقلاوك بهوي غناها كان ما نويا اكرم الاكرمين قطرات اسمان من لي مقرر ورحمتي خد بس ما نبارنا يا إلهي داور لي أكين داركان من زربون زوي من وشك هلقرا وشقي برد همو ما تشاو من برسكوتو سير رحمتي تو أكين يا إلهي بخواهي الشقنا بين لعبات كان من أو اندجوان ببرزي كين وتو تنها أو اندن بدلمان بر لخوش ويستيتو يا إلهي بو خوش ويستي دلمان بران بربتوها يا إلهي درقا كاني أسمان وفتح بركاتي خطمان بوبكا يا إلهي داول لي أكن أمتي في غمري خواص الله عليه وآله وسلم لما إحنتيك زور قوريا يا إلهي بهانا ما نورا بمن خلو سرقاتي خومن دسي كافران من لي ببرا ظالمان كبسر يهود ونصارى ومجوسا يا أكرم الأكرمين يا إلهي داول لي أكن بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت دامزرا من كلسر دينكت لسر أم دين شيرين بمن جيانا لسر أم دين شيرين بمن مرينا بم دين شيرين وزندو من كروا يا إلهي داول لي أكين بناوي جوان وصفتي برز باسمي عظمت يا إلهي أم دعانا من لقبولك خوايا أو من قرفتك أبوي شار سركا خوايا تو زور دولة من دو إما زور هجار هاني هجاري وفقيري خو من ولايتو برزكين يا إلهي أوي أمانا بيمان عطاك أوي بدل ما أنا أقزري وسوده أبو دين الدنيا من بيمان عطاك إلهي أو من نخوش الشفاي ببنيرا او من بحال مال مال دارك او من بمنال منالي في عطاك او من بمنال منالي صالحك يا الهي داول لي اكين برحمتي خد او من قرزار قلي سرشاني سوك او من كم كاسبيه كاسبي حلالي في عطاك او من رسخ سوار رسخ حلالي زيادك بركة من بسراب بارينا يا اكرم الاكرمين خواجان ارامي بخر الدل من ارامي بخر مال من ارامي بخر ولات ونشتمان من لك يا شو قرفت كان دور من خرا ولا فتنة وفساد دور من خرا ولا بلا مصيبة كان أم زمان دور من خرا ويا أكرم الأكرمين خوي أدوا اللي أكين أم دعانا من لقبولك خوي أم دعانا من لقبولك خوي أم دعانا من لقبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

بیسەرانی بەڕێز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتي أويا جبستي ختمي روجانا بين بدنجي قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي بيستام دبين خواه مهربان بيكتماي روناك

0: اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: لو اخترت أن أجعل على شاشة جوالي آية تذكرني في 24 ساعة بس.
1: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
0: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم،
2: والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
3: الواحد يدعي يقول يا رب اختر لي ولا تخيرني،
4: رب خيرا لم تنل
5: كان شرا لو أتاك.
2: الخير فيما اختار الله، أكيد في خير،
6: يعني مو بخير شوي، كثير جدا،
5: ولكن لحظات يجينا فيها اكتئاب،
7: هم، حزن.
8: كم مرة الله أذاقك مرارة الحرمان
9: وانت تشوف أن هذا المنع شيء سيء لك،
8: تعطل الأمر، مشروع ما تم.
4: لو ربي شايف أن من وراهم مضرة بيصرفهم عنك،
10: بعدين الله يعوضك.
11: أحيانا ينهمر عليك خير الله، خير الله ينهمر عليك في ساعة تكون أنت في غاية الضيق.
7: فاصبر لربك فلا تيأس،
5: فلذلك أصبر
12: لحكم ربك، هذا حكم.
11: أحيانا بعض الناس إذا قلت له أصبر أصبر أصبر قال ثم ماذا؟
7: ثم بعده العوض من الله سبحانه وتعالى،
11: ثم عطايا من الرب جل وعلا خير من الدنيا وما فيها.
2: فالله إيش؟ والله يعلم في أمور الغيب، إحنا ما نعلم إلا الصفر.
3: والله لو اطلع الإنسان على أقدار الله لتمنى الخلد في الأرض.
13: والله لو اطلعت على الغيب لاخترت المكتوب.
3: إلى أن أنا كاتب في الواتساب دائما ما شيلها من سنين لعل خير.
13: ما تدرون وين الخير؟
2: إيش معنى الخير؟
14: المؤمن دائما يمشي بخيرة الله سبحانه وتعالى.
3: أي شيء يحدث لك خارج نطاق قدرتك خيرة،
13: ولله حكمة وله تدبير سبحانه.
2: عش بهذه الخيرة فيما اختاره الله، والله تقعد يعني مطمئن.
14: طمن قلبك، شوف كيف ارتاح قلبك. قصة يوسف عليه السلام شون الخير اللي فيها.
8: يوسف عليه السلام كان في الجب،
14: رموه اخوانه في البير،
8: ما في امل انه يطلع نهائيا.
14: اصبح عزيز مصر باعظم مملكة في ذلك الوقت.
0: اتى يوسف نبي وصديق وعزيز،
13: الله سبحانه وتعالى دائما يدبر امرنا
14: وباحسن تدبير وباحلى وجه.
0: ان الله حكيم يدبر الامر،
13: بس اللي عليك انك انت تتيقن من تدبير الله سبحانه وتعالى لك،
4: انك تتوكل على الله سبحانه وتعالى بيقين.
14: واحنا اللي علينا نسلم الامر لله،
5: واعط حتى يعطيك العظيم.
4: الله سبحانه وتعالى راح يعطيك اللي تبيه،
14: الله سبحانه وتعالى يرضيك يوم من الايام، والله لابد ان يرضيك.
5: ان ما اعطاك الله في الدنيا خزن لك في الاخره.
4: دع المقادير تجري في اعنتها،
5: ولا تبيتن الا خالي البال.
15: ما بين غمضه عين وانتباهتها
4: يغير الله الحال الى حال.

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة 2 ركعة عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك، ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات 3 2 و3 ورابع أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحل لهم ما كان محذورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دروس في الحج.
1: الدرس الخامس عشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن الحج عبادة عظيمة، فهي تحتاج منا إلى اهتمام، تحتاج منا إلى حضور قلب واحتساب لنحصل على أجر الحج، ولا يكون الحج مجرد ذهاب وإياب أو سفر، فعلينا أن نعرف هذا. فالحاج من حين يخرج من بيته إلى الحج إلى أن يرجع وهو في عبادة، يفرغ همه ويفرغ أعماله ومقاصده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه في عبادة، فلا يدخل عليها شيئا من المعاصي يخل بها أو يبطلها. لا شك أن الحج في الغالب يحتاج إلى سفر، وقد يكون سفرا بعيدا. ومن أحكام السفر في الحج وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة الأربع الرباعية إلى ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، والفجر باقي على الأصل، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأتمت صلاة الحضر، وبقيت صلاة السفر صلاة الفجر على الأصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة في جميع أسفاره، ما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة قط في السفر، عملا بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قالوا: يا رسول الله، كيف نقصر وقد عملنا؟ قال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. فالسنة في السفر هي القصر، قصر الرباعية إلى ركعتين، إذا كان السفر يبلغ المسافة، مسيرة يومين للراحلة قاصدين، مسيرة يومين قاصدين يعني مرحلتين، والمرحلة 40 كيلو، فالمرحلتان 80 كيلو، هذه مسافة القصر التي من قصدها يقصر الصلاة الرباعية. كان صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره يقصر الصلاة، وكان يجمع الصلاة عند الحاجة، فالقصر سنة، وأما الجمع فهو مباح عند الحاجة، فيجمع الظهر مع العصر، ويجمع المغرب مع العشاء، جمع تقديم قبل الرحيل، أو جمع تأخير إذا حانت الصلاة الأولى وهو جاد به السير يؤخر، يصليها مع الصلاة الأخيرة جمع تأخير. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر وقدم معها العصر جمع تقديم، وإذا حانت الصلاة وهو في أثناء السير أخر الأولى وجمعها مع الثانية جمع تأخير. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره وفي جمعه وقصره. وكان إذا حانت الصلاة وهو نازل فإنه يقصر، ولكن لا يجمع، لأنه لا حاجة إلى الجمع. كان صلى الله عليه وسلم لبث في منى أيام التشريق، وكان يصلي قصرا ولا يجمع بين الصلاتين لأنه نازل، فالجمع من خواص السير في السفر. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، فالمسلم يتوخى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره. الله أعلم.

الحياة الطيبة السرمدية والكاملة من كل الوجوه لا تكون إلا في جنة الآخرة، كما قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ما معنى لهي الحيوان؟ أي الحياة الكاملة. فحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والآلام والأمراض والأحزان، إلا أن المؤمن يختلف عن غيره، فعنده إكسير يجعل المحنة منحة والنقمة نعمة والعذاب عذبا والمصائب ثوابا، وذلك بصبره على ما قدر الله له، فتراه يعيش مطمئن البال مرتاح الضمير مستقيم الحال، يتقلب بين واحات الإيمان في جنة الدنيا، وإن كانت المصائب تحيط به والأمراض تفتك ببدنه. نعم، فالمؤمن دائما في خير وإلى خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ضحكت إحدى الصالحات عندما أصابتها مصيبة، فقيل لها: أتضحكين وأنت في هذه الحال؟ فقالت: نسيت مرارة مصيبتي لما تذكرت حلاوة أجرها. يا الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالمال تطمئن الجيوب، وبالطعام تطمئن البطون، وبالزوجات تطمئن الفروج، لكن القلوب لا تطمئن لا بالمال ولا بالشهوات ولا بالطعام، إنما بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا يقول أحد الصالحين: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول آخر: مساكين أهل هذه الحياة، جاءوا إليها وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: التلذذ بطاعة الله. وآخر يقول: والله لو يعلم أهل الجاه والسلطة ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. ولو سألتني ما هي جنة الدنيا لقلت لك: جنة الدنيا هي الأنس بالرحمن، والعمل بالقرآن، والتحلي بالإيمان، ومخالفة النفس وعصيان الشيطان. حينها ستشعر بالسعادة والاطمئنان. ولو ضاقت عليك الأرض وأطبقت عليك السماء، والله ألم تسمعوا برجل الإيمان وهو يقول: إنه لتمر بالقلب لحظات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جنة الآخرة تبدأ من هنا، جنة الآخرة تبدأ من جنة الدنيا، وهي جنة الذكر والطاعة. فإن سرور القلب مع الله وفرحه به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا، وهو حال من أحوال أهل الجنة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسجونا في سجن القلعة بدمشق. يقول ابن القيم: كنا إذا أظلمت علينا الدنيا وضاقت بنا النفوس ذهبنا إليه نزوره في القلعة، فوالله ما هو إلا نراه حتى نشعر بالسعادة. وكان ابن تيمية يقول لنا: المسجون من سجنه هواه، والمأسور من أسره شيطانه. ثم يقول: ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، إن قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة، فما يصنع أعدائي بي أكثر من هذا.
سبحان الله، انظروا وتأملوا وتدبروا في ظلمات السجن ويعطينا درسا في فلسفة السعادة. من الذي أدخل السعادة في قلبه؟ إنه الإيمان والعمل الصالح.

وكل ما كان الإنسان أكثر علم ازدادت عظمة هذا الكتاب في قلبه، تزداد عظمة القرآن في قلبه. لماذا؟ لأنه كلام الله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. إنه لقرآن كريم، إنه المتلو عليكم كما يقول المؤلف المدون بين الدفتين، المنزل من قبل الله جل وعلا، الذي تكلم به بحرف وصوت يسمع، فأجره حتى يسمع كلام الله. منه جل وعلا بدأ، لأنه هو الذي تكلم به ابتداء، وإن نسب مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد، كما في سورة الحاقة نسب إلى محمد، وفي سورة التكوير نسب إلى جبريل، لكنه كلام واحد. الكلام الواحد هل يمكن أن يصدر من اثنين؟ مستحيل. ونسب إلى محمد بوصف الرسالة لقول رسول، ونسب إلى جبريل كذلك بلفظ الرسالة، مما يدل على أنه من مرسل إلى رسول. والكلام حقيقة ينسب إلى من قاله ابتداء، لا من قاله مبلغا. إنه المتلو عليكم لقرآن كريم. قرآن كريم، هذا الكتاب هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. يعني تجلس في زاوية من مسجدك أو في بيتك أو أي مكان تخلو فيه بهذا الكتاب، يعني أنت تكلم الله جل وعلا، وهو يأمرك وينهاك مباشرة بهذا الكتاب. وأي كلام أفضل من كلام الله؟ لقرآن كريم، الجملة مؤكدة بإن، واللام، اللام التي يسمونها اللام الإيش؟ المزحلقة. الأصل أنها لام تأكيد تقترن بالمبتدأ، لكن لا يمكن أن يتوالى مؤكدان، فزحلقوها وأخروها إلى الخبر. إنه المتلو عليكم لقرآن كريم، كريم من كل وجه، يعني خذ منه بلا حد. وأي كرم يصل إلى هذا الحد؟ كل يأخذ من القرآن بلا حد، العالم يأخذ، الفقيه يأخذ، الداعية يأخذ، الخاص يأخذ، من يداوي المرضى ويعالجهم يأخذ، إلى غير ذلك مما لا يحاط به. فهذه أعلى أنواع الكرم، أن يؤخذ من الشيء ويستفيد منه كل أحد. أي كرم أعظم من هذا؟ إذا كان يوصف المرء بالكرم لأنه استفاد منه مجموعة من الناس يوصف بالكرم، فكيف بمن يستفيد منه جميع الثقلين؟ إنه لقرآن كريم.

0: يسأل يقول: فضيلة الشيخ، لقد علمنا أهمية طلب العلم فحرصنا على ذلك غير أننا صدمنا بالواقع إذ تعج الحياة بالمتناقضات، فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة، فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة، يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء، فما هو الواجب تجاه ذلك؟
1: هذا هو الابتلاء والامتحان، ولا سيما في آخر الزمان، في زماننا هذا، في آخر الزمان وفي غربة من الدين، فلا بد من الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي علينا زمان الصابر على دينه كالقابل على الجمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. خرجه مسلم في الصحيح. زاد غيره: قيل ما الغرباء؟ من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. في اللفظ الآخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي حديث أبي ثعلبة: للعامل منهم أجر 50. قيل: رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان، وكثرة المهالك والشبه، وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر 50 من الصحابة، مثل أجر 50، لأنهم يجدون أعوانا، وفي أول الزمان، وفي أول مجيء الإسلام، وفي نشاط الإسلام ونشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس: كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر على ما تعلمه. فإذا عرف مما تعلم الحق ثم رأى ما يضاده حمد الله على البصيرة، وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق، ثم يعمل بما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق ما علم. وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع، وهذا مما يسبب عظيم الأجور وكثرة الحسنات لمن صبر واحتسب، ويبصره أيضا بالعلم، يزيده علما. فإن وجود المتناقضات مما يعين على التوسع في العلم والتبصر ومعرفة الشبه لإزالتها والقضاء عليها، ومعرفة السبل التي تعين على الحق وتهدي إليه حتى ينشرها بين الناس.

0: الزمن.
1: الله عز وجل أراد أن يتلطف مع عباده فقال:
2: وإذا سألك عبادي عني
3: فإني قريب
4: أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
1: بعدين إيش قال؟
2: فليستجيبوا لي
5: وليؤمنوا بي
1: لعلهم يرشد.
2: شوف اللطف.
5: آمنوا أن وعدي حق وأني بعطيكم.
1: ترى أنا قريب وأعطيك.
3: أتى بالإجابة قبل الدعاء.
4: الدعاء ليس مجرد كلمات نرددها،
2: بل الدعاء هو العبادة،
6: هو سهم الله الذي لا يخطئ،
2: هو الارتباط الروحي بينك وبين رب العالمين،
4: وركن ركين في عقيدة كل مؤمن.
5: حبل وثيق بالله سبحانه وتعالى لا ينقطع.
2: ادعو مو شرط لغة عربية فصحى،
7: ادعو لو بلهجتك العامية ما يضر،
2: أي لهجة.
3: ليس مطلوبا منك أن تأتي بألفاظ منمقة، الله ما يريد هذا، يريد اللي في قلبك.
8: من خلقك لن ينساك.
9: الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض ثم خلق من فيها عشان يعطيهم.
8: ليش ما تروح لكلك؟
2: ليش خاش شيء بقلبك؟
8: فضفض لله سبحانه وتعالى وكأنك تفضفض لنفسك.
3: خذ أهم آية عندي في هذا الباب:
7: أما يجيب المضطر
2: إذا دعاه ويكشف السوء.
3: واحد مضطر إلى الله عز وجل، الله يجيب دعاه ولا ما يجيب؟
7: يستجيب الله له.
2: حتى الكافر لو دعا رب العالمين الله يستجيب.
4: الله يقول في آية أخرى:
5: ادعوني أستجب لكم.
2: أهم شرط للدعاء أنك تدعو وأنت حاضر القلب
3: وأنت من داخلك موقن بالإجابة.
8: أقسم بالله لن تعود بخذلان نهائيا.
9: يعقوب عليه السلام كان يقول:
2: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله
9: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
2: ما أشكي لكم أنا، إنما أشكو
9: إلى الله، إلى الله فقط، فقط إلى الله.
6: فحينما الواحد يودع لله شتات أمره:
2: يا حي يا قيوم
9: برحمتك أستغيث،
2: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
9: شوف طرفة العين هي الرمشة.
10: ما أجمل أنك تطلب الله.
8: بيبانا مشرع عليك 24 ساعة.
9: إن الله حي كريم.
3: أيستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا
9: خائبتي.
8: والوحيد اللي مفروض ما تتكلف في طلبه.
9: الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح.
6: شاني لحوح. لما أنت هذا الدعاء تلح فيه يوميا، يوميا تطلب الله سبحانه وتعالى بنفس هذا الدعاء
9: بدون تكلف. ادعو الله بأسمائه.
5: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
10: اطلب الله تشهد بأسماء العظمى.
3: فهو الوهاب، العزيز،
4: الحكيم،
3: المعطي،
5: الرزاق،
4: العليم،
3: الكريم،
5: القوي،
4: القادر،
3: الجواد،
5: الغني.
1: فيا غني أغنني،
10: يا كريم أكرمني،
1: يا جبار اجبرني،
10: يا قوي قوني،
2: يا رب الفضل فضلك والرزق رزقك،
9: يا رب ارحمني في هذه أعطنيها، فأنت الكريم الجواد الرازق الرازق.
3: يا رب الآن أنا بين يديك،
10: أنا مالي من تصريف الدنيا شيء، أنت اللي أعطيتني.
3: يا رب كيف ما قلت.
10: فيا ربي تكفى يا ربي.
1: يا رب أنت أنت وأنا أنا.
10: الله سبحانه وتعالى يغضب من العبد إذا لم يطلبه. الله يجي ينزل في الثلث الأخير يقول:
9: هل من داع فأستجيب له.
2: إما أن الله عز وجل
5: ويعطيك دعوتك اللي أنت دعوتها بالضبط،
7: وإما أن يصرف عنه من السوء مثله.
2: طيب الأمر الثالث:
1: يؤخرها لك يوم القيامة
2: فتجد جبال من الحسنات.
6: يونس عليه السلام
5: فنادى في الظلمات:
9: لا إله إلا أنت سبحانك
5: إني كنت من الظالمين.
6: في ظلمة الليل
9: وظلمة بطن الحوت
6: وفي ظلمة أعماق البحر.
5: النتيجة:
9: فاستجبنا له
6: ونجيناه من الغم،
9: خرج من بطن الحوت.
8: الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي:
7: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم
8: إنسكم وجنكم
7: قاموا في صعيد واحد
8: وأعطيت كل ذي سؤل سؤله
7: ما نقص ذلك من ملكي شيئا.
8: أتحدى عقلك يقدر يستوعب هذا الشيء.
10: إلجأ إلى الله في كل أمورك وهمومك.
1: طول في سجودك
9: وادعو الله بما تشاء،
6: وخلى في بالك أنك حتشوف أثر كل دعوة أنت دعيتها لله سبحانه.
9: تخيل هذه الدعوة وهي تسافر من على سجادتك تشق السماء وتصل إلى الله سبحانه وتعالى.
1: لحظات السهر غالية فلا نرخصها بالغفلة.

0: ماذا يتمنى الأموات؟ اطرح هذا السؤال على نفسك. تذكر ميتا كنت تعرفه من أقاربك أو من معارفك أو من أصدقائك وهو الآن ميت، فما الذي يتمناه الآن؟ هل يتمنى الميت أن يرجع إلى الدنيا لبناء القصور؟ هل يتمنى الميت أن يرجع إلى الدنيا لتحصيل الثروة؟ هل يتمنى الميت أن يرجع إلى الدنيا ليستمتع بمتاعها الزائل؟ ماذا يتمنى الأموات؟ لا يتمنى الأموات شيئا سوى أن يرجعوا إلى الدنيا لكي يتزودوا بالعمل الصالح، لا يتمنون غير ذلك، لأنهم يعرفون أنه بعد موتهم كل شيء مرتب على ما عمل الإنسان في هذه الدنيا. فيتمنى كل ميت أن قد ازداد من الأعمال الصالحة، وكل ميت يموت يندم، إن كان محسنا يندم ألا يكون قد ازداد، وإن كان مسيئا يندم ألا يكون قد استعتب وتاب. فيا أيها الإخوة، نحن الآن في هذه الدنيا في دار يتمناها الأموات، نحن الآن في هذه الدنيا ما زال باب العمل مفتوحا، ما زال باب التوبة مفتوحا، ما زال بالإمكان التدارك، ما زال بالإمكان أن نتزود من الأعمال الصالحة. فينبغي أن نغتنم ما تبقى من أعمارنا. وحياتك أيها الإنسان فرصة واحدة غير قابلة للتعويض وغير قابلة للمخاطرة. أمور الدنيا يمكن أن تخاطر فيها وتعوض، يمكن أن تخسر في صفقة تجارية وتعوض، يمكن أن يفشل الإنسان مثلا في الدراسة أو في أي أمر من أمور الدنيا، لكنه يعوض في مجالات أخرى. لكن حياتك أيها الإنسان فرصة واحدة. نحن الآن في هذا الاختبار العظيم الذي نعيشه في هذه الدنيا، إن نجحنا في هذا الاختبار سعدنا السعادة الأبدية، ومن فشل في هذا الاختبار فإنه يبوء بالحسرات والندامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت الإسلام.

0: الحال
1: لو تاركاني بيشتر لهرسي وتاركاني بيشتر باس ما كرد كا دجال ديتن لعرده دقري هموي چل روشي دميني روشي هروشي سالة شيا روشي هندي مانغة شيا روشي هندي أسبوع شيا باقي أيام كان وشي أيام عادية براستي عالم چ زور بده د کوي چونک لو اغراءي دنياي قلق لكنا لزير ولا دولار ولا بار ولا حمشتي لكنيتي او وقتش عالم محتاجه ارزاق چ زوري لقلا تمشابك عالم زان چتو بري خو دداتي لحمل اري خو دداتا دجالي لو چ لو بار ورغي هي لو زير ورغي هي لو ارزاق ورغي هي ازان ببيني ما ببيني ما كپیغمبر او هاي گوتيو دجال او هاي او فتنه او هاي هيچ يلا برنامج لكيفي بار دولار لپشی هنگی او دجال روی دکات مدینه مکه و مدینه پینه وستی خاصتا مدینه محاوله دکه و محاوله دکه که بشت جوری اره داخو سببی چیه لو نویری بشت مدینه الحمدلله رب العالمین وصل الله على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین بردوامي لسر سلسلي موضوعي العلامة الكبرى لعلامة قيامتي هروها لحلقي تشارم لبعثي دجالي قوتمان دجال محاولة ذكا زور كبشت مديني أما بي ناكري بتي تنكلو خاتبر وتعالى حرسي ليدان لملائكتان كحر تشاو محاول كتشاو لا تشاو بملائكة دكوي يكسر دا تركزيته ودا قريته لو أسناي سيرة تشفا مدينة دقري يعني بملارزا يعني زلزال سيل زلزال يقورلا مدينة دا أوي منافقة فاسقة مجرمة دردك هل دي هل دي خود جدا دجالي أو جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناوي لنا يوم الخلاص إنه قلت يا رسول الله تي يوم الخلاص فرموي مدينة پاك دبتوا لإنسان منافق وخراب بس أو دمينيتوا أو إيمان دارو خواناسو أو عقيدة بقوة أو دمينينوا لبشتي هنجي كدجال يزدب كبشت مدينة يكسر باشا كشدك ردكات الشام ردكات الشام لو اوي كبسر بسلمان عند ابدا لولاي بسلمان ايش قوتي اخو اخر كرته ولا الشام بس بداخه وكمن شو كهم مبتلى بنهايه كجرا هاي بقد دجالي كفتيا الا بسلمان خالص مخرج معنا او شو قوتي اخوان جمع كرديه ولا الشام كاجر هر وشي دجال هذا شري لقبك بل الدجال دست اولاي دست الشام حصارك زور قوري على صدادني وضعي بسلمان زور تنگ دبي خواه تبارو تعالى فرج دنيري فرج الله أكبر خواه تبارو تعالى أمر دكا أو وقت علامتك لعلامتي قيامتي دست بيدكا علامي قورا أمر عيسى دكا بيت أخواري لو أويش ريد دجالي بكا كعيسى بيغمد فرمي صلى الله عليه وسلم خواه تبارو تعالى أمر عيسى دكا كبيت أخواري عيسى ديت أخواري نعبين دو ملائكتها حدستش لسبب علي ملائكتش دانايا ديت أخواري لكن منارش السبية لمزقفتش لك دمشقة ألي رديت أخواري وشي ديت أخواري طبعا لو أوي ديك الشري لك دجالي بكا كديت أخواري يأسد دروني كبربري عن نيوجي عالم صفيخ وعازر كي آمدك اللو نيوجي أوان طلب لعيسى دك يبش بيش نيوجي دك عيسى دلينا أنقو شي إمام ينقو أو بي بيش نيوجي دك أو دبتا مأمومي بزان يعني أوش يك لأمتي محمدي صلى الله عليه وسلم وشي نيوجي كي دك سلاة دنو أو زدلي دا ربكين دجالي دجال كبيد عسي عيسى هات أخواري يكسر يخو ذات اللايب المقدس هل دي هل دي بجماعته عيساش بديو عندكوي بديو عندكوي لكن دري دجالي دقري لكن باب اللد باب اللد جيكا لكن تل أبيب العم طاريت تل أبي واليريا علي ري دجالي دديني وشي دجال عيسى دديني دتاويته شو بفرشي لبا آوي لبا أقدر شو بتاويته أو هاد دتاويته نالي خلاص بي حربشي لكن يكسر دجالي دكوشي كدجالي كشت يكسر أو عالم تفرط نادب حديق بري خدا جيش يوان حاسي كلام بل كعسادة أخواري بيغمبر وصف كرديا سري ترى كسري خو النبي ذاك أو وش قطرة وش قطرة دوري لدف سايدة تخواري للسري دري تعزم حمام دراتيا وش سري خو بلندك قطرة آوي وش نقطة دوري للسري رادا وستي زور خاوينو بجوينا چند بلي خاوينا كعيسى عليه السلام دجال كشت قومك أوي أتباعك تفرطنا دري أوي كجراو أوي حالاتو أوي دمينيتو جو آي أو جوا مجرمان هفته هزار جو لا أتباعي دجاينك لا أسبهان وبقالي كفية تال عنك ما عدا أو جوين إيران أو هرهيج كجو دزانن تيجيشن كدجال كجرا خو بابا بمليشي خو دادن بقوري خو دادنين كزانيان مليكيان كجرا أو عنيش برتو بلاو دبنا وخود الشيرنا ولا جيان بزانا والله او حديثة والله خود الشير لبني داران لبني بردان برد قاسك يا مسلم يا مؤمن يا عبد خود ورا جيوك ولا بني منا ورا بيكوجا دشي دي كوجي دار هر قاسك حمدش قاسك يك دارك هي دار درين غرقد او غرقد وشي كفري لا يا تدرك اوها ميترق العادي بلندا خو لبني او دار الشيرنا او دنجيناك بزانا بس او العانك هربروني أويش تا فلسطين قولي شمالية تسي شار أو نعداري نشان دي بلا مالك بزانك أو فكر لي مش كان هي أو جابوا علي قضاء لسر جو عندك أو قضاء لسر دجالي ذاك أو كوتايدي ومسألة دجالي لبشت هنجي عيسى عليه الصلاة والسلام ريد كاتب السلمان كان دس بس يعني ده ديني قصي خوش على قدك مرتبة بعشتي أم بي إيش بعض ذاك كم قو مرتبة أم قال جور لك خواهی تبار و تعالا فترش باج دمینی لخ سعادت و لخوشی و لنعمت و بسلمان لحملان بری خود دنا ایره براسی یعنی فترش خوش امن و امانت و رفاهیت و خوشی و لفتره پیدا چی بزانا علامت شدی لعلامت قیامت هی گور دست پیدا که او علامتش چیا او علامتش او خواهی تبار و تعالا امر عیسی دکه یا عیسی خود بتار بکه بخوبه قوم بسلمان كانوا حرنا منطقة شديد لتشاي الطور ثم كقوم قوادين أتو طاقة وارني أوشتيا يأجوج ومأجوجا إن شاء الله نمرين لحلقة دابة بحثي يأجوج وموجوجا لذكم أوش أو مسألة شتويا شتو بيغم صلى الله عليه وصفي كرديا أو نوع علاماتاني قوري يغلى ديوشي وشي تزبيعشي خرزات داوي ببسيد او يغلى ديوشي دي تخوالي أوش أوها ببيمولا أودشي ودي حتى الرشي قيامتي اللهم يا ربي خدا سترمان بك الى املاك مان وسترمان بك الى شر الدجالي

بناوی خدای بخشنده مهربان یارحم یارحمد و سنا سپاس و ستایج بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوه من نوری ساو تازی سر من محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم ولا سر یارو یاورانی ولا سر شوین کوتوانی تا روزی دوائی سلام علیکم ورحمة الله وبركاته. عزيزانم خوش هستان خوش خالم. أوزارش بخدمتان جيشتم و لدرس يشي تر لو أنا كاني رجاي جيشتم. إما هروا باسي نخوش كاني ضل دكين. هروا باسي أو حزبان دكين أو مانعان دكين. كلينا قري ضلمان برو خوا بروات. كلنا قري دلمان منور بي بنور إخوة مشرب بي بعطاء وبخشي في خداي قورة قورة بي بإيمان باق بي بإخلاص ودليشي مخبتي سليمي مطمئن بيت يشك لأنه خوشياني كبداخة وهيتمان ومالي شي ويران كردين حسودية سبحان الله حسودي نخوشي شي ناو دلا قلنا بينا اما نحسود ميان حسود نم ايوا نابينا لناخي خبز انا براسي حسودي يقل قلنا حق وركانا وفي غمرش عليه الصلاه والسلام زور بوريائي اي ميل اغا ذاكر دي تو دفرمي اياكم والحسد اياكم والحسد اغا تن لخوبي اغا تن لخوبي لحسودي لو يا رسول الله لو فرمي فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب الله فرمي لبر أوي حسودي همك لو باشا كانت عند أخوة سون آقل أو دار أسطور بتوى سبحان الله ويد سوتيني وإيكات الرجو هيس قيمتي نايلت براسي حسوديش آوى كرد وكان من دخوة سبحان الله عزيزانم هس بيناك إما حسودي لزاني باب زار با تعريفي حسودي بكم او زي يقولون من اي ديمو زاني حسودي تسيا لما رحمت اخوان بي زانايان تعريفي ان كل ودا فرمي تمنى زوال نعمة الغير يعني اتو كببيني مقابل ديك اخوان نعمتك شبي بخشيا زا نعمتي زمال بي نعمتي مال بي من نعمتي زاهبي نعمتي دصلات بي نعمتي هل نعمتك لنعمتك كان إخوائي قورة بي بخشي بي سبحان الله بدر حظك إخوة أو نعمتي لي بستين توا لا إله إلا الله تمنى زوال نعمة الغير أو نعمة المحسود يعني تمنى دكيك إخوة أو نعمتي لفلانة كسي بستين توا أبا حسودية يعني أو تسنزار أو خاطرة ما نبدل هاتوا أو حسودية ما نبدلوها ناوي بيدا بوا أغاش ما لخونا بوا أو كسي حسودي دبا نشاني أو رازين بقسمة خواي قورة وأهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا خواي قورة دفرمي أي إيوا نعمة رحمة خواي قورة داباش لكن إيما نعمة رحمة خومان داباش كدو ولا بيني بندكان من دي كواتك تحسودي بيك يبي دتو اخوة او نعمتي لي بسين تو بيداتتو كوات رازيني بو قسمتي اخوة قورة حد رازينا بون بقسمتي اخوة قورة يقلقنا حق قورة كان كباس الشي لكن ان شاء الله رازينا بون بتقسيم اخوة قورة كفرة ما خرانا بي اتو تسي رازينا بي بقسمتي اخوة قورة اتو تسي ستها تزاهي كتها كمان زمالك هي لك خوي قورة رازي نابي بويك خوي قورة أو تقسيماتي رحمتي خوي قورة خوي كردوة أو زور خطرة تبراسي زور زاران دبيني أقران كان يعني دعاة كان بيكوا ملايا كان بيكوا خطيبة كان بيكوا مهندسة كان بيكوا دكتورة كان محامي كان أو أنا أقران يكترن أو أنا حسود يعني لبرامبر يكتر زورة كهو بيشن كهو منديل كهو فكر او انا زياتر حسودي بيكتر دبد بيكفي شدك يكشتي انزام ددن بطيبتي اهل علم بطيبتي دعاة حيفة حسودي هبي والله حيفة والله قد خدنا بإنسان حسودي هبي باش اقل امن ببين داعي يكسر كوتوا ببين ما مصر ملافات الشعر السيني
ببینم آزی کاروان، ببینم ما مستا ملافایق شار زوری، ببینم ما مستا هر ما مستایق لو ما مستایقی هولیر سلیمانی دهوشی همویان همو او دعاتانا که دبینم خواه توفیقی دایته که دبینم خواه سرکوتی و کردی اللا دعوکی تخواه امن بیان حسودی پی ببام ای با والله او گناه حباشا اصلا ام تمنا بکم خواه لوی بستین توا کاکا و ایشی تو دکا او هاتو ایشی تو سهل دکا باری پشتی توی سهل سو کردوا دبای دست خوشی لی بکی دبای پر بدل دعای لبو بکی بریا ربی خواه موفقی کی خواه سرکوتوی کی خواه لی قبول کی خواه گور زیادر هاو کاری بی او نشانی دل صافی و دل پاچی تا او نشانی اخلاص و برایتی تا نوک تمنا بکی رقلی ببتو بری بزانا زانه خلق کو جیل فلانی را دگری بزانا ایلو جیل من را دگریم اما زور خطره محسودیه با والله زور خطره تا انسان ده بی براسی زور آگهی ده خوبی عزیزان یعنی اگر کسی که دید خواه نعمتا چی پی بخشی بو بدل دعای خیری لبو بکا دزانی کنجی دزانی اتو حسودی یعنی حسودنی کاتی که برادر کد بطنشت دادروا لاک ززا چی پیا سیاره چی آخر مدینی پیا یعن شهاده چی گوری بدا سیناوا یعن خواه نعمتا چی دایته اگر تماشات کرد بدل دعای خیر لو که گوتد یا ربی پیروزد بی یا ربی لید مبارک بی والله قابل زیادر تا هنجم بزانه اتو حسود نی اما او ها تساوی که تماشا کرد او دا چی بو او تساروش پیش ایستاد نانی نبو بخوا او لاک زی دا چی بو او خانی با سکری او لافو او همو نازو نعمت ایده چی بو سبحان الله گمان بخیتا پیدا کردنی گمان بخیتا کرسخو کسابتا کی خواهد زنی دستی دیگه چی مسئولیت تکرا و کردو او هم ناز و نعمتی با قسمت بوا زن او نشانی حسودی تا او نشانی او که کیفت بینای او نشانی او که رازینی با قسمتی که خواهی گوره دایی تیوی عزیزان براستی حسودی مارک اول کرا زن سرباری حسودی نخوشی چی کشی دگره که ساو پیسی ها چکو همو ساو پیسک حسوده بلام همو حسودک ساو پیس نیه سبحان الله زور زارن حسوديك ولدك كتابشت بيز بي العين حق بغمري خواد فرمي صلى الله عليه وسلم براسي تساوي بيز حقا وتأثير جدك عزيزان بلام او كسانيك خود پارزن تساو بيسي وسبينانو اوارن ذكر اورادي سبينانو اوارن كان محليس لتفتر حسن نترسي تساو بيسي تأثير لوانناك بلام دبي براسي انسان يعني زور خطر او حسوديا اقل لخو نبي دبات جناح اللي حسوديا كي قبرك تجريش او تساوي بيسا تساوي بيس كارسات عزيزان بخوي تساوي بيس كارسات او تبرو ابن القيم الجوزي هزار رحمتي خوي دبي بزان تسون باسي حسودي دكا باسي بزان تسون باسي تساوي بيس دكا كتن كاري قريه لسا خلجي تن ماري خلجي بي كاول دكي تن خلجي بي درتان دكي تن خلجي بي نخوش ديخي تن خلجي بي وعتن دكي تن خلق زرريان بساي تساوي تو بي دكوي لباتي وي تمشي هل نعمتي كد كد بري ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله يخسر حسود تساوي بيسا كد بري تشكك اللي زارك الدبريو تأثير لنا كاتا عزيزان براسي حسوديو ساوي بيس دو قناحي زور كاول كارن كبالام اما هستي بيناك اما هستي بيناك عزيزان براسي دبي انسان او مانعي كلينا قرر نور وبركتي خواي قورا وحتى او بكششي خواي قورا بدلي كوي ودلد منور بي او حسودية عزيزان براسي او حسودي لا بي يشك العلاج حسودي او كبراسي اتو كيف تبي بهمو نعمتك اخوا بعبدي خوي دبخشي كيف تبي ضلت بي خوي مي دعاي خيري بوبكي بزانا بيغمبري خوا دفرمي صلى الله عليه وسلم دفرمي تساركز وكويك شكا من لو او حديثي بازكم شكا غيبتش مان هي وحسوديش مان هي سفرق كتان بي ضلت غيبتش يا وحسوديش يا غيبتا اويها كاتون نعمتش اللي سريكا شي دبيني زور دلت بي خوش دبي كاو كسا خوا او نعمتي بخشيا بلام تمناش دكي خوا بداتا تو بلام ايوي لا نبا زيادي كا بلام اقا تمنات كن ايوي لا ببا بداتا تو او حسودية يعني فرقة كيسيا فرقة كي او اتو تمناناك خوا او نعمتي لفلاني بسنين توا بلكو تمنا دكي خوا زيادي بكا بركتي تبكا بلام او نعمتش بداتا تو وي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دفرمي خلق صار زورن زور چیان خواهی گوره مالی دایته با مالی خیر و خیراتش زوری پیدا که
زوري دوم كسيك أخوا مالي ندايته هي سينيا يقول والله أمن وكو فلان مهبايا والله وكو فلاني أوهم خير وحسنات أم ذكر إخوائي إيه فلاني زياد كي بركتي تبكي دفرمي أود وكو يكن سبحان الله بس غبتي كردو لنا وضلي حزي كردو إخوة وشي أو دولة من بداية دولة من دي بداية حتى وكو أو دولة من دي خير وخيرات بك دفرمي أود وكو يكن يعني هردو خير ياندقاتي يعني هم كابري دولة من بخير وخيراتي خوي كابري دوم بنيتي باتي خوي زور زاران النية خير من العمل زور زاران نية باك زور العمل كش قورترا أو زار كابراهيك سيب كس كابراهيك كخواي قورا علمي دايته بو علمي براستي خلقك شي زور استفادة دي دكال بو قرآن إلى بريتي بو علمي كهيتي براستي خلقك شي زور استفادة دي دكال كابراهيك هيت علمينيا بلام داري والله خواي قورا أجا وكو فلان كسي علم بهبايا أمش وكو فلان مذكر أوها بلاهم ذكر دو أوها خلقم به هداية دو ونور بركة بلاهم ذكر دو بلاهم خواي توزيات ليش بدأيو وموفقي بكي دفرمي أودوش وكو يكن سبحان الله بزانا عزيزي من أتو بنيتي باشي خود كنعمتي شي خواي قورا ديتو ودعا لبوكر خوا أو نعمتي زيادة بكاو بركتي باريتي وتمناش لكر خواي قورا أو نعمتي بداتتو تاك وكو أو كسا أوها أو نعمتي ببخشيو خلقت خير لي ببيني بوالله أتوش نفسي أزلو باداش دقاتي كواتا بزان سن فرقي هبو لقر حسودي حسودي بدل حزن دكر خواه أو نعمتي لفلانا قسي بالصيني بلان بداتتو ذا خوزون نعمته تم حسوديش بي بهيس تي نابريتو بس اقرا كو بخوت خود دسو تيني حسودي اقرا لو دي تدا لدل او اقرا پیدا دبي دي تساو تو لتساو در دسيو كتو شي تساوي بيز دبي كواته اتو اقرا تمنا بكي خلق او نعمتي كهيتي خوالي بستيني اخون خو نعمتك نادات تبرا خو نعمتك ناداتتو كناداتتو اتو بس ستان لو دمنيتو بس غبو بجارو من راحتي بو دمنيتو خو هيتس لو نامنيتو كواتب براستي باباي سالك باباي صوفي باباي كا ديوي او سيرو سلو كبكا حيف حسودي لتلضابي كواتي يكميشن دبي رازي بي بهمو تقسيماتك اني خواي قورا كبين لبين عبدك اني خواي كردي او جوان كردي او دولمان كردي او قورا كردي او عالم كردي او بدا صلاة كردي او كرسي دايتي او زاهي دايتي او كمالي دايتي او زمالي دايتي بكيف خواي تي خواي قورا كسي جنات واني حساب لك خواي قورا بكا وهم يسألون لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون خواه کس نه تو این حسابی دکه خواهی گوره بکه که هر ایشه گده که بلکو ایوه بر پرسیارون سوال تانه دکره که هاته یکمی شد لوی براسه او آگری حسودی لدل درسی مالد ویران نکه دبی سبکی دبی رازی بی به همو تقسیمات کانی خواهی گوره یک لفظ لدو نیت داره که تی که نعمت دبینی بری خواهی هر بخود دزانی اما سما بخود دزانی دیار او پی او لایقی تی اوی هبی دیار خواهی بخود برحمتو بزای خود دزانی که او عبدیتو اوی پی بخشی خواهی مبارشی که دی خواهی خیری لی ببینی خواهی خوشی لی ببینی خواهی وی لی بکی حفظ و ستری بکی یا ربی اگر براسی تو بمشه و معاملات لگر بندکانی خواه بندگر نازو نعمتکانی خواهی گوره کرد براسی او وقتی حسودی تیز دل نامینه و پاشانش بدل دعای خیری لبو بکا بدل دعای خیری لبو بکا اگر شیطان مستی خود خود یک حسود یکن بناو دلت بینی یک سبره شیطان راوستا او ایشی خواهی نکی زفر بردلم ببایو حسود یکم توش کی نکی توش او گناح گورم کی شیطان بروليم دورك وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم خواهي پنادا قرم بتقول وسوسي شيطاني كده يتوشي حسوديمك أو خوا دايتي أو خوا عطاي بي فرموا أو خوا بمصلحتي دا زانيك أو عبدهي بي أمنن بي تسوك ما ملك الدني خواهي لقر بندكاني خوي مطلقا رحمة مطلقا رحمة سبحان الله مطلقا برحمة تعامل لقر عبدكاني خوي دكا والله أقر بداتي يا نداتي أقر ساغ بي أقر نخوش بي أقر آزاد بي أقر جيراو بي أقر حشتك بي يعني حر حالتك بي عكسي في كوا همول رحمة والله أمنا زاني بوي لحديثك ده هاتوك ابنون رزبي حنبلي لكتابي شرحي أو شرحي 40 نووية لكاتا لو حديثك من رواية دكا دفرمي أو كتايب أو تاركي دينم دفرمي
پیغمبری خواه علیه صلات و سلام خواه دفرمی دفرمی هندگ لبندکانی خون فقیر دکم دزانم اگه دولمندی کم به هلاک دستی هندگ بندکانی خون دولمند کم چکو دزانم اگر فقیری کم به هلاک دستی هندگ بندکانی خون ساغ و دروز دکم چکو دزانم اگر نخوشی بیخم توشی بلای کم به هلاک دستی و هندگ لبندکانی خون بردوام نخوشی دیخم یعن توشی بلای دکم چکو دزانم اگر او بلایانی لسر نبیتن به هلاک دستی کواتا عزیزانم خواب مطلق رحمتی خوی تعامل اگتو دکا دی اتوش بود پرید صافی و راضی بون با قضا و قدری خواه معمال لگر بندکانی خدای گوره بکا تاکو دیدارو باز کردنی نخوششی تری دل بخوای گوره تندس بیرم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام خوشوستي راديو دنج إسلام سباسو ستايج لبخواي بروردگار كتواني ما زالت شتر درفتي بيدان كبتوان بقرين وخزمتان لبو بيشكش كردني برنامي خانمانی پیشنگ پشتیوان بخوای پروردگار بردوام دبین لسر او دلانی کوال خزمت پیغمبری خوا دامون علیه الصلاة والسلام او تاوانی بتاوانی سر رخصالی مبارچی پیغمبری خوان بینیوا علیه الصلاة والسلام اوانی کوا هاو دمو یاوری پیغمبری خوابون علیه الصلاة والسلام امروش دتینا خزمتی یکی چیتر لو خانما پیشنگانی امت یکی چیتر لو کل آفرتانی امت کتا هتا ناویان بزنیوتی در منیتا و دبن با قدوی ایما که اویش خاتو ام ورقی کسی حارثا رضا و رحمتی خواهی پروردگاری لیبت او آفرتا بود ناوی در کرده بو کشهیده یا بابتین بیکوا عزیزان بابا يكوا سرداني أو خاتنا الشهيدة بكينو بزاني جيانو بسرهاتي أو خاتنا في لتسمان دكاتن بلي هاوري بريس أم ورقي كتي عبد الله كري حارثي أنصارية يكيد بولا واني كوا بيعتي داو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام ابن جوزي رضا ورحمة خواي بروردقال اللي بدلي كوا بإسنادك لأم ورقي كتي عبد الله كري حارثة هوالي بيداوين كقرآني كو كردوتوا وبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرماني بيكردوا كإمامتي بوخانا وادكي خوي بكاتن وبانق بيجة جيهبوا وإمامتي لبوخانا وادكي خوي كردوا حافظ قرآن خاتو أم ورقا كقرآني لسينا دابوا حافظ قرآن بوا انجازه مولاتي لبيغنبري خوا والبرتوا عليه الصلاة والسلام كوا بيجنجي وإمامتي لبو خانوادكي خوي بكاتو قوان بكاتوا بلي جيغي هلوسته كوا آفرتان دبيت بينا بيشوا وهروها خوان فيني علم بكن وآفرتي مسلمان نابي جاهل بآقدار بي وهروها نابد غيقة بدات كواي عربية بكريتن للسوشيال ميديا بدواي او مفتي او فلان او فلان بكويتن اقدار من خشكاني بارزم افرتي مسلمان دبي زور لوزيرة تربيتن كفلان كسو فلان من ضال فلان او بناوي فتوى وبناوي تأو او حالي بخلطينيتن وايلي بكاتن كوا دستخشكي وفلان وفلان بكافر دابنيتن اقدار بن اقدر من السردم يشبر لفتنه داين اقدر من السردم يبداين كمالان كسب يداون كبطلي خوانا او كافر دكن او هادكن عقيدي او رازني بينو باوري اواني او انا بو خواني او انا بو خلطة زور اقدر بن افرتي مسلمان دبي زور لو ولياتر بن ريقا ندا قد بكويتنا او ياريوا ريقا ندا خوي

دبنی و که نرنگ ایمان کشن لذت دادن کتب ایمان و دتی نای بلام لو علی لس لو سری و خود ببینی و کو ایمان کشن لذت دادی بگر تعقمو کمالانی کوتی کو والد کل ایمان کل لذت بدی بتی لذیعی آوی خریشی آو بی خود برو پیش بی خود فیری علمی شرعی بکی خود فیری تیجیشنو فیر بون لق قرآن پیروز بکی خود فیری تیجیشنو نفقه بکی خود فیری تندها علوم شرعی بکی خریشی آوی کوا فلان فلان بکافر دابنی آویا عقدار بخوشی من آو ایشی تونیا آو ایشی ایمنیا زور عقدار بی خود برو پیش ببا خود بکما مستای قرآن یدی خود یکلایی بکوا اگدار با خود لو قرآن شارزا بکا با تندان کس لروی تو فیر قرآن پیروز با او حدیثی بیغمبری خواه علی الصلاة والسلام بدگری تو کده فرمید خیرکم من تعلم القرآن و علمه نوکو بدوشتی دیگه بکویتن که بیدگا لزرر هیچی دیگه لبود تدا نیا بلي هل لو هو لا ننشي ولا دايتي أم ورقيك تي عبد الله كري حارثي أنصارية وبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام سرداني أم ورقي يكدو وهروها ناوي أم ورقي بالشهيدة دبر وأو قرآني كو كردبوا أو آفرة حافظ قرآن ما تمشاكي هل رجيان داو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام ناوي الشهيدين ينابوا دوا بزنین سر انزامی و آفرتا چون دبیتن پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام لکاتی غزای بدر کاتک تنجی بدری انزام دا تمشه و آفرتا بریزب کن ام ورقا تی بیفرمو پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام بیفرمو کوا مولتن بدا ای پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام بالا قلتان بیم و تیمانی برین دارکان تان بکمو و بدم نخوش کانه و بم، بلکه خوای پروردگار شهادتم پی ببخشیتن. آویش پیغمبر خواه علی الصلاة و السلام پی فرمو، این الله عز و جل مهد لكم الشهادة، مهد لك شهادة. بیگمان خوای پروردگار شهادتی پی بخشید. تمشی آفرت بکن که هولی داو. یارمتی مسلمانان بداتن لجنگ دا به هر شی وازه که لتواناو طاقتی او دا ببیتن لبر او خواهی پروردگار پیمان دا فرمید و تعاونو علی البر و التقوى ولا تعاونو علی الاثم والعدوان امام ابن تیمی رضا رحمتی خواهی پروردگار لیبید دا فرمید لنشانکانی اهل ایمان دل خوشیه به خوشی مسلمانانو و دل تنگه بنا خوشی مسلمانان که به داخل استعلا سردم یک دای زوبه مسلمانان پیتسوانه که انتی دای دل تنگ ده بیتن به دل خوشی خوشکو برای مسلمانه که و هر وحا دل خوشیش ده بیتن به دل تنجی برای مسلمانه که به داخل مع الاسف پیغمبر خواه علی الصلاة والسلام او آینه پیروزه اما فیره چی کردیه؟ اما فیره او کردیه که هر شتک من لبو خو من پی خوشه او من لبو خوشکو برای مسلمان من پی خوش بیدن نوک سردمک دایدن خلچی ایما حزدکات بخوی خوانی هموشتک بیدن بخوی هموشتچی هبیدن دستی بسر هموشتک دا هبیدن بلام لسر تی لسر حساب خوشکو برای مسلمان اکی که حزدکاتن خواهی پروردگار که نعمتی چی بو خوشکو برای داو بوین داو لوی بستن تو و لی بگر تو و توشی زلی لی ببیتن بلا او وقت خوانی او نعمتا لبر اوا عقدالی او دلد با والله او دلد ایمانا کی تواونی اگر سی پینز فرزز میش بکی تو مانچ رمضان بروجی بی تو و هر وها روجی سنت و شو میش و نیجی سنت گلگ گلگ زور بی بلا او دلد ایمانا کی تواونی اگر لدله و پیت خوش بیدن خلق ناخو لناخوش ناراحتی دابی لدله و پیت خوش بیدن خلق نعمتانا چلی بسنده تو فی سبیل اوی خواه پروردگار بتوی بدعتن زور اگه دابا والله والله ادعای مسلمان بونی خود بکی بلان او صفتت تدابر دین والله ایمانك تواونی والله لبیتینا ولا صدقتت والله جمال الدنيا رنق إيمانك أش اللي داس بدي لك وتعيدا شنك أونديك وخريجي أو دلتي رازي كردني أو دلتي بحسادة بردن بو بهروها بناو هناني في
فلان بوي كوابيت خوش لبيتن كسر لمقامك دايا اوان دخلتش ايمانا كدنابي دائما لنا خوشي دادبي لبر اوا حسودي قماني خابيكي كن لنا خوشي حربي سكان كوا لدرو دلوني زورو من دا خوي غبطة اشتش اعسائية اعسائية حسودي غبطة ديوازن اقدار بي حسودي اوي كوا نعمتك كسك هيتي امن عزم لي خوي بانوردي قال او نعمتي لا يورب كرتو بامن بدا طالما خبطة اوي تمشادة كم كسر خوي بانوردي قال نعمتك بدا دعاي بركتي لبودكم دعاكم بسلامتي خوي برودي قال ابو بهلطا حسجتكم خوي برودي قال ما منش بدا هو زور اسايه فطرتي انسان او اتداك حسدك خاوني هم نعمتك بي كتم شيخ خوش كبرايك الدكي كزور جوان دستي بودينا وقلت لك قران خوينا كما مستي قرانك كقارئه فنانة فنانة بخشرك كسجي خير خوازا كسك لبو خواص الحياه دعاي دعاي بركة هدايتي لبوبك دعاش بخواي بروردقارة توش بنت أو رئيسة أو إيمانة بتوش بداتا لبن أوا عزيزان وخوشوستان بازور آقادالي ظلمانو نيتكاني ظلمان بين بانا خوشي حسادت نخوشي بغزو تشينا نكيننا أو ظلاني خمان هركاتك هسمان كلكوا زريك أو نخوشي كوتوتا ظلمانوا أو ظلمان بهوش خوي بهنينا وآقا داري بكيني وكبوثا ليلة هلاي نكي حسودي بخوش كبراي مسلمان ببي نكي قمان خراب يام بي ببي تخوات سن خيزان هيا خوشك حسودي بخوشك كي دبات برا حسودي ببرا كي دبات والله سن خيزان هبو سن دهاك يشمان لبو باس كرايا حتى بيش من كوا خوشك هولدايا خوشكي ديكي بداخل سحر وزاد اللي بقات جياني تيد بدات فينا خوش بك خوشك إلى جياني بها وسري چي باشي هبوا مالا چي تاشي بو هموي بينا خوش بو والله بيتان سير نبيتن او دلانيك بو خوين باكن او دلانيك اوشتانين تداني اوشتانين بي سيريا بي سيريا كوات صون خوشك حسودي بخوشك في دبات صون برايك حسودي ببرايك في دبات صون دو دستا هاوري كوات اندها وصالة هاوري يكترينا بلان مصلحة ويك الوكوا هاوريك تقريبا هالروش قالي كوا مصلحتك انما يدي هاوريك اشيان نامينية لبر اوا او خاتونا بريزا تمشابك انتند ايماني بتوبوا بوشي وازا حافظ قرآن بوا بوشي وازا كوا خيزانا كي خوي كوكلي تو امامتي لبوك الدينا لبر اوا خوش كاني بريزم اتو الشرمكا لو يكاتك لكوبنا وداي لمالي خود داي لشوينك داي او خلق كوبكا وآفاتكاني او شوينك كوبكا بيجنيجيان لبوبكا وتارجيان لبوبدا محاضراتي كورديان لبوبدا شتجيان ببيل بهينا شرمكا براسي وإيشي توا اما آفرتاني الصحابة وآفرتاني كالدوري بيغنبلي خوابنا عليه الصلاة والسلام بوشي وعزتش يابو تمشي آفرتبكن مالكي خوي كلوكو مصلاك لي كلدبوا كوا آفرتان جداكو كلبو بخوي بيجنجي لبو دا كردن لبر اوا تجل مالي كتسد هيا كوان بكوا نيجا فرزكان بجماعات بكان وهروها مثلا قريمان لا شوينك داي لمالك داي لمالي بابدي لمالي خسودي لا شوينك شي آفرتكان كليان رادا بني كوان بكوا نيجا نبو بكا رمضانان زور اسای لمالکی خود بی لمالا چی دراو سیتن بی افرده کانی او گرکه و شوینه کو بکوا پیش نیجه نبو بکا او دینه هم بیل بخوا لکود لپاش نیجه کتن که دادنشن باقصه دنیایی حلطان نخلطه لی محاضره چی نبو بدا باسی خوای پروردگاری نبو بکا باسی بیغمبرکه نبو بکا علیه الصلاة والسلام اگه داری هم بکوا لبر اوا بیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرماني بو آفرتا باري ذكرت كوا إمامتي لبو بنا مالكي خوي بكا تا زارت جان لنويج دا بدستي كنيزككي خوي وغلامة چي خوي بيكوا شهيد يان كردو لسردمي دين الشنايتي بيشوا عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خوي بالوردي قال لبيت كوا أمورقا لجيان داو بيغمبري خوي عليه الصلاة والسلام ناسنا وشهيدي بيدابو و بشهيديش قرايا وخزمات خواي بالوردقال وبدستي كنيزك وغلامي شخوي شهيد كرا وروحي باتشي قرايا وخزمات خواي بالوردقال لبر اواه
عمر رضا رحمة خواي بروردگاري لي بيدي فرمو براسي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام راسي فرمو كده يود ورن باه سرداني الشهيدة بكين رضا رحمتي خواي بروردگاري لي بيتن بلي أو خاتنا كبدستي غلامكي وكنسكي شهيد كرا إمام عمر رضا رحمتي خواي بروردگاري لي بيتن فرماني دا كوا أو كان يزو غلاما لحرشو لكن بدو زرينو بهين رينو بردمي أو أبو كاتك كدو زرانو هين رانو بردمي إمام عمر رضا رحمة خوي بالورد قالي لبت لخاتي دانو بونا يكمين لخاز دراو لمدينة دا لطولة كرنوي أو آفرتا بريزا كوا شهيد يانكر لا نيو نويج دابو بلي عزيزانو خوش ويستان أبو جيانو بسرهاتي أم رقيك تي حارث رضا رحمتي خواي بروردي قالي لبد خاتون الشهيدة كي كبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام هركاتيك سرداني بكرت بادي فرمو ورن با سرداني الشهيدة بكين هزار رحمتي خواي بروردي قال لو آفرتا برزو بري زبد لو آفرتا إيمان دارو لو آفرتا قرآن لسيني ببيتن داوا كارم لخواي بروردي قال إيمانك شي بتبي وكو آفرتان ما أنت ببخشيتن إيمانك ما أنت ببخشيتن كقيامتك كمان بخينا بيش دنيا كمان إيمانك ما أنت ببخشيتن كواه مو خوشي ورازا وكان الدنيا هل ما نخلت إنه خوي بالوردي كارمان لبيرنا بنوا تاو كبرنامي دهاتو سباردي أو زاتبن كواه سبارد زيانا كات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلمانان بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي قولا جل جلاله ورحمي خوي بكرمي خوي بلطفي خوي رحمة ليبكات ستر من بكات من الدنيا ولقيامت ولا شفاعتي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام منو إيوة إن شاء الله تعالى محروم نكات وقل لقناحي لايكو باوك ما نشخوش بيت إن شاء الله تعالى. بردوام لقصي موسى عليه الصلاة والسلام، قصي موسى لقلب بني إسرائيل، قصي موسى لقلب بني إسرائيل، امتحان موسى لقلب بني إسرائيل كأن بني إسرائيل لدواي أوي كواخواي قورة جل في علا رزقار يعنكا لجير دفتي ظالم يكي زور خبيث مجرم يكي زور ظالم برحم، ولدواي أوي كنها معجزة لسر دستي أم بيغمر الرؤى داو أمهم بني إسرائيل ببرشاوي إخوانا وديبينا أبوايا شكر إخوايا بكر دايا، أبوايا إيمانيا زياد بكر دايا، أبوايا عقيديا باكو شاك بوايا، وأبوايا زياد ريزيا لموسى بكر دايا عليه الصلاة والسلام. بلام سبحان الله بالعكس أمانا أكن موسى عزيادة بأدبية كان برامبر موسى وبرامبر خواي موسى عليه الصلاة والسلام، وبيدبيه كان برامبر أم ديني كوا موسى هاورديتي عليه الصلاة والسلام، وعنادي وكفر وظلال وشرك وجهل هرهموا إلى بني إسرائيل الرؤدات لو كاتي كوا لالقيبوتان بحث كرك أخواي قولي أمركات موسى كوا برون ببيت المقدس كوا أرضي أجدادي أنا أرض بابيري أنا أرض يعقوب وإسحاق وإبراهيم عمالي قدر كنتياي هل لدرقاك هو يكير شبكن خواي قورة جل في علا سريان خاو أقرن بولاتي خويانو بو جري أجدادي خويان بلام أمان لكن كولا كان برابر أوامري موسى عليه الصلاة والسلام ولو ياكا أولا ألقيك بحث مان كركا وشون شوني خواي قورة جل في علا غضبيان ليقريو أفرميد أو قريايا أو ديايا إنها محرمة عليهم 40 سنة فلا تأسى على القوم الفاسقين، يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. سرقردان دبن لناو خاكو صحراي سيناء لبرأويك وفرماني خوانش كان بويا بني إسرائيل أخلاقي أوهابوا سرشتي أوهابوا دائما نكولي أن ذكرت دائما تكاليفي عقيديان هل ناقرت دائما ريزان لبيغمران ناقرت نقعر وش يجيك بون لواني كوا تاريخ يكي رشو بيسيان هيا لكشتني بيغمران ولكشتني بيوشاكا. إما لألقيك بحسي أومان كركوا يكم امتحان خواي قور جل في علا امتحان بني إسرائيل دكابوي كوا كشف بن بوم موسى عليه الصلاة والسلام بحسي أومان كركوا تشونتوني لبحرك برانوا وتشونتوني لبرشاوي عن فرعون خنكا هروين أولاوا بحسي أوم بطان كركوا داوان لموسى كر فناغرم بخواي قورا قومي كان بيني بتيك دبرستن وبدورو بري بتكايا سماء كانوا تصوري خوايانا مع عبادتك أيكن. أما نش داوان لموسى كرت اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أكوا القيب يشوك بحسن بطان كرت بلام تشمكيك لم قصية ماوا بارشيك لم قصية ماوا كوا كي لدوائيا وايان ليدا كاد بني إسرائيل جوركا ببرستن قعوقو بكين بطان بحث كلا علقيكا چون خواي قورا جل في علا فرماني أوي كرد موسى فرموي توبكيان لي قبول دكم مقابلي أو إجرام أو شركي كوا كرديان بيكشترد دبيك تريبو كشن عقوبيكي طال عقوبيكي صارم كبتان بحث كرد بلام أمرو دين سر شخصيتك كوا بيوستا بيوند بو قصوا أو قصة كوا موسى عليه الصلاة والسلام سر كيوي طور لقل الله جل في علا مناجاتي كرد وقصي كرد وخواي قورا جل في علا وأوامري دابي
وتوراتي دافي لألواحك لهندي ألواح دراو موسى كعلماء دلين علماي قصص سيرد لين خواي قورا جل في علا بدستي برز مباركي خوي أو توراتي نسي أبو موسى لنا أو بارش دارانك ألواحي في أوتريد والتسليم موسى كرت لسر كيبي طور بقوي كوا عيشي في أبكاد نسخي يقبل تورات كوا أوامرو نواهي وشريعتي يقبوب ابن إسرائيل لدواي أوي كوا موسى عليه الصلاة والسلام أم قفتقويا أم مناجات خوشاكات كقربة كان يزقبوني كي موسى لقل الله جل في علا شون لسر أمكي ويتورا أبشي موقفك إيماني بيد بو موسى شي وضعك خوش بيد بو إيمان شي لذتك كرد بيد موسى عليه الصلاة والسلام كوا لقل خالقي عرض عاسمان قصاكات لقل جباري عرض عاسمان قصاكات لقل أوزاته كوا هرشي صفاتي باك وجوان ونازدار هيتي وهرشي ناوي برد جوان هيتي كالله جل جلاله بويا الله جل في علا بموسى أفرميت وكل آية تقي سورتي طه والله أعلم هاتوا كأفرميت بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تاكوت أي آية كان خواي قولا فرمي يا موسى توبوا بفلهاتي بو إلاك فرمي بو يهاتم بو يكواليم رازي بيد فرمي إيما لدواي تو هاي موسى قومكي تو من توشي امتحانك كرت وأظلهم السامري سامري أم شخصيتي سامرية شخصيك كهندي علماء السيرة دلين كر إمامي موسى بو عليه الصلاة والسلام وهنديك دلين لبن إسرائيل بو وهنديك دلين لبن إسرائيل نبو قوم يقبون مانقا عند فرست بلام كوتناو بني إسرائيل بمناليه وكوتتلاي بني إسرائيل لقل بني إسرائيل أجياء وكاتك موسى عليه الصلاة والسلام أو شويكوا درتو لقل بني إسرائيل ولدسي فرعون رايان كرد أمش لقل أو قوم ياهات وأم سامرية قولك تري لسرك ودلين لجزيرية كابوا وتشوف جزيرة نمشى درجيك ناو جزيرية كابوا دروبري أوبوا دلين بأمري الله جل جلاله جبريل خواردني بوئهاورد سبحان الله جبريل خواردني بوئهاورد حتى أبو أو شخصيته وكاتيك بني إسرائيل لبحركة برانا وو داوايا لموسى كرد هاي موسى أو قومي جوركة برستيد توش خوايا بوئي مبكي ما ببرستين أم سامريا أميلي ميشكا أبو جويلي أبو كوا أم قوم خبيثة داوي أواء كان فناغرم بخواي قورا كدرين خوشي كابرايك بوا لمسالي السحرة ويان كابرايك بوا خبير بوا صانعك ماهر بوا لبدرس كردن ولا قوم يكشابوا فناغرم بخواي قورا ما عند فرس بوا أمش سامرين لاو ميشكا داينا وتيما براسي قوم يكن أغا فرصتك بوهات من انتقامي خوايا ليسنم من خوام تظلمشي خوايا كيان بودكم أوان لبردن بيغمرك يا بيدا بيدكن لبحركة برانتوا خواي قورا آوهي كده عرضي وشكاني بويان وكو شاخ راوستا لباتي شكري خوابكنو عقيديان باك بيو زياتر خواب ناسن داواي بتاكن بيبرستن
وأو بتش مساد روسيكات أما هرهم ويلي دان لا يعني ما نمرعاتي لاي الله ينكردوا ونمرعاتي أم بيغمبر نازدار ينكردوا كلمي خوايا بويا كاتك موسى الرواد بو لقاي الله بهاروني براي أفرميت لباتي من توجيني شني من اللقل أمايا لنو بني إسرائيل أباو وآقاداريان با وآقاداريان با ولا تتبع سبيل المفسدين وشاكيان لقلابك ولقليان بنربو برحم با كذا طبع هارون سبحان الله طبعكي نرمونياني بو بويا بني إسرائيل زياتر ميليان بلاي هارون هذا الرئيسيات الخوشيان قرقبو لبراوي كوا موسى عليه الصلاة والسلام حدي كتيابوه تربوني كتيابوه بلام لقل أوشا أم قوم خبيثة مراعاتي حرمتي هارونش ناقرن عليه الصلاة والسلام كاتيك موسى لسر كيوي تور دبيو واخواي قوار خبري بيادات يقينا كوا بني إسرائيل شخصيك بناوي سامري قمرا يعني كرد وهاي لقوم كي توكرت هاي موسى كواب شرق بكنو جوركي كان بود رسكا لآلتون لو آلتوني كواب لخيزانة مصرية كان هاورديان كما موسى لدوايادة لين ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى سامري وألياكا لغيبتي موسى كاتك موسى لوين نية أم سامرية ديتا بيشوا أم مجرمة أم خبيثة داوان ليدكاد لين مادام إيو أم ألطونتان لا يو أم ألطونة حرام أبو إيو بشوازي هاوردوتانا شوازك اختياليتي أبو وموساش أقاداري أما نبو أفرمي بيدنا من شتكي جوانتا أبو درزتكم بوي ألطونة كان هرهموي سبحان الله هرهموي كودكناوا أوش عاقبتي فاري حرامة أوش عاقبتي ماضي حرامة أوش عاقبتي ثروتي حرامة اتر فاربت آلتون بيت سبحان الله أم شخصة خبيثة وين لي ذكات هرشي آلتون لبني الأقباط كاني مصر هاورديان أفرت كاني بني إسرائيل كاتي آلتون كاني هاور بو زيني خوين بو أوشوي كوا جشنيان كربو بياني هل ياك كوين كردوا تسليمي أم سامري أنكر وأم سامريش لبريكوا صانعيكي زور عاقلة ودلين لسحر شادستي بوا جوركيان بودروس دكات كأبو قدادة أفرميت جوركيكي وادروس كرت لبيشو باشوا بطال بناوكي مجوفيت كواتا هواء أقر بيت بناويا با هوا بناوي عبيد يعني رشبا ليدات دنجك دركات لبريكو انا وكي شولا لباشوا هواك لدم يودرشو او دنجي هاد وكو دنجي خوار وكو دنجي جوركا سبحان الله وهندك دلين سامري او روجي كوا خواي جوري فرعوني غرق كرد وبيني جبريل دابزي وبيني جبريل لسر اسبيك دابزي وكو لقرآن هات ودوايك وموسى لغلي أقصاك فرمي فبصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي دليان أو خولي كوا بي أسبكي جبريل عيدا بسريا وأمسى أمري بيني لو خولي هل قرد لا يخويبو بو أم إيش خبيثة بو كوا أم شركي في أبكات فنا أقرم بأخواي قورا ودلين على أساس سبحان الله أي دابة سرشية واتهرشي كي دروس كردايا دسي اللي بدايا يعني لو خولي اللي بدايا زندو أبوه بلا ما هو قولك والله هو أعلم قولك ضعيفة أبو قدادة فرميت لم آلتونا جوركي دروستك بلا مجوف هو اللي بدايا دنيكي لأهاد كاتك دني لأهاد بني إسرائيلي خبيث بني إسرائيلي جاهل بدورو بري أم جورك سوريان أخوارد سمايان دكردو عبادتي أم عجلو أم جورك يانكرد ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري هاي قومكم إيوة ما فتنية وامتحان سامري بوتان درستكات
يعني بني إسرائيل ويكواي جورا كي برست وايليهات لو لحظات هرهموي توجيهاتي سامريان تنفي ذكر هر آقاين لهارون نما كوبي غمريكي مقام برزا وأقر رحمي إخوان أبوه مستابنا هاتايتوا سامري أبو مليكي أنو هو هارون جكو تايبيهات ملام خواي قبل جل في علا بكرمي خوي بالرحمي خوي ايويت سامريش رسواكات وايويت او كسانش كوا لغيبتي نبوني موسايا او شن روجا ام اجراما اكن باداشيكي قرز عقوبتكي قرز بدا بسريانا ويكوا تاماون ليادي عن نشي ولا فكري عن نشي فرمي هاي قومكم اما امتحانك سامري هيشي بدسنية خواي ايو او الرحمانية وإن ربكم الرحمن خواي قورا الرحمن يشك لنا وكان الرحمن ويكوا إيمو مصايبة في غمر نار دوا فيامي في من داوا فاتبعوني فرماني من جب جبكا وأطيعوا أمري قالوا بني إسرائيل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هارون وازلم مسألة بيرا إما ببردوام لسر أم عبادته لسر أم جورك برسته بردوام دبين حتى مساتيته ولقولك أخوي جورا فرمي لسر زماني حتى دل الزماني سامرية يعني لسر زماني بني إسرائيل قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي وتيان بابا موسى الرئي بدوي أخواكي أقرأ أخواكي والي را أما أخواكي إمية أما أخواكي موسى شبلا موسى ليادي شوى موسى رويل شوني كتر بنا أقرم أخواي قرب أخواي قريت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لإجرامي أم قوم لخباستي أم قوم لنجاستي أم قوم أم قوم عنيد كافر فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي بوي دوائي كوا هارون أزانيت إسفادين يقصبكات ولا برعوي كوا شقاق دورس نبيتو يعني فتنكزي أثر قورة ترنبيت نناو بني إسرائيل قصناكات حتاكو موسى ديتو أفرمي كاتي كده قريتو وموسى عليه الصلاة والسلام يقيني هي كوا بني إسرائيل إجرامي كردوا بني إسرائيل خباثتي كردوا لبرعوي خوا خبري داو بي علمي يقيني بيه بلام سبحان الله وكو بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة وخو قماني تياني خواهي قوري خبري دا بي يقيني هيك والروي داوا بلام كاتي هاتو تشاي بيكود بشاو بو معاينة وشاي بيكود لباك تحملي نكرت لباك تحملي نكرت أفرميت اوي كوا بيني لم شركا دواي اوي كوا أبوايا بني إسرائيل برامبر الله وفادار بوايا برامبر الله جل جلاله پاک بوايان عقيديان پاک بوايا عبادتيان زياد بكردايا شكري خوايان بكردايا بيني يوركا برستن موسى توربو چون تورنا بيت اگر ام اجرامه ببنير غضبا لله توربو نكشبو الله جل جلاله فرموي يا كمشت كأيكاد وألقى الألواح سبحان الله أو ألواحي كوا الله جل في علا بدستي خوي نسيبوي أوامرو نواعي شريعتي أقبوب بني إسرائيل وألقى الألواح لداخيو لإجرامي أو شركي كوا بيني آقاي لخوينا ما ألوحكاني فردا لتوربونيا شكم انفعالي بوا باشان تاويدا وجان هارون قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا هاي هارون إبرام تونتوني تو يشد بني إسرائيل أم إجرام أبكاد أم شرك أبكاد أم ظلال أبكاد ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري تولى أو أمري من درشوي أمري من الشكان لا آياتك تدعى فرميت وأخذ برأس أخيه يجره إلي سبحان الله لتوربونشا لدواء ويكواق سيلق لاكرد
تاوی داو جان هارون کردی ریشی مبارکی هارونی برای اینجا رای کشا هارون علیه صلاة و سلام وکل سورتکی احاتو وفرموی قال یبن ام قال یبن هم چکم نرمونیان بو واشیزانی موسا حقیتی بلا موساش خو علمی غیبی پیانیه وای ازانی هارون قصوری کدو لما سلا قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی تو ریش من مگرا وسري منش مقرا إن خشيت من لو ترسام أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وذم ترقب قولي من ترسامك نهيا لبكم في تنكزيا ترقى ولكا ببن دو طائفة يكتري بكشن لبر أعوى بويكوا في تنكا قولة نبيت بويكوا زياتر وضعك خراب تر نبيت هو شرك خرابة بلام تفريقا يان بونا دو فريق يان سي فريق ودواي اجاور روبدا ودواي كشتار روبدا فري من بويا اللي ترس اويا وتمنكوا بني اسرائيل شن بارشيكي اللي بيتوا خلافك يان قولي بيت يكتري بكشن لسر اولا قم نكرت وتمباب من النواحة تاكو موساد يتوا و وتمنكوا موساش دواي توقليم ليب كيب لي بواتك لبني اسرائيل بويا من آرام مقرد صبر مقرد لكاتك شاكا نهيب ليان كرد نصيحتي انا مقرد بلام اوان بقصي من يان نكرت دواي أوكوا بويدر كود كوا هارون ابن براي صادقة ودواي أوكوا بويدر كود كوا قصوري نكردوا أو جار قليل قومك أكاد فرمي هاي قوم من فتريك الرويم بولاي ستوري سيناو لقل الله جل في علا مناجاتم كرد عهدك من لقل ايوا أمنا دور بكوا أو إجرام بكن أمنا مسافيك زورم بيشو كوا أو إجرام بكن ده صالم بيشو بين صالم بيشو او خوایی کوا لبحر ایوی رزگار کرد او خوایی کوا لفرعون رزگار تانی کرد من الله کان تانی سر ابری استاکه او خوای د گورنو بفنا اگرم بخوای گوره بجوره فرشتي دوای اویا انجا تاوی داو جان سامری وانت یا سامری سامری هات پیشو لبردم او هم بنی اسرائیل بو کوا بویان اثبات کات کما خبیثه کما مجرمه کما هیچی بدسنیه وما فتنیک بو ایو هات قال فما خطبك يا سامري هاي سامري توخ دنوباسي توشيا خبري توشيا بوات كر او خوايا او جورك خوايا قال بصرت بما لم يبصر به او كوا من بينيم لو رجي كوا جبريل دابزي بو خن كان دني فرعون او انيان بيني من بينيم فقبضت قبضة من اثر الرسول لو خولي جير باي اسبكي جبريل محلقت فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي فكري يقول بوم هادو تنفيذ مكرد بلام أم قومة بقصي من يانكرد موسى عليه الصلاة والسلام لو ياكا وكو آياتكا فرميد وكو عقوبيك وسامري قال بويكا وسرشوريكات قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس برو حتى لدنيا مايتة حتى لدنيا مايتة دعاي ليك حتى لدنيا مايتة نابكك اللي ما ببينيت وناش بكسب ببينيت ويان هركس يكتوب ببينيت توقد لقلابكات يان هوايك لتوب دا درين سبحان الله خواي قروا وايد يكرت هوايك زياد بايك زياد لجسدي دي بداية أعزاري بيه يقان توشي قران تا يكرت هرشتيك بداية لبدني لجسدي أعزاري بيه يقان أبوش يوازم أوحد تمر أن تقول في الحياة لا مساس إتتواو تو لقل إيما ياكو تعيدي هاد شكم تو إجرامت كرت شكم تو سنوري خوات شكان شكم تو بران برخو الله بيعد بيت كرت وإن لا وكذلك سولت لسفي أن تقول في الحياة قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه أغداربا أما بو دنيا عقوبتك أما عقوبتي دنيا هركسك دست ليبداد دست بدال ديوارك أو تو أزارت في عقاد أما وكو عقوبتك دنيا وإن لك موعدا لن تخلفه موعدك تيلا روشي قيامتك أخواي قورستر شورد أكاد خزي بسرتا تيريد الناو جهنم إنجار
تماشي خواكت بك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا نافر من إلهكم إلهي بني إسرائيلش نا إلهي إلهي إلهي تو كخوة درست تكرت أو جوركي كوا درست تكرت دي تماشيك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا كوا تو ببردوامي عبادت تكرت للحرقنا لنحرقنا يا قرق خوايا بايس الدفاع بكات بني إسرائيل واتماشاكا هم ينسيركا أقر خوايا با دفاعك على خوي ومستاي استوينيت لنحرقنا بتأكيد بنوني توكيد ثقيلة لنحرقنا بارسة بارسة كرت ستاني ثم لننصفنه في اليم نسفا انجا خوالا ميشكي اوي كوا مايوا لو يوركيا كالتوني اقباط كان بون كالتوني اقباط كان بون خواي قو رجل في علاواي كرت كوا خير لو نبينن كخير لو نبين شكم عاقبتي مالي حرامش هرسوت عندنا سبحان الله بلام أوبو أم امتحانا مجموعية كان تيكوتن مجموعية كان عبادتي أو جوركيان كرد ولدوهيا باداشيان عقوبتيان زور قرب لا الله جل في علا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا فريداوناو آوكشروناو بحركوا انجا ركد بني إسرائيل فرمي إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أو الله يا أو إلهي كواش رئيسي فرستنا أو إلها أو معبودة الله يا كوا تاكو تنيايا وسع كل شيء علما كوا أخواي قبر علمي مطلقي هي علمي مسبقي هي بهموش تكلم قردنا أو كوا رؤداد وأو كوا لمستقبل الرؤداد وأو كوا دواي مستقبل الرؤداد لقيامة أبمشي وازا مسلماناني بريس قصي موساش يعني قصي بني إسرائيل لقل أو سامريا مجرمة كتائي بيديد وباب الظانين لموضوع بني إسرائيل لناو أمسر قرداني كواوك وعقوبيك أي خون لناو صحراي سيناء چيان بسراتيت لقل موسى قصيان چيان بسراتيت لسال موسى إن شاء الله تعالى لدرج ذاته أروني سر أو أحداث أنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى سورة إخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. واتا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو كفرانا بلي أو خوايتا كتنيا هيجها وبشنيا. الله الصمد واتا أو خوايا بيوستي بهيج كسنيا دولمان دا بلكو همو درس كرا وكان بيوستي أن بو خوايا هيا. لم يلد واتا خواي قولة كسلة نبوة واتا خواي قولة من دالي نابت. ولم يولد واتا خواي قولة لكسيش نبوة واتا ديك بوكينية. ولم يكن له كفوا أحد واتا هيتش شتيك وخواي قولة نية خواي قولة

لمالوا هاو كاري دايكو باكم دا كان بمشيويا دا كم بيخفا كم راق دا خم دوام جلا كان بولا أولاد فرين آدم بلقو دايان خمشواني خوين سيم بارتو كلو بلا كان برشو بلاوناكم شوارم بارتو خاني مالا كمان راق دا خموا وانا خوين دنم ياري كردنم بشو دارم هر كاري ترم كاتيان بود ياري دا كم خواي قوران كاري كرايكو بيكي بيخوشا بيخنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه واتا بيقوما خواي قوري بيخوشا كاتياكي لأيوا كاريك أنجام دا بتاكسين شوا أنجامي بدات

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گویل بانگ دبید بلید شایتی دادم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بید محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دبید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لدرسي بيشوا باسي وما نكرك إمامي أوزاعي فرميتي عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس لا خلقك رفضتك آثار السلف رحمة إخوان ليبي سلف ما بس بي قروني مفضلية مناوي لو سردما بكارات وخوي السلف لأصل الأزمان العربية بمعناها هر كسيك سابقي تو بيت بيتري السلف بيشتو باوكت سلفي تويا بلا مصطلح السلف أو كاتيك بكارات لما بعقيدة بو أو سيقرنا مفضلة قرن صحابة وتابعين وأتباعي تابعين بكارات ورضا رحمة إخوان ليبي لا أنا سيد جيلة صحابة تابعين أتباعي تابعين نعم بوانيا أوي كوا صحابة أوي في عمان صلى الله عليه وسلم بينيو في صحابة أو قرون شكو حديثك نعم سلفني أو حنيفة تابعية واضحة بلى سلفة بلى وحنيفة سلفة صحابة أويك بيغمي خصاصا بيني بإيمانه ولسه الإيمان بالدوام بيتامريه صحابة أو يعني إيش صحابة يعني بيني بيهم تتابعين يعني التابعين بيني بيهم أتباعي تابعين
1: يعني ما
0: شايف
1: بيني أتباعي
0: تابعين بلى بلى تابعي بيني هو أنا سلفا قروني المفضلة سلف سلفا يعني سلف يعني تاب لو أنك ولي جاء الله قولي أوان آثاري أوان شوين قصي أوان بكوا كخلف قصيت يعني وكو خلف قصين لبابتك كان نكردوا وإن رفضك الناس أجر شي خلق رفضت يعني كت وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول ورياب للرأي خلقي تر غير سلف لو أنا كوالا صحابة لو أنا ودي أن قلت وقصة كان يعني بس سند لا يا أجر شيء زخرفوه لك بالقول طبعا ما بس بيل السلف لو أنا كواقصي صحابة أو أنا نقل كان لبي غمر صلى الله عليه وسلم نقل لنا وسلف أهب ومبتدع به وخوارج خوارج تابع يجبون ومبتدع يجبون كابو هم سلفنا سلف صالح يعني أو أنا كوا للسر فرمايشتي پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به نص کان او خو نقل کان به به او ارا او قصیت لیت قلب کان وقال محمد بن عبد الرحمن الادرمي خوي ام ادرمي لا اصل اذرميه ادرمي شي پیژنو ادرمي ش كتعريب كرا ولا نو هنا او بي او تراوا افرم وقال محمد بن عبد الرحمن الادرمي وتمنى خوي اصل قال كي اذرما اذرميه أذرمي شي بيجنو التعريب كرابوت أذرمي وأذرمي شي بيوتري وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي طبعا ميك كلا ما مصي أبو داود نسائية شيخ أبو داود نسائية رحمة إخوان ليبي ميك كلا أي ميسنة وكاري قراند نوي خلافي عباس يكان لمعتزلة وأهل سنة وجماعة أمبياوة لم روداوي كيسل يرى ما جي بيكا فرمي لرجل تكلم ببدعة رجلك كيا أحمد بن أبي دؤات أبو عبيد الله أحمد بن أبي دؤات رأسي بدعاو بلاو كرنوي معتزيلة إثبات كردني فكري معتزيلة وزرع كردني لنا وفكري عباس يكانا كيا كم جار لقل مأمونة أدواي أويش معتصم كوانا كوري هارون رشيدا لدواي وكوركي معتصم بناي واثق أما لسا دمي واثق أبو أمر داوة يتر لدواي وكمتوكل هات يتر بابتك الحمد لله محنتك لسا المسلمان أنما أم بياوة أم ابن أبي دؤاد أحمد ابن أبي دؤاد كابريك خلقي لأصلا خلقي هين بوا للسوريا لدايق ولا بابجين للشام لدايق بوا دواي هجرتك رواتو بوا عراق كاتو العراق لعراق أفكار واعتقادات جهم كوري صفواني ورقرتوه كفكرة معتزلية وتيانا قرآن كلام إخواني أو أشتانا كا كاتيكا سردمي مأمون بو مأمون جويليا قرسيلك على زور متكلمة وزور شعر زي فلسفانة كردية ده سراسي خوي زور زور قرنجي بيادا حتى لنا وصيتنا مكا وصيتي كردوه بو معتصم بلاي وتيتي آقات لي بيه ودسلم بياه برمدا لا أحمد بن أبي دوات لدواي أبي شاك دسي بياه قرت هتاك وسردمي واثق أمرو داور ريدا أمرو داور ريدا يتر واثق كما كما سارد بو ولا قلواني كعقوبية أم في أول لم كاتم قصاني كرت كوت لدسياو أو زنجير لدسياو بأوي كردبو كوتب القرآن مخلوق نياس زنجير يعني كردبو بكوت وزنجير أو على بدم خليفة أنه أحمد بن أبي دؤاد يعني بانكر وتي وتي بيتو شون يجي قرآن مخلوق نيا قرآن كلامي خوايا أما كوت وزنجير لدسايا أم برسيارنا يعني ليكر بان يعني كرت على وتي بي خليفة بانكر واثق بواثق كوري معتصمي كوري هارون رشيد وتبيع مناقشة لقلابك بيبزانة شون يجي قرآن مخلوقة مخلوق نيا يجي قرآن كلامي خوايا صفتي خوايا على كدانشت خليفة دانش بو جوين ليه بو اوي حجي او ظالبي بسرياو بالريال بدن اعدامي كان لسر كافر بوناو كوتو زنجير لدسيابو محمد بن رحمه ابيا محمد بن عبد الرحمن الاذرمي دان يشتبو الله يتبي دي فرم مناقشه كان الله يكره ابن ابي دواد تبي قران مخلوق يعني مخلوق نيا وتي ما انصفتني وتي او برسيارة او ناكري تي بوتي وتي ام علمي كواتو ايجي تمن قران مخلوق مخلوق نيا واجب يعني واجب نيا واجب ام علم بزان ده واجب نيا على قسينك نيويرا تشكو زاني بيجي واجبة سياري تري ليكا على قسينك على عبد محمد بن عبد الرحمن ام بي او محمد بن عبد الرحمن الادرمي وتي خليفة وتي هذه واحدة تي وياك وتي هذه واحدة اوياك وتي باشا ام علمي كوا توبيا ماني جيت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر سر به زانی ویتی یعنی زانی وا چی زانی ویتی و تی باشه که زانی ویتی پیش او پرسیار لیب که پرسیار تی لیک و تی او آتک خواهی گرمی رو بیان فرمه اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اما لناو اتمام دینکا بو یاتیان بو الله فسکت قسینکت الله و تی خلیفه هذه ثانیه تی ودو تدو سيم يعني ما يكرد وتي أمشتي كتب وإما باسي كتب يقي خلقي بيها كريب بيها صلى الله عليه وسلم زاني يعني زاني تي حتما زاني وتي باشا كزاني بيدن بونكا شفاب بوي باش بو كبيدن بو لينه غيان ده خلق قسينا كرتيا يعني أبوايا يعني بيدنق بوايا لي يعني أبوايا بيدنق نبوايا وباسي بكرة بخلق بيوتا يبيزن قرآن مخلوقة هل بيدنق بو وتي أمسي تي أبو بكر وعمر وعثمان أما ينزاني يعني أنا ينزاني والله ينزاني فرموي آية كافي نبو بوايا كيتر كافي بو بيدنق بنيا أبوايا بيدنق نبوايا لسري بيدنق بو وتي تي واي وتا وتي أما قسكيت يعني على كاتك قسكيك الله هل علمها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أما يتوب أسيا كي في عمر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي زانيا يعني أنا أنزاني قال لم يعلموها الله يكم جارتي أنا أنزاني قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت في عمر صلى الله عليه وسلم زاني كقرآن مخلوقة يعني زاني تيني زاني يعني وان نين زاني تو زانيت على إحراج عن موقفها بابتك فلسفي يونانية مها ورديتي قصي فلسفية بيعمل قصة زاني قرآن مخلوقة يا ني زاني ني زاني وتي وان نين زاني تو زاني وتا وتي نانا زاني ويانا زاني ويانا تي باش هذك زاني ويانا كافي بو بيدنق بن لي يا كافي نبو أبوه بيدنق نبوان أبوي بيدن بوين لي أبوي بيدن بوين لي ها على بلا أكراب يدن بوين لي على أكراب يدن بون أوان شيء وسعهم لم يسعك شتك كافي بوان بوتو كافي نيا شتك بس بو اوان بيدنگ بن لي قسيتي انا كن تو بيدنگ نبي لي لي خوي گورو مهربان بركات نخات او بيدنگ يي كوا زلام قسب كا لشتك كا بيو صلى بيدنگ بولي على خليفه وتي لا وسع الله عليه دعاء قبول كر وتي كو تكاني بكنو باب الرو بريدا او يا كم محنت بولا المسلمان لا ادري لم في اثنين معتزله كهات قسان لشتك كر سلف قسان تي انا كذبو على كوت زنجيرة كان كل لدسي على محمد بن عبد الرحمن الأذرمي وتي خليفة واثق وتي أي خليفة كات لي كم أو كوت زنجيرة مدري بالك الخوم بيو وتي بو تشيتا وتي والله وصيتك كم بيخنا وقبل كم ولا رجع قيامة الزنوب وما لتك خو لا إخوة أما أو مبرام بالخوا أوك أب كوتا ومش مخوا أما كوتي كده سلم لسال القرآن كيتو من على كانم تشنك تشنك من سجن من على كانم بيقوتن شنو من على كم يترسانو ببي هيك لبلو من لسر سنة ما من لسر بدعية على خليفة دسكري قريانا ما يبت محنتك يزور قورة بول لسر مسلمانان كاتيك جماعتي هاتن قصيان لصفاتها لشد قليك الكخواق خواي قورو مربان بيطلاق باسي كردوا أكبر محنة بوتوشي مسلمانان بو والله الحمد لله خواي قورو مربان روان ديوا أفرمي فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسع ما وسعه خواهي قرمي لمن قطر قفر وان نكاتو بو كسيك كوا كافي وبيدن نبيت بلوي كوا كافي بو بيغنبري خواه صلاة والسلام يقول سبب كلي بيدن به وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه هر كسيك بيدن نبي وكافي نبي وازنير لقصة كردنو قيلوا قالوا هناني أملاو فلسفة اليدان أوي كواب يغمصصموا صحابه وتابعينه إمام كاني دواي أوان وإمام يربعه وشافعي وأبو حنيف وشافعي ومالك إمام أحمد والراسخين لعلم أئمي أهلي حديث كبيدن بون لي هر كسيك لما بيدن نبي خواهي قولي مربان قدر قايب وفروان ناكاتو نيكاتو فمما جاء من آيات الصفات كوم لك آيات الصفات هي كيسا جي مشتو مرة ببيني زانا كان لدواي أوش لدواي معتزيلة كفشلي هنا لسادمي متوكلة لدواي أوا أنجا أهل سنة وجماعة هاتن وكو أفاقيك بكاتي أشاعر وما تريد كان هاتن وتيان قرآن كلامي خواهي خوالا رج قيامتا أبين ريت يا وان اخوانا بين ري احاديث متواتره لسره هل الرج قيامه اخوانا بين ري افاقبه تيان خوي قالوا من صفتي علمي هي حياه علم واراده وقدره سمع وبصر وكلام بصحه ما صعب الكلام درس صفات غاني اشعري كثابت يك ابو خوي قالوا من بيت يك بازيك حياه علم واراده وقدره سمع وبصر وكلام بصحه حودانيه كان خوا سمعي هي خوا بصري هي هل لو آيات أخوي الرد يكاتوا فرمي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ودمان ليس كمثل شيء معنى يوانيا سمع بصرينيا معنى يوانيا حرشي لنا صفات مخلوقة اشتيك أبو بيجن والله أخوانيتي نابي تعطلي صفتك اللي يبكين لبلا ولا مخلوقة آية خوي جواب يداتو أفرمي لو آياتاني كوالي الصفات هاتون إسا باس يكات شون بيدن أبي لي سلفيش شون بيدن بون لي قسان تيانا كردوا ويبقى وجه ربك وجه معنى ايش يا معنى وجهه ترجمك لي انا اكري ترجمك جماعتك التفويضي هل بيجي تفويضي مذموم مثلا بنمنا علم تفويضك علمي اخوي قرو مهربان وك علمي يا ميا شلون تصوري علم كيف هي تصوري علمي اخوابك يجن علم نابي ترجمك بيجي زانست معنى زانستني علم بس كلمة علم لفظك أيوة كخوي بلام هيج معنى يكين أزانين هم بيجن تفويضي مذموم يجي هيج معنى إني علم معنى زانستني علم كلمة كم معنى إني أما استهانة بقرآن علم بس كلمة علم لفظك أيوة كخوي بلام هيج معنى يكين أزانين هم بيجن تفويضي مذموم يجي هيج معنى إني علم معنى زانستني علم كلمة

0: صفات من هبو أبلي بيدن بين يك كلمة قسنا كين نت سن روني كاتو نبي تشبيه بكين نتمثيلي بكين نتعطيلي بكين ويبقى وجه ربك. طبعا لو صفتي وجه ما تريد كان قدماي ما تريد كان ثابت يعني كردوبه لكتبي فرق لبين عقيدة شعري وما تريد كان على ما تريد ما تريد كان سلف يعني كو سرخسي وتحاوي وكمال كتير لزانا كان يعني وتويانا خواي قولوا مربان يد وجهه نازانين شونه إثباتي سلفي ما تريد كان ما تريد لدو تحابياته سلفي ما تريد حنفي كان بو هر بجن بيان ما تريد كان والا خوي ما تريد لدو اواته ابو منصور ما تريد لدو اواته بلام سلفي ما تريد كان اوانن بلى بلى ما تريديني نوان
1: سلفني
0: يا كيه بابا سلفه بلى يعني تابعي تابعينا تابع تابعين يا حقي لتمنية تابعين بينيوا أبو طحاوي تابعين بينيوا سلفنيا سلفنيا طحاوي بلامس هنا بيش ما تريد يا كان سلفي ما تريد يا كان بيش يعني بيش أوانا أوان لفظي لمفهومي لفظ كان لكتابي فرقي بين شاعر ما تريد يا كان الله أوان إثباتي وجهه يدي أنكروب أخوي قولي ميربان أوان بلام دواي أوان ما كان يتلاتو التأويل أنكروب بالحال صفة وجه وجه يعني كي يعني الروح يعني كي الروح تقول لو زيادة المانية تقول لما زيادة المان بناها تو نتعطي لي صفتك هكي بيجن نا ليس له نألين وايا نألين شوي وايا نتصوير يكي نتتسيم يكي نهيج لفظك هو كوخي تفيض يكي نتعطي سلف شروع أنكروب وجه وجه تقول بل يداه مبسوطتان إذا ما يكيك الآيات متشابهة كان ده سكاني كراوية تعطينا هيك ناجين تاو بيدنا بين لي وقوله معنى سخاوت مفهومة بلام جملة صفتها جملة صفتها واضحة يعني سخواي قولوا مهربان قد بوسى معنى يتقوه بأذنه كلمة أذن بكار نارين بلان بو قدرة دسي بكاري هنا كدسي بكاري هنا سيتر بكار نشكو خوي بكاري هنا ومش بس بكاري تيرين يما ناتو عنين بين لبال أما سيتر بكين إضافة يتر بكين شكو خوي واي تو سلفش قصيان تيانك ومش قصي تيانك بس هيك كوتايك هيك بزان يك جملة يك تشبيه يك تمثيلي تياجي واضحة مثلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما وقوله تعالى إخبارنا عن عيسى عليه السلام عيسى وتي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سكلمة نفس معنى يا أبو أخوة نفس يعني نفس شون نازانم نفسي عيسى ونفسي أخوة جياواز ليك قماني جاني يا وكيكني بس شون نفسي نازانم وجاء ربك إذا سيرك هل ينظرون إلا أن يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك بيجي جاء يعني هات هاتن لا يخمن معنى ايشي بو مروف شونا هاتن بمعنى بريني مسافي شونا نزيق بونوي كم بونوي مسافي بيني امكسي كالليري كالي جاء لقل اويتر بينك بيني انكميوتو معنى اوشتك دي جسمة وايا اما لمخلوقة وايا بلا ما بيل اخوة وابي من نازم جاء وطواب جاء يعني هات شونو أما هي كلمة تريد أنا أجم بلام جاء يعني هاتنا صفتي هاتن صفتها هاتن لمخلوقة أو صفة الناس نابوتيك خماني بينين لأخوة وانيا طواب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يأتيهم الله أتى يعني جاء هات هاتن صفتها لا شاعرك أنت تأويلك ها ما شو نزاعي ما بس تي وياه؟ شو نزاعي كيف يتي وتمانع وياه؟ عقل. جيبك العالم بابوت معنا بكا سدينا سريشة. هر وياه علم كيش هر وياه قدرة كيش هر وياه. يعني خوي قرب مربان شبيه يسيب قدرته يا كاتب يكون فيه يكون اشتكى قدرته يا شبيه يسيب علمه يا.

0: تبيش بك كلامه يا كاتك أخوي تواني علمك بخا تعقل توي تبيش أقسبك وانيا ما تزلي شلوانا وتيد عقلنا يجي هل وسع في غمي قصة صلى الله عليه وسلم كافي ولا بابا تقسنك أو تجاء معنانك عقل بعقل ليك نداتو يا بيوتا يا بخل بيوتا يا كاكي جاء معناي أويا بو بيدن بو لي في غمي قصة بو صحابة بيدن بو لي بو تابعين عقل يا نبو إنشو عقل يا نبو أوان عقل يا نبو يا نبو بوش عقل يا نبو توا مقسانا يا مش قسناك أنت مش كأما بابتك التوقيفية موضوعك نية بي مجال تياب مناقشة تيابك هل ينظرون إلى أن يأتي يوم الله رضي الله إخوان راضي به لمن ينابه صفير رضاي هي إخوانيتي هيتي راضي به إخوة أبي ينابه أها راضي معناه إيشيا راضي ضد سخطه برا سيد تعريف الرضا بكلا لا يهم عالمك أنا لن الرضا هو سكون القلب مما يزعجه وترك ما يهواه من العقاب وكأكم الله اشتيل لسريج دل حزك عقوبيك سيبدي أو عقوبة لدلتا دركي دلت بلاوة نارازبون اشتيكتا قبوليناكي دلت سكون ورقريه أما معنى راضي بونا يعني كسيك الشلجاني كي شلجانا كي أرامة بيه تو بيجن رضيه ستو إيشي كدوا من كردوا كري إيشي كري كدوا من كردوا ببس بين جزار بانزا زار تدمي توشي دي كاكا كابرا واي فيديو بلا وطو من على كدانشتا يجي أمن مكت باقي بين جزار ندا بيجي كورتو بودرو كي ما برو أو نارازيبون أعويا هذا كم صورة جيبة بيدن خاصة خطي هي يعني هايتي آيات القرآن يسيخ ينينو رازيبون تيا رازيبون تيا نمزع يمزع يمزع سكوني واد من أعلى كيبتوك بيرا نارازيبون ورازيبون كيب شاندا من أعلى كيبتوك بيرا بين جزارة اللي سيني بجي تنادمي تيا كام من أعلى ده زکات بد باشان و جمین دان و قصی نشی بشه آب قربان و پنج زاره کدی است چیه که
1: نمونه برزی و خواص عین خوار راضی بونیه بس من نازنم
0: شما آفرم سر که بر رونی کم بود
1: خدای خوی مشکل که ایت تو من نه صحابت رجع رضی الله عنه و پایگر لی راضی بی نه او به بچه پایگر ولی نازنم شته کی پیاپ نازنم چی تو نازن چی پیاپ کایت رو
0: بچه ازین راضی بیلی بس
1: آخر راضی بیلی این راضی نازنم معنایی چی تو چون
0: باش إيش دي مسألة بس
1: بيجم
0: فلان شتو عنه هو أي من لكم ونحن هنا زانوا بيجم كم خواه هذي
1: تركان
0: تواو إيش بس سروني
1: كم
0: معني رضيا زاني أنا يا ما آخر رضيا أزاني تشيا بس
1: آخر وايد
0: باشا تواو سروني كينو سيكا تو كواتا خوار رضابوني نيا مادم نازاني چيا نازاني چونا خوار رازينا بي يعني ليس له صفة الرضا خوار رضابوني رازيبوني نيا
1: آخرنا يا بيش معناك يا معنى رازيبون
0: ده رازيبون معنى رازيبون ده بس چون يتكي چون رضيه يعني معنى رازيبون ضدي سخطة سخطش يعني نارازيبون سخط رازيبون بشان دال مخلوقات چونا من على كبيرة خود تيرم خود تيرم مثلا بونمونا دعوة قاتيكم ليك يجي قلم قماشا بوبك من الملاء قماشا قرانا بوتناك چي تليتيا والله كاكا قماشا مقرأك هونا او نارازي بونا شم دي كاكا فرمو بقل بانو باري لوبسنا باقي اندس خوش اما نارازي بونا رازي بونا با اگر بيش موايا ايسا لمخلوقا رازي بون چونا إذا شون الرازي بنا مخلوقا آي أخوة والرازي بي والرازي نابي نا بي قمان واني صد لصد هيتش وك أوانيا نازانم الشوازكي خوابوني هيا علمي هيا أخوانيتي علم شون علمي
1: نازان
0: كاتا المينيا
1: اخذت
0: اوجه اخبار
1: رازي
0: لا نازان شي بيبكا يا اخو علمي هي بويسه مدانشون ليره
1: ايه
0: علمي هي شلون علمي
1: النازان ولا
0: نازان اين يا كاتا المينيا علمني يا اذا اخو قسيما بيسي صوت قسيما شلون بيسي كابون بيسي خواه ما بینه؟ ابی من بینه؟ بس چون من بینه؟ ایسه ایمه خواه من چون بینین منه؟
1: روشت آخر ایسه بینین یه و سلویده
0: بی... آفرم ایسه من یه و بینیم یا نه تن بینیم؟ چون تن بینیم؟ اه بشر جا او رازی بونه جا
1: رازی بونی خواه بیا سنور
0: بس پلمکا بس پلمکا بس پنه تو دم دم کرم یه میشه گرک من شتی بگین خواه ما بینه یا نبینه من ایسه ایوه بینم یا نتن بینم من چونه تن بینم روشنه ادالیه تن رنکه لناو چاوم اداله چاوم چاوم ایکات ذبذبات لناو میشم رنکه خوینه تو واضحه بینی نکی من خواه چونه ایوه بینه
1: نه بشه
0: دیدانه آه
1: بینینی خواه بسنوره
0: و تیه تیه تن بینم بسنوره بینینی خواه
1: رازی
0: بونی خواهش بسنوره بگو من بسنوره
1: یعنی خواه
0: لهموش چه رازیه لهموش چه رازیه؟ شرط نیا
1: ایتوشی
0: بسنوره بسنوره سید که ایسا مثلا بونمونه خواهی گروه میره بند برانبر هر بابتک لبابتکن هر موضوع لموضوع کن که تیجی بسنوره خواهی گروه میره بند سیطره یعنی خواهی توانه بسر یا هیا خواهی و تیوتی توانه لطوانه توانه هی لطوانه لکافر رازی به یا نه
1: رازی بونی بسنوره این سنوره کنیا گروه سنوره نه یعنی هموش تفاست
0: نه دستر ام الزام اما الزامه که نامنطقیه یعنی مثلا بونمونه اگر بیجین خوای گورو مهربان له هموش تک رازیه به معنی وایه مثلا بونمونه بیجین خوای لا ملزم له بلم خو اتوانی لتو رازی به انا خو اتوانی لکافر رازی به انا اتوانی انا اتوانی اگر بوق سیتو لازمه گری بسر خوای جی خوای گورو مهربان ملزم رازی نه به او بیجین الزام بسر خو او اخر رک وای لیده
1: خو برشته زنه برشته اتوانی نیزانی ای
0: آخر دی تو الزام تو توانی بجی خواه ملزم شد نزانی اتوانی
1: اتو اکری بجی خواه ملزم شد بزانی
0: اتوانی بجی خواه ملزم شد بزانی نه توانی بجی یعنی تو بجن الزام لسر خواه لا ملزم له او بابت یکی ترا کاتیالن خواه رضابونی سنوری نیا یعنی چی یعنی خواهی گروه مهربان ویستی بله هر که راضی به ویستی به راضی نبیلی طبعا كانت تو صفة الرضا كورا بابا تو مقصان لغوتو كيخوا أشاعر كان نفي صفة الرضا لأخوانا كان بيدقوا الرازينا
1: يا أخوانا
0: حزر كي تيبقي آخر بيجن ما بيجن دروس كني شلاجان لبابتيا خو... تو دي يجي علام هذا سوريا بي لكافر الرازي بي أما إلزام كردنيا تو إلزام إخواكي آخر واتينا كي كاكا بيجن ما بيجن شغب بیشتر مشاغبی کردن لاتیگیشن، اما وقت بینا اوت ره تیویس نیتیگیشن، ویس نیتیگیشن آوتانه تو بی بیشی بی بزن خوا مادم راضی بونیه، ابی راضی بونی سنی، ابی لکافر راضی بیه، اما بیشتر الزام الزامی خوا، اما جا نقص یک دنیا نقص دیت باق ولا هزار درجه ایت رو، به هر حال رضی الله عنه و رضو عنه، یه مر راضی بون لخوا یعنی چی؟ يعني خواهي قريبا مني بيه ماندا شلوجان مان نما
1: خواهي
0: قريبا رازي اوه
1: بس
0: نمونه باسا كم بوي بيه تيب جينم كخوا وك اواني
1: بس والله مجسمي ما بيني قصي واي كردني حر زور بسي
0: كاك عرز
1: تو باش تو مشتانه نابي
0: تو زي باشم كاك عرز قو بقرا كاك عرز إسا من باسي بصري مروفم كرد وتم بصري مروفايا بوي باسم كل بيشم خواوايا يا بوي بيشم خواوانيا نانا بو او بيتا مسلمين كخواوانيا من كان من كات يجم خوا يا من وابينين من او قصبوي باس كان بيشم خواوا ابينيا بيشم خواوانا بيني نك خوانا بي خواوانيا وكوانيا كبيري ليكمو من بوي بيت باس كان بوي بتسلمين كرازي بوني يا ما وك رازي بوني خوانيا بينين يا موك بينين إخوانيا بوي بود بعد سكم تات يبقى كصفتي مو صفتي النقصة أم صفة نقصة لإخوانيا أم رازيبونك يا ما بيجي رازيبون أما واني إخواني قالوا مربان وانيا بيدنا بيلي وقوله تعالى يحبهم ويحبونه حب معناه يا حب شعورك يدلا هستيك إنسان كذا كي خوش شبه تيجي خوش ويستناك عيسى ما سوى انه رقد لك سيكا رق معنى ايشيا معنى صفتي باش الانسان رقد بيه باش جاروا باش جاروا خراب حب همو جاروا باش انا جاروا باش جاروا خراب حب معنى ايشيا شعورك يدل على ناختوا نازاني بالنا ركي تشي لك كسك تخوش غيرك بمري الدوايا قربيوي وايا حب معناه يا ميا حب لإنسانة نقطة ضعفة كذا كتخوش ويست أتواني زوجتت بيبكا أتواني بكارد بيري نقطة ضعفة لإنسانة باشا لخواه وايا خوا حبي هي أنا خوا بندي خوي خوش وي أنا خوا بيعمل صمي خوش وي أنا خوش ويستن معناه جيا معناه خوش ويستنا خوش بس معنى شو بس شو أنا كذا زانية
1: بس كيف يتجينا
0: بعيد جوري مش خال بخال الرين بلا مكان نقطة نقطة غضب الله عليهم غضب معنى شو يا كاكا خوات ربوني هي أنيتي ها هيتي مسلم خوات ربوني هي أنيتي
1: والله يقدر وطيع بقى
0: خوالي أنتو ربو سيكا خواليان غضب الله عليهم يعني خواي قرمي ربان ليان توربوا خواه ترابي ترنابي لا صحيح بخارياته غضب اليوم غضبة لم يغضب قبله ولن يغضب بعده لا صحيح بخارياته باش غضب الله عليهم خواي قرمي ربان غضب توربوا ليان توربون لا إيما وكو مروف توربون چيا توربون هرش کردنی خونه لذلا و با مشک لذذدانی سیطره انسان بسیار مشکی خواه کاملا تصرف که عیبینی هست که ام زلامت طبیعی نیا هولا دیه وری که تو عجینه اما پنده ایشی قرقه تو ربون وای آنیه کاکل لما زیادتر تعریف بکن تو ربون معنای چیا هر وای یعنی ثوران الدمی من القلب الى الدماغ حتى يفقد الغاضب السيطرة على دماغه ناتو أنا وبشر أما توربونا باش خوات توربون معنى توربون معنى توربونا آية ما أبي وابيل كنا بيجن خواهوك يما تورابي أبيت نابي مستحيلة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله أسخط الله يعني شي يعني خواهي قرمي رباني سخطي خواهي قرمي رباني بدس هنا سخط يعني نارازيبون لا يخو من معنى اوش لجاني ومن علاك بيان جزاري ليسيني فوزا دروسك سخط دجي الرضايا خواه سخطي هي يعني خواهي قرمي رباني لا ايمان دار رازية لا ادلا كافر نارازية ما صفتك سابدة وخوايانا نارازيبون ورازيبون لا ايما معنى ايشيا معنى اويك ابنين منالك اشلجه ومنالك ارامه يتو ايه بيبجين خواهي نا بيبجين كره الله بعاثهم خواهي قرمي ربان بينا خوش بوان لقلتانا بين بو جهاد ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم دور يعني خصوح بي خوش نبو خواهي قرمي ربان كتيا كبين لقل يوا بو جهاد كريه يعني شيء يعني رقي لابو رقبونه معنى شيء شعوري كلنا وضلا كبالنا ربو أوي كوا كمالك تصرف برامبر كسكبك كبين أخوش به وريجر اللي ويكوا هني تاكي لقلابك كره رق معنى لا معنى شيء معنى أمية رقبونه ولا شت معنى أمية أبي بيجي خواويا أبي بيجي أبي إنكاري شيء كي بيجي والله نيتي باش بين ومن السنه لحديث بيغمر صلاه السلام قال زلبه قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا البخاري مسلم خوي غور مهربان دع بزيت اسمان الدنيا ينزل سنزول لا يخمن معنى ايش يا وتاني كسق لبرزيو بيت اخوارو مسافه بان ببري مسافه اخوار نزيق بيتولي بومرو واي اوانيا إنسان أجر بشت مثل بيجن نزل إلى الغرفة عاد بنا ومجورة يعني جسمياته نوم مجورة مجورة شو هذا وري قلت معنى إيه يا وانيا تو بيجي ما دم نزل إلى السماء الدنيا أجر من بم لو شو أنا دابزم أقول عاصمان وبيم أخواره وبيم أنا عاصمان الدنيا عاصمان الدنيا إحاطم بيبكى ما دم وياك أبو لا ينزل أبي وابيجم بلى الله لا ينزل بلى الله لا ينزل يعني لا ينزله يعني خوي دانا بزي لا ينزل يعني آخر الله لا ينزل كاكا باشا أو أي تجسيم كاب أي ردي تجسيم شدينه برايان إيه مرة دي تجسيم دينه ردي تشبيه دينه أجر تجسيم ما كنت تشبيه ما كنت تكفير ما كان ردي قش تاني بوش حد تي والله أجرم تكفير بقى عدد بيه أجر تبقى بشر بيجا كافري والله قردن تازا حق الشبين بيج كاك هو مق نص آيات القرآن خو إنكار كردن أجر واموت بيجا يعني ما أو يجي ينزل توجي لا ينزل أو يجي يسخط ولا لا يسخط اسم القسيم عن صعب كريم درس بود عبزان زاد بكار دينه أو كلمة يك الزات بوشي بكار دينه أو بابتك أصلا كلمة الزات بابتك ليك كلمة ليك بالشعري شاعري كاتوب يعصم لينا كلمة الزات كلمة كي مصطلحي تازية وذلك في ذات الإله فإن يشأ يبارك على الشلو الممزقي أو لا الشعر كاتو هنا كلمة ذات كلمة كتازية بكالات أو بابا تمخرنا وكلمة ذات ذات يعني كاتي باسي هنا كما صعب الكريم درس باسي هنا كات بينيني رجل قيامته على التجلي ذاته دي يا فرمي باسي هنا كات على التجلي ذاتي إخوايا باشا بس إنك على شقت الأرض بنور ربي على تجلي ذاته دي فخر الرازي له كفر وقصة على النور أخوا خلقي كل مخلوق إخوة نك تجلي ذات أو كلمة كاتبة كاتية ذات ونازام شيء تكتب دوا كلمة تبقى أو كلمة هذا مصطلح تازية قرن قوتان ينزل ربنا تو دور رجتها يعني قوتان بيجي لا ينزل ربنا بل ينزل بل تنزل رحمته ردي حديثك كيتو يسدين السليب زنا جائزة مرة دي كينو لا ينزل بأن تنزل رحمته أمر رتكرنا وحديثك يا والله ما قرب لا ينزل ولا أدري كيف نازانم شون وكم روفنيا تأكيد وق مخلوق نيا تأكيد بالسماء إحاطناك بأخوة تأكيد بمعنى وانية أخوة يقولوا من معنى وأسمان وأسمان شوار دوري قرتوا معنى وانية بأسمان برزيجية يلي بونزمي أم قصانا قشتي أم تصوري مخلوقة من أم تصوران لميشك من حارت شوان ديتا ميشك ما وانية ينزل وينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدنا بمليل وزيات لما تفيض يا تفيض نيا تفيض مفهومة كيدي والله معنى كي ينزل معنى كي ينزل يعني دابزه كاتا معنى تكل شي يجي دابزه تواو حيتش ترناجي زيادة توت يعني رد يقصى كيف يغبرتك صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا من يثبت عن معناك بدو معنى زين كاميان راس بل يعني برئيس خواهي قرم يا ربان رحمتي داب زيتا عسمان الدنيا إمام صلى الله ينزل ربنا لا ينزل بل تنزل رحمته تنزل رحمته ردم كله يا ردم نكله باشا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا خواهي قرم يا ربان داب زيبو عسمان الدنيا ما مصا داب زيبو عسمان الدنيا يعني ديتنا وعسمانه نازم يعني عسمان شو هذا وريق نازم يعني أي إنسان بيتنا وشتك وايلته إنسان بيت بس خوانية يعني قصي زيادة نقلك في عصر فرمتي ينزل مش علم دابة زيت شو الناس لروج القيامة خواب زيك بوتشي وتدابة زيت نازم خود في عملك صازم خوي فرمتي دابة زيت مش تما دابة زيت لما زيادة متوا نوت ما وقت من دابة زيت نوت ما ديتنا نوت عصمان يحاطي فيك نم أما أنا كشتي قصي بشرة وتوما خواهي قرر من أن داعب زي كما يليق به لحيش نقصك تاني حرشيش ناعيك بعقلي ما ديتو حرشيش تيكوال لوازمي قول أبو أو معنى أو بداك أخوان نقصي تايا من باور بياني إنكاري كم كفري بياكم بلا من أعلم لا ينزل لابنو قصي بيغمرة صلى الله عليه وسلم ردنا كموكو خوي أم قصة غلطي كياتا شو كفري كتايا شو تجسيمي كتايا شو تمثيل شو تشبيه كتايا فرمو كاكا أما قصي خوي يعجب ربك من الشعب ليست له صبوة حديثة في عنصة صنف المياه برورد قالت عجائبي تيت لقنجك كوا صبوينية يعني حزو الجنوة قنج بعض جنك أوروجيا وخوين صبوة ويا كخويا رازين توبك شو حزي لك شو أمان عجب من جنجا ناسم لو أنا بوك لجنجيا يعجب الله إلي باشا يا حديث كتير أفرمي إيش بس يوك كترك خوي قرر من هبان عجائب إلى جنجك ديت كصبوينيا يعني حز جنجانا كينيا عجائب معنى إيش يا سرسام سرسام لمروفا خوا سرسام أبا سرس كلمة هيك سرسام عجائب إيدي يعجب باش عجب لا يخمن معناه إيش يا؟ عجب بمعناه مفاجأة كرنيش تك كتشاورينيت تصورت نكردوها. مثلاً بونمونا من إيسا ليلة دانشتوم زلام يكاي على أمريكا بس يكين. مثلاً بيجي صار رئيس أمريكا. هذا دانشتوم قابي كده وصار كم رئيس أمريكا تجو. أما عجب يا عجبني يا. نقص لإنساناف يعني هسكرن باش تك ك. بيدت لي نكردوتو لناكاك مفاجأة كي احبابا ما شون رويدا اما وايا اني عجب لي ما عجب بو مروفي مخلوق انساني ناقص اوايا اي بو غيري بو خواهي قولو ميربان لفظك الله يعجب يعجب باش تو بيشي اگر بيشي يعجب يعني خواهي قولو ميربان بيشتر نيزاني ورودا مفاجأة كردوتو احبابا ما شون رويدا بو چين برسيارا كي لبرو تشبيه تو مشبهي تو تشبيه خواك أي تمنو بويا واجي من تشبيه ناكم من يجب خواك مني يا تو يجي أي باشا عجائب معنى ويا مفاجأة أي هنا كيكر بوشي معنى ويا لبروا من أما تشبيه تشبيهني يا لبر أو من عجائب مليدي لبروا مفاجأة كم بويا عجائب مليدي ما دم من عجائب مليدي مفاجأة كم كوات خواك يا تشبيه كر كيف تشبيهك من ياتو كم من مشبهين كم من مشبهين عشاعر شنو خو عجبيني بغي او حوداني كاكيان إساء توبوش إنكاري عجبك عجب صفتك لإنسانة معنى نقصي تيايا تو با این کاری که لخواه علی اگر قلیم عجبی تیاره برای نقصی آجوم بو نقصی تیاره اگر وابه علی لبر او من عجب آواکم کیت نه تفیضی نه کیتش کیتش بیه کای سه کیتش بیه کرلم دونمونه من یا تو او کسی که پرسیاره یعجب خواهی گرو مهربان سرسامه لگنجک کواصب وینیا هم قصدش غلطی کی تیاره تو يجي سرسامي معناي أويك من يجي معناي وينيا الأخوة لا منها معناي ويا بس الأخوة معناي وينيا يكي كتير يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة حديثك بخاري مسلم رواياتك خواي قولوا مهربان بي أكن يبو دو بيا ويكي كياني كياني كشور بيا نشنا باشتاني چوني بيا غمير قا فرموي يأوي كشتو دعاء توبي كرو مسلمان بو وكو وحشي كحمزي كشت افهم لروج قیامت اخوا پی کنه بم دوانر چکنش نه بهشت پی کنین چون له انسانا شعور یکی ناخه پالی پی و انا دو مچایو گشیتو دمیه کریتو صفات یکی له انسانا وایا من لم يضحك الله اخوا پی کنه توجب لا يضحك بو دبرو پی کنین شعور یک له ناخه پال نره بو خواتا نابی اخوا پی کنه چه تشبیه کرد كيف تشبيه كركاك من يسمن مشبههم ياتو من يجب يضحك يعلم أعلم ويعلم بس علمي من علمي أونية يضحك ويضحك ضحك من جاء من ضحك نالم اشتكي مجسدا من يجب يضحك وكو خوي كلمة يضحك يعني بيئة كنية ايش ترنا يجب يك كلمة يك تصوركم يتميشك ما فكر يتميشك ما بلان تأكيد وكوانية كد يتميشك يقين ما هي كفر بو اعتقادك بو تصويرك كم كتير تمشك سطلة سط قناعة بينيا فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجعده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير أميك أبين الأحاديث كان ووك أمها توا صحيحة لبخاري ومسلمة توا وعدلت رواته رواته كان عدلا إماما به ردنا كينوا الله يضحك نعلم لا يضحك لم ينزل لأن نعلم لا ينزل شكا أمر ردي نصي قصي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قوم قالتني قاك توب دي دي سنجرة قريلة بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو الله ينزل تو الله لا ينزل أو الله يضحك الله لا يضحك بو لا يضحك لبنو من ضحك مواي أبي كوات إتو تشبيه تقول بو تو بمعادليك منطقي قور تي تشبيه خواه قيدو بشرو بو إنتي رديق ساكي بيغم صلى الله عليه وسلم قيدو نؤمن به إماما به ولا نرده ردناكين ولا نجحده كفر بيناكين ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره لا ينادن بمعنى كتير كمخالف ظاهرة كيبك لبلو من بيموايا وكو منيا ولا نشبهه بصفات المخلوقين بهي جول تشبيه ناكن بصفات مخلوقة كاني ولا بسمات المحدثين بصفات اشتتعز كان اشتداهات وكان بيجم ما دم همو داهاتو يك جاء اي معنى اوية كما شويني دور جيتي الله شويني نزيك كما كاتو تقليصي مسافي بيني آتي ومأتي إليه يكا معنى واي معنى وبك وابو أجل خواوا إجاء أبكا معنى واي خوا جسمه راسك صدل صدم قصر راس أجل جاء أبو معنى بك يما أيزانين لمخلوقة ولمحدثة بيني ومانا معنى جاء أب معنى تقليصي مسافة بيني منو أوا أجل وابي راسك أخوا ما جاء ربك بس أم معادلة أم مقدمة منطقية راسك من إنكار آياتك فيها كم عليه ما دام المحدث يأتي هكذا فالله لا يأتي أم مقدمة كي صحة ما دام محدث وياك أبو خوانا تخذ يجي خوان محدثة من كي واموت ما دام علمي إما معرفة المعلوم على ما هو به كاتنا بخوا علمي به ما دم قدرتي إما بمعنى سيطرة بسرشتيكا أقول اشتغل سيرجير سيطرة ما اندرشوناتو أن بيكين معنى يا أخوة قدرتين يا معنى ما يسمع معنى بيستني صوتو نقلبونتي لرأي قيوبنا وميشكو تحويلي بذبذبات كابو أخوة سمعين يا كيوا يوتوا كيوا علي بوا علي لبروتوا تشبيه خالق كيت مخلوق ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له يا ما زين خوا شبيهين يا يجين علمية بلا شبه ألين قدرتي هي بلا شبه ألين سمعي هي بلا شبه بلا مثل ولا نظير نظيري شينيا ليس كمثله شيء هو سميع البصير أم آية كافية والله شفاي هاتين خوا شيء إيدا ليس كمثله شيء هاي مجسمة هاي مشبهة هاي ممثلة هي أو كسانك تشبيه إخواك ليس كمثله شيء قالت ليس كمثله شيء يما سمع مانية سمعينية بصر مانية بصرينية نزول مانية نزولينية جاء مان مجيء مجيئينية ضحك مانية ضحكينية عجب مانية عجبينية سمع مانية سمعينية بصر مانية بصرينية وهو السميع البصير مرة وش سميع بصيرش وليس كمثليش هردك الرد دواء هردك الرد نواء تواو وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه حتى خطر بدل تاكعو ديتا ميشكتا خواهي قرنوا مرمان خلافي أوي. لم جملة يكتا تسيم يكتا مثيل يكتا شبيهم ببير أما قصي بن تيمية أما ريك واسطيش بخيانا ريك واجد أما قصي بن تيمية حتی خطوره که بمیش که تو خواب و جوره نیا فرمو که که تجسیم لما لکیو آیا تشبیهی لکیو آیا که تمثیلی لکیو آیا که فرمو یک صفت لو صفتانی که ایسا بکس یک الان اما مجسمه بر اوی و تیتی خواه مجیئی هیا فرمو لناو ام قصا تشبیهم بودرک تمثیلی اکم بودرک من تو هم بیجم تو تشبیهت کرو با این کارکی اتوان بيجن بو تشبيهت كروه ولم تو ناتواني بيجت من تشبيهت كروه يك مجالة قصد يعني سلف جروان وتوه سلف وارد نية ليانو بيجن ما جاء شوانا جاء مش جم جاء شوان جاء نازانم لما زيادة المتوه كاكا ام قصي خواه خويتي كمن كردو ما چه قناح حكمة قيوتو ما قناح بارا بم الرحمن على العرش استوى
2: خايك ورم يربان استوائك على وارتفع على العرش توجي لو على عليه لكان العرش تحته بو لأن الإنسان إذا على الشيء كان الشيء تحته كي تشبيه كرت كي قصي كرت من قسم كرت كاكا يتش موت جملة زيادة المتمن أيتر أوسات شرسلوا من ذلك قوله أبو درس يتر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. برام سلمان كان من دواء وإلى درسي رابر دودا باسي چونيتي پيدابوني ماسونيت ماكر وهروها تعريفيكي موجز ماكر با ماسونيت وديد وفكري ماسونيت لم حاضري تردا استاباس يودا كنكا مراتب ماسونيت درجات ماسونيت شيا وهروها منظمات ماسونيت چين وچونن وهروها شخصيات ماسونيت كين ووكساني كبارز لنا ماسونيت ابريتين لچي اما لدى سرابر دودا باسي وما كر كان فرقية كي زور سرين وهروها زور احتفاظ دكن بسري انا وكاتي كش داخلين او ماسونيت دبن هركاتي لهجا هما صبيكا كاتي داخلين او ماسونيت دبن دبي او قسم بخون كا هيت سريك اشكرانا كان هتا هتا بو سريتا بمينيتاوا بوشي احتفاظ بسري انا ودكن بوشي اشكرانا كان وهميشا بسري ما ونتاوا لبر خاتري ويا كميان هيبتي كان هبي لنا وخلكي دا وخلكي حس قالت يقشن وشونا ناويا اما يوق مسلمان تيقشتوين لوان كهز برنامج غير ديني اسلام بلا اما مقبول لي بلا خلكي كي تركي هز برنامج وفكري كي مبدئي كي لمش كاني حسب تيقشتني برنامج كاني تردكا زور جار تانا شتنا وما سند ناتواني حالي بيلي كتشو ناويش ناتواني بيت الدلو وهيبته هيمنتي خوان بوشي وازا يشتوتو هتا استا خاله کی ترویکا شیطان و شیاطین و رؤساکان خویان چله انس چله جن امر یان پیدا کن کبو شی واز بمین نو بسری مین نو لخالص هم دا بو اوی کا کشف نبی سریان و هر وها فضح نبی امر یان و هر وها برنامه کان لنا نش چکه هر چی فکری کی خراب هيا کا ما سونیت خراب ترین فکره هم لا جوری پرستنو عبادت کردنو که یا عبادت بو شیطان یا الحادی صرف استا هم لجولي دارماني أخلاق وتدخلي السياسات خرابتين فكرة كهدفي تخريبة ناوي أشكرابي شكو هاتش فكرة كأشكرابو ببطالي ناويوا أو بيقمان فضح بو زور بأساني توان راوكا لناو بشيت أما عم شتاني كيما أما جي بيدكين لما صاديري كتباني ككومان كردوتا وكردو مانا بمشان محاضرية غالبا لكيو هست ما بيكردو ما سونيت ما ناسيوا كانت كام فرقية أو عند فرقية كنش تزور شارنو لكيو زرنا وإتر هو كاري زرنا وشار زابون لم فرقانة بوشنش تيكا شتو بس هي كميان واقع كانوا كود درس رابردو دعباسم كرواي اللي كردوه لخلكي كليان تيبقى بس هي دوهم يان زوريا ك بس صدام مليون زيادة الماسونية حاليا العالم وجودي هي بس هي سهم يان أو كساريكا أما خالي سركية وهر وهذا كريبلي لسطا حفتاي ناسيني ماسونيت لسدسي او كسانه بو كپيشتر ماسوني بو دوای وازن هنا او پيش کوشتنيان يان پيش مردنيان چن كتابي كان نوسي ولا سر ماسونيت كا هنده كان باز دكينيما كاتو هكاري ناسينو شار زابونو اشكرابوني ام فرقه بهو يمشن خالوي نك بهو اويكا ام فرقه سريته غمض خوي لدز داب استعمل لابسين سر مراتب ماسونيت درجات ماسونيت كا ماسونيت بسن درجه يك دروات بريتيلا سيدة درجة درجة يكميان بريتيلا ماسونيتي سرتائي رمزي قشتي الماسونية الابتدائية الرمزية العامة بوية بيوتراوة ماسونيتي ابتدائية لبنوي بو عامي خلق ابتدائية العامة درجة يكي ابتدائية وهروها بو عامي خلق قشت خلقيك كجاهو منصبها بيدتواني بيتنا وأم فكره وهروها بو همو أديانا كانت هم أديانا كانت حتى مسلماني قوجش به نتواني بشتناو ماسونيته وهروها الرمزية بولا برخاتني ويهمو إشاكانيا برمزو بإشارات دكان لناو خلقي دا وهو كساني كدياني بشناو أم فكري ماسونيته دابي لم درجهو دس بيبكن لم مرتبهو دس بيبكن كاتي كدسنناوي دعاوي دابي تنسوينو قسمك بخون وأو مبادياني كماسونيت ديوي ليان داوا دكا مرتبه ما مرتبه ببي تيغيشتنيان وببي كردني او مصالحاني كما سوني دي برز دبنو كبرز بنوي بو مرتبي برستر كاخر مرتبي سيوسيه كسيوسيه درجه هي اخر مرتبه هش كسبي بقاده بانحراف بك همل ديني همل وطني وهيج انتمائي كينبه نبو وطن نبو دين وهيج فكري كي لمش كان ابي تنها الحادي صرفو فلسطيني شيطان نبي لقال يهوديه دوكو انتماء والا يهوديه وكو داريك بدستو بكاري أننا بو غلطان دني هم خلقي يهودي هم خلقي كيتر كاقشت درجة سيوسي بي دوتري الأستاذ الأعظم
واتما مستای گورکا هیچ کس نگات او مرتبه الا بو شوازن به کباس ماکر وزورگ لوانی ک لمرتبه کان خوارترن هل مبدا یان وازن لوطن ودینیان انا او انتمایان ما او به هیچ شته کی تر غیری ماسونیتی صرف نبه کبرتی ال الحاد و پرستنی شیطان غیری او هیچ کی تر لمش کانانی ک زوربی رؤساء عالم لنا ام درجه اخوی دبنیتو رؤساء شرق اوسط زوربیان لنا درجه کمی ماسونیت وخطر ترین یان درجه کما درجه كم يا خطر ترين يعني التي لويك أو درجة كم زياتر تيكري خلق دبي ولا ناو خلق كاية ونوادي كانوا منظمة كانوا وكاريان زياتر لدرجة يقدر بلاو دكريته وإلى تنظيماتي درجة يقدر لدرجة دو ولي دقري كدرجة يقدر هيد شهر زاي كنيا لدرجة دو ودرجة دو هيد اطلاع كنيا بدرجة سي بلكو درجة سي تعليمات دا بدرجة دو ودرجة دوش بدرجة يقدر كماسونية الابتدائية الرمزية درجة يكم بو كتعليمات لواني بيش خوان ورقرن لبنوا خطرتين يعني كشعارات يعني ما إخاء مساواة وحرية وتأزادي وبرايتي ويكساني بم الشعارة لنا وخلق دا إشكا زور بيواني لنا ومبشان كساني كي ناحالين لأصلي مبدأ كيان كبيان واية تنها ما جرايا كاوان لسري درون نكشتي لبشتا وهبيو حركاتي كي تلبشتي أو درجة اوانا وهبت درجة دوهم لمراتب ماسونية الماسونية الملوكية وتماسونية باشاقرية يعني العبد الملوكي كأم درجيش زوربي أعضاء كاني كساني يهودي صرف وتدواني بريني مرتبي سيوسي كبوبا أستاذ الأعظم دواني وكاتنا ودرجة دو خالصا كسانيك دخلنا ودرجة مرتبي دوهم دبي كسانيك بك يهودي خالص من وزور جالم درجيش دا ما مستقاني أن هند شتيان بيدلن وهند هدفي ماسونيتي دوريان بيدلن زياتر شتيان لحالينا كان بلاهم هند مبادئي ماسونيتي دوريان بيدلن وتيان دقينن وكو غازي توبة باسي كردوه روها وكو لكتابي الماسونية في العراء دا هاتوا وهم أعضائنا وأم درجة ومرتبة بيكتري دلن رفيق هفال فلان وهفال فيسان بوشي وازي يكتري بانك دكن أقرب دقتي ناوي رؤساء الشيوعية بدي هرهم يان كلمة رفيق يان بيوك كوتم شيوعية جذور يكون رأيك للرأي ما سنت كدان كتي وبو لنا وبردني شعوبي كي تلك ما بس يان بولا ولا تاني نزي خويانا كبا ستالين دانو رفيق ستالين رفيق لينين وهروها رفيق خروشوف بهمان شيو بيكتريان بشي بان دكر همو رؤساء كان لبيني يكدا يكتريان برفيق وهغال بازدك كأورق خبيثة استال نوع ألمانيا كان وكاتي خوي زور زور بالباي عند كرب إلكتريان داود هفال كأنما لا سعي أوان كانوا إلا أوان زور لو كم ترن شو بتنا درجة أوان لما سونيت وكفر دا بلكو لا سعي أوان عند كرب دا ولا يكتر ناونان دا با أصلي ناوكا كدبيني بيكتري با هفال باندك كانوا برفيق باندك مرتبة سهم كجورترين مرتبة أنا في دوتر الماسونية الكونية كتصرف لها مو كون دا كان وهروها آمير بس باقي محافل كان وباقي درجة كان يتر كأم مرتبة كسيكي يهودي خالص وخلقي روماني نبيت ناشة تناو أو درجة وهروها أو درجة في نادريد كأعضاء كان دوانزا نفر بس ويجمع محفل يعني هم عالم دا يقنا على محفل يعني يجلك فيه لأمريكا هيا كهرشي تنظيمات وأخباري ترى كبلاو دك اللي بس باقي درجة كان ترى دبي لو بيتو كرئيسي هرها ميان بيدا وترى الحكيم الأعظم أما شيء أنا تواني قصيدة سركي وهروها زورش لسر نشاطاته وهروها إنتاجاتي أمان باسكري لبروي هتا استاج بغامضي هيتش كسيك نيتواني وبشيت أو مرتبة دعائي توببك عشد لسر يبنوسي يانا أنا أو مرتبة شو بتناوي دعائي قرابته ونخير هيتش كس نيتواني وتا استا هيتش سريك وهيج نهينيك وهيج نشاطاتك أو درجيك درجي سهمة وقورتين درجي ماسونيته ومرتبة ماسونيته باس كاتو بيجارته وبينوسي بو خلقي بوي بمجهولي حتى استعملت تنها ونبي يجمع فريانية عادة دوان زنفرن زياترني وعضايا ومرتبش دو بهموي يهودي خالص بل لقر روماني خالص بهيت شواز غير انتماء يهودي هيج انتماء كتير يا نبي اما كاتك دلين انتماء يهودي لما سنيتا كاتك باز دكين تنها وكو انتماء وكو غلطان دريق وإلا ما سنيت وكتون علمانيا كان ادعائي او دكن كمسلمانا بناو وإلا حج بيني كانوا هج ربطي كان بإسلامنا ما هو كلا بهماشي وش ماسونية هج ربطي كي بأصل ديانتي يهودية ونماو
بهيت شواز يق ماسونيت أهل كتاب نين يهودية أهل كتاب برا ماسونية وصهيونية أهل كتاب نماون انحراف يعني كده انحراف كي كلي تنهى يهودية دوك الشعارات وهروها رموز وهروها هندي مبشرات كإيشان بيا وشان أسرار كتير كي ما نايزاني نو بيا ما نقش كلنا وخيانا انتمادا كان وإلى أصل ديانتي أوان يان الحادي الصرفة يان برستني شيطانا وقف فيلسوف في فرنسي برودون كيكي كلا تقررتنين رؤساء ماسونية دليت أجرهاتو ماسون يا هيك لما ماسونية كان كاتك باسي إله خويك لو ما بس بيه طبيعي طبيعي الصرف وهر ما بس بيه مادة غيري مادة حشتي كتير ما بزنيها أما أجرهاتو ما بس بيه مادة نبو ولو كاتا ما بس بيه إنسان شو كخو إنسان لا إيمان يكسان بيك يعني ما بس بيه شيطان وكو بشارك رئيسي هيك لما حافلة كاني ماسونية دلي مهندسي كون بديتي للشيطان وشيطان إيش جديني هنا به ولا أو يكسانا بيك تكافر بي تإيمانا بوجود إلهي قبل كبريتي لا طبيعة تبرستش مو خويكي أو وشتاني يكسانا بيك وتدخل لأمور ديني إنسان أنا كاتي كديني نبي أما كديني مو مستحيل ما سونيت بيوار واجه بيتو لناو ما سونيت جاهز ديني كي تربي بو يهود يكانيش كواني متمسك بو دين سقطة منحرفي كما وتو إستا كبشيكي زور كما قال حقيقة تيابي بو شورا حقيقته جيان نابت لنا وماسونيت بوزورك ليهود يكان رخني جوردك من الماسونيت بلا منات وانا شون كزور بذليلي لنا وماسونيت كان دجين وهش كسيجيش برنكاري ماسونيت بو بيت لنا يهود وغير يهوديش إلا كجرا تنها يهود يعني كرموز وشان تقوصات يكي خويا بكار هنا وبس وإلا يا ملحدي مطلقا يان عبدة الشياطين استمع بشينا سر نوادي ومنظمات ومكاتب ماسونيت والنشاطات يعني بزاني شيء ومنظمات كاني كامل منظمية كميان بريتيلا نادي روتاري نادي روتاري كيكم نادية كالمدينة شيكاغوي أمريكا لصالي 1905 دان راوة لسردسي محامية بناي بول هاريس كالأمريكا وانتشاري كردو برو دولي أوروبا وبريطانيا وباقي ولاتا كاني تل كنادية كيزور قورية وهروها أعضاء زوني تدايا وهدف له منظمة لقلا وهدف عني تري ما سونيت كهيتي كلا شيني كتر دا باسي دا كين خصوصتي أمنا دي أويكا يهود تيكا الكابنا وشعوبا كاني ترو بلاوان كاتوا فكري إلحادو بيديني بلاو كاتوا بناوي برايتي وهروها بناوي خوشوستي لبيني يقدا هروق لكتابي الموسوعة الميسرة وهروها لكتابي اليهودية هي أحمد شلبي دا هاتوكا بمفصلي باسي أمنا دي كراوة كأمنا دي خطورتي بشيوازي كيوا بلعبوتوكا مسيحية كان لصالي 1950 باباي فاتيقان خطورتي أمنا دي بلاو كردو وهروها مقالي كان لسر بلاو كردو كحذري لهمو مسيحية كان كتكاليان بيتو ليان نزيق بيتوا لبروي خطورتي كلي هي بوسر بشريد وبتايبتي بو مسيحية كبيقمان إسلاميش بيبجنبو لخطورتي أو نادي ومنظمية يكي لو منظمان يتري ماسونية بريتيا لنادي الليونس الأسود لصالي 1951 دي سانوش لنيويورك لأمريكا دامزراوة كزوربي أعضائنا وأمنادية بريتين لكساني رؤسائي عالم وهروها لكساني خاوة شخصياتي باريس كلصالي 1955 بدواي شوار صال هاتناو أممي عربية وزوري لعملائي السريان هي لأنحي عالمة والعالمي عربي دا زوري للرؤسائي عالمي عربي سربو نادية ولجير شعاري أو نادية إجبو دكن كقورتني شعار كبلايو أنكردوتو بناو عالمي عربي داوي كالدين لله والوطن للجميع واتدين بو خواو ياساو نشتمان بو هموي وأم نادية إلا كسانك جاهو مالكي زوري النبي وخاون مناصيبكي زور قورنا بناتو أم سنناو أم نادية وبشكل هراء قوري نشاطو كاري أم نادية أويك لهر ولاتي كابي هرشي معلوماتي أو ولاتي سياسيا واقتصاديا ودينيا كوي دكاتوي ديبابا ديبابا محافلة قوركاني تري سرو خيوتها بخصوصي أولات أمريكي وادان الكتيك بسي وهروها لناوتي هم اقتصاديا هم دينيا هم سياسيا إلا مقر الحالة كان بي كسر بخويان بيوكو أمريكا وزولك لا أولات أوروبيا نكا ما سونيت بريوان دبات هروق لكتابي أسرار الماسونية وهروها الماسونية وموقف الإسلام دا هاتوكا بتفاصيل باسي أناديت دا كراوة يكي كلا منظمات ماسونيات بريتيا لا منظمي شهود يهواك جمعيكي فاسدي صرف يهودية كبرجيكي مسيحي دروي
بو خوي بيشتوه كبحساب مسيحية كان يوا غلط عنده كأنما أم إدعاي تبشير بمسيحية ده وهروها ديني مسيحية بلاو دكاته ولا كاتك بعكسه إدعابه إلحاده وهروها أديان يهودية دكا بدروتها خلكانه كي زور زور لمسيحية كان بين تناو ديني ماسونية هروق لكتابي شهود يهودا هاتوا كباز لتفاصيل أم منظمة دكا كأصل دروزبوني أم منظمة جنا صالي 1884 ميلادية دامز دیدا وکلا سال 1909 شو تنا نیویورک ول امریکا که استا گورترین نادی ای که کلا خراترین و گورترین نوادی نو ماسونیت کلا امریکا منبعکی که زور بین نوادی کان همیان منبعیان ل امریکا چکه امریکا ماسونیت عالمی با دستتی و هروها راپنینر و بزوینر تحرکات امریکا هر همی ل دس اوانا که توسی کی ترزیات روند به تو چون بوچ یکی که نه خطرترین منظمات ماسونیت بریتی ل منظمه بنای بیرث يان أبناء العهد كالسيان زيدي هزار وهشصدو شلو دودا لنيويورك دي سانويش دامز ريارا كفروعي كي زور زوري هي لأوروبا وزوري لجامعات كاني أوروبا سربا منظمين وإيشي أم منظمية ككونترين محافلي ماسونية لسردسي أمانا إن شاكرا وإيشي أم منظمية أويك هميشة ديو حقوق يهودي بقرته وكيانه تو وهر واهيبته هيمنة يهودية بقرته بناوي أويك يهود ظلم يالي كراو وهر أما نجمون كقيامي دولي إسرائيل لسدسي أنا دامزرين دولتي إسرائيل كاتك هستو دامزرين وإنفصالي كر لسدسي أمان بو وبهوكاري مساعدي أمان ودامزرين ويكي كلهم منظمة خطيراني تري ماسونية بريتيا لا محفلي لاينس انتر ناشيونال كرئيسي أم منظمية يكي كلام عضوك نائبك لا مجلس شيوخ أمريكا كوغل كتاب يصدر الماسونية دا كهي جنرال جواد رفعت دا باسكرا وبتفاصيلي يكي كلا منظمات تري ماسونية بلتي لماسونية ميم ميم ميم كما مستي بي الماسونية المسيحية المسلمة كلا لبنان دا مزرناوة وكو لكتاب حقيقة الماسونية محمد الزغبي دا هاتوك أم منظمة كناوي ميم ميم ميم واتا ماسونيتي ميم دوهمس بي مسيحيتي ميم سيهمس بي إسلامي واتا مسيحيتو يهوديتو إسلامي دهر همي مشترك لا أمنا ديا ودتوانا إشي تيابكن كبوغو جاندري همسو الذجين أو مسلمانان همسو الذجين أو مسيحي كان كبيان غلطين انتال جير شعاري برايتي ويكساني وآزاديا بتوانا إشكن بو دينو برنامي ماسونيت هنده که تر لون منظماتانی تر که ماسونیت سرپرشیان دکا و هر و ها منظمی ماسونین بریتی الى ماسونی الاتحاد که لکتاب الماسونیه ذالک العالم المجهول دا بتفاصیلی باسی دیوکرا و هر و ها یکی کلا منظمکانی تر المنظم الماسونیه الماركسیه که لکتاب اسباب الغزو الفکری دا دیسان باس کرا و هر لو کتابان دا دیسان باسی یکی اگل خطرترین منظمی تر کرا و با ادلو که بریتی الى منظمی الجمجمة والعظام كلا صالي 1862 ديس على أمريكا دامز رندا ودروس كراوة كبوشي باوك وهروها بوشي كر هر دوكيان يكيكن لأفرادي أو منظمي ولا جردسي أو منظمي بروردبون ودعيبون برئيس كزور جال إيش يوية أو كساني لا ناوياتي بروردين عندك تابعين كبرئيسي أمريكا يكي كلو منظمان يتري ماسوني بريتيلا التنويريون كأوانش منظميكي خطري تري ماسونية الكرساني 1576 دامز ريناون كإشيان سيطرة كردنا بسر عالم دا وبلاو كردني أفلامي خلاعي وفاسد وهروها دروس كردني شان أفلام كارتون والسينما كالجير أو أفلام كارتون والسينما دا هم إفسادي أخلاقي بلاو كانوا هم رؤساء قياندني هرشي برنامي ماسونية بيكتري واتزور جابا بي تواصل لكن بلكو هميش إشيان ويلا بيني يقدا تواصلين ببي الرموزات رموزان لكيو بيادك بلاو دكانو للسينما وهروها لأفلام كارتون ولا إعلامة ولا سر ادعاية لك إيشي أم نادية خاصة ببلاو كنوية وشتانتا ماسونيا كان أخبارو وهروها كيانتو برنامين بقيان بخلكي وهروها بيكتدش هيكي كانوا منظمة خطراني تري ماسونيات بريتيا لا منظميها داشا ك وات منظمة المرأة الصهيونية في أمريكا وات منظمة كبناوي أفرتي صهيونية لأمريكا كعلاية منظمة واندزور تنها لنا منظمة دا سيصد وحفتا هزار كس بجدارة وهروا أندام لنا أم منظمة دا
أو بيزقل منظمات تري ماسونيات كخاصة بأفرته والاتحاد النسائي اليهودي كاليوش ناديسان دو صد عن هزار بس أنداميت يعني دو صد عن هزار بس أندام جاية لقلو كسانيكا لسر أو برنامج در أندام هر أندامو تنها قال منهند لمنظمات تري ماسونيات كخاصة بأفرته والاتحاد النسائي اليهودي كاليوش ناديسان دو صد عن هزار بس أنداميت يعني دو صد عن هزار بس أندام جاية

استا حكمي سياسي و اقتصادي بدا الشيطان وما سوني كانوا أم منظمات أنا بيجعل شنها منظمات تري جورا وهروها خطير كهرهميان إجبا ماسونية دكانوا وهرهميان ماسونية بروردي كردونو وهرشي مبادئ أنا لما ماسونيته وادعاء ماسونيته إش دكان خيال وق منظمي رهبان الفجر الذهبي يعني وق منظمي المعابد الشرقية يعني وق منظمي فرسان الهيكل الماسوني يعني وق باقي يوم منظمات أنا ترك هرهميان هل يكوب الشوازق لولات يكا منتشرين كأكلي لولاتك شنها منظمي ماسوني تدابي شرني هالمنظمو لولاتك عبي واتلا ولاتك تنها يق منظمي تدابي نخير أكلي لولاتك شندي منظمي ماسوني تدابي وشرط جنية هالمنظمي كلولاتك عبي لولاتك تردان عبي استابون منبا مثال بينيتو منظمي اليونس الأسود لا صدو تشلو شج ولاتي قوردا وجوده او منظمي لا صدو تشلو شج ولاتي قوردا إجدك بلان رأسك وتعليماتي لأمريكا وردقلت أستاذ بابشي نسر قورتين شخصياتي ماسونية إما كاتيك دلين ماسونية أستاذ إجل عالم دادكا وهروها سياسيا ماسونية بزوينرو محركي سياسه عالم شرق أوسط وهروها ولاتاني خيانا لأوروبا بوتي وادلين لبنوي أو كساني كرئيسي اقتصادي وهروها رئيسي ولاتكان وهروها منظمات كان يعني بدأ سواء وشخص بارز دركوت وكان هرهم يان ماسونية وهرهم يان لنا وماسونية ودرجات ماسونية يعني هي كتفاصيل أم نواني إسلام باسيدة كم لو كتاباني كيستا إشارة بيدا وهو هذا كتابي خصوصا دائرة المعارف الماسونية كناوي أفرادنا وماسونية كان يخوي هندق بلاو كردوتا وكهندق لحكام عربي جيت دا وكو ملك حسيني كوري طلال كملك أردنا يانوكو جمال عبد الناصري بيشوكا رئيس مصر بو يانوكو محمد أنور سادات كيش الرئيس مصر بو يانوكو حافظ أسد وهروها كركشي بشار أسد كهربو كان يعني لنا منظماتي ماسونية دا وهروها زورق لو عرباني كيستانا هم برخويا رئيسي زورق لمحافيلي ماسونية اللولات كان دا وخويا بريوي دبل درجي قوريان هي زور بيا وهروها أحمد نجادش كيوجيك كلو كساني ناوي لنا أسماء ماسونية كان داعي وبعد اللي كيزول أقرب قريته بهم كتابنا وهروها دراسة بكي لسر تاريخي يقبيه كيف كساني كنا وما مر بدر دكيو كفعلا أوان هميا ماسونية بون وهر إشارة يعني بون ماسونية كردو وهر شيء إيش ككردو أنا خدمتي ماسونية بوا لتواوي عمري عنده كأسف أن استازول على شخصيات يتري ماسونية يعني كردو با حاكمي دولي عربي وهروها دولي آسيوي كزوربيان ماسونية ولا ناو تنظيماتي ماسونية دا بيجيشتون وهر وها زور بين درجات ماسونية دا لو شخصيات جورا بارزاني كسرب منظمات ماسونية دولتاني تردا بريتين لمانة إيش لو شخصيات بارزاني كلناو ماسونية هاي وهر وها هتامر دنيشي بو ماسونية كردوا بريتيلا سيمون بوليفار ك سيوسي درجي لنا ماسونية داور قرتو تابو با أستاذي أعظم كمحرري أمريكا الجنوبي بو كثوريه كي قوري كردوه وهروها محرري أمريكا الجنوبي بو أو كسي بو لنا ماسونية وهروها تنظيمات ماسونية بروردي كردوه أقر سيري بخيني تو باشتر حالي دبيلي إيكي كلاو كساني لنا ماسونية تابو وتنظيمات ماسونية بيقيان دو وهروها برزي كردوه تو لنا يانا بو بريتيلا ويستون تشيرشيل كلا رئيسي وزراء بريطانيا لسان 1900 يقدا خوي كردو تناو ماسونيتو لقليانا اتفاقياتي كردو ويكي كلو كساني كديسان هلنا منظمات ماسونيتا واتصالي بوان كردو بديتيلا مصطفى كمال أتاتورك مصطفى كمال أتاتورك هرچين هامتا بسر تركيا هاول زماني اوا ولا بردنو دغم كردني دولتي عثماني بسر دستي امكابرا خبيثبو ونهشتني هرچي دين ودياناتك ربتي تركي كربا أوروبا صرفا لديانة وأخلاقة أم كابرا خبيثة كردي كابرايك ماسونية مبدأ ودينا واعتقادا كلا صالي هزار نصد وحودة شتناو ماسونية كان ويكي كلاو شخصيات بارزانة تلك لنا ماسونية بوبريتية لا روزفيلد كرئيسي أمريكا أبوه كبرسترين وهروها ديارتلين رئيسي ولايات متحدة بوكا لصالح زار النصط وينظم شو تناو ماسونيته وهروها يكي كلاو كساني كماسونيته بيجي عندهم بريتيلا جوجبوشي باوك وهروها جوجبوشي كره

كأتواني بلي ولا بدي أوي ناوي هرهم يام بجميري يقبي كأتواني بلي هرشي رؤسائي أمريكا هي بالذات هرهم الماسونية يقولوا في يوم بماسونيتهم كسيق رئيسي أمريكا بلي مستحيل ماسونين به وهروها ماسونية بروردين كرد بي لبداية يان دعي اتصالي بماسونيتهم نكرد أقر كسيق بو بي لناو رؤسائي أمريكا دا ماسونين بو بي أو كشتو يانا ولا ناوي أن بردوه لا رئاسة يان خستو مستحيل رئيسي أمريكي بو بي ما سونين أبو بي إلا يان كشتو يانا يان لنا يامردو لو كساني كرئيسي أمريكا أبو بيوندي ما سونيت كردو دعي وازي هنا ونعني الله رئيسي أمريكا بمينته كشتو يانا بريتيلا جون كينيدي كصالي 1962 سي برصاص كشتو يانو لنا يامرد لكاتي كام كسخوي ما سوني بو وهروها برادري يكيق رأسي محافل كان عالمي أمريكا بو ولقل وجاباوكي خزمتي جزوري بما سونيت كردي بو بلا مادم لا اتفاقيات كان لقل ما سونيت دايقنك وهروها جيابو يوا بويوان رازين يمون بوي كرئيسي أمريكا بمينته وترسان لوي كزيات الفضائي حما سونيا كان در بري بويستان بإختيال كردون وكشتني وهروها لنا يعبر لصالي 1963 كشتيان باق الناس وبيج قلويش هات شخصياتك كدر كوتبه لأوروبا هاتون مبلغ كيزوري مالي أخصته تبردسي تعرب كي ولا قيانو بتناو ماسونيت بداية بيجي يتبقى على ماسونيت ده شتناو ماسونيت أجر بخبيث مين توه وبتمني هر ماسونيت به تا دعاء دمري وإلا أجر هاتو لني وير دواز لماسونيت بينه بيت دعاء وبيجمان كشتيانو ولا نويان بردوه لو شخصيات عني كا ماسونيت كشتيانا لو كسا مشهور عني كا ماسونيا كان كشتيانا كهرهم بعد اللي قاطع لو مصادراني باس ممكن وهروها يوش بخطان التوام مش نسد مصادر كان وهروها التوام مش نسد ناي أشخاص كان يقبيك دراسة عن لسبكن كبزانا فعلا آية أمانة خوان مردون يا ماسونية كشتوني كهرهم يا ماسونية كشتوني وهر يكي بشوازك وبناوك تلفيقي جوني مردنكي كردون بلاهم حقيقة كدواي چن صالك دركوتو استا كشتني أم كابري كملي استا باس ممكن قال سال 1963 كشتيان كزني زاني ماسونيت دو اي 40 سال كو ماسونيا كان كشتيان بو عالم انا خلكي نو خيان دان زاني دو اي 40 سال كشتني زاد راك ماسونيا كان كشتيان وزور يقلو خلكاني تك ماسونيا كان كشتيان دو اي زاد راو وكو مايكل جاكسون كان زيك بو ولديني اسلام متما بو مسلمان بيه انت قدر الله هاد مسلمان بو بلام توزه دوره كاتك وازيله برنامج ماسونيت هنا خوي لجياني خوي دازور زارو كو براكي دي جرتو دلو اشاري بو دكركا جاني لدزدا وهروها ديكوجن او فعلا كشتي جانو لنا جيان برت يانوكو مارتن لوثر كينغ كاتك اي جوازي لماسونيت هنا وهروها دسي كر بقصه كردن لسر حرب فيتنام كمصالح كيزوري تابو بماسونيا كان كاتك دسي كر بنشر فضائل ماسوني هستان بكشتني بو الى شواري دو سالي 1964 نيسان ايجان لنا بردو كشتيا يكي كدي سان لواني كماسوني كشتيتي لنا بردو ابراهام لينكولن كشانزيم رئيس على رؤساء ولايات متحده كايش دي سان لصالي 1865 ميلادي متنورين كان كماسونيه نوانيش كشتيانو وهروها لنا يامرد يكي كلو كساني كما سوند نائب روم بريتيلا الاميره ديانا ام كسا ام افرت ديانا يكي ك لو افرتاني كلنا افرادي او عائلا كحكم دكاله بريطانيا او عائلي كحكم بريطانيا وانجليزي كردوا يكي لافراد او عائله بريتيلا افرت ام افرت اخوي ما سوند بو بلا نكاتي خيانتي لمردك لمردك شي خيانتي لك باش وازك ام لقل بيانك المصريه تيكلبو او كانت كزاني ان تيكلبوني افرتي خويان ماسونيا دغل خلقي مصر عرب دبيته وكالي بلابونوي ديني اسلام وصوتك ذاي عرب كهم هيبته هيمنتي عرب زياده كالا عالمي بريطاني دا وهمنات وان نزور لو اشاني كدانوي تطبيقي كان لولاتي عربي دا وترساجن لو كام افرت هندق الاسراريان كشف كابو يدوي تراجع كنيكر كشتيانو لنا يامرت كتفاصيلي أم اختيال كردنانا هر همو يدتواني لكتابي عظماء ومشاهير اختالتهم الماسون كهي مصنفكي منصور عبد الحكيمة مخويني توا يكي كتر لو كساني كماسونات كشتيتي لناي بردو توباك شاكور كأيش قراني بيجي كرامبا كنزيكي صد دانا هزار دولار يندايا تنهار سكردنيكي كم تسر إسلام وكياني مسلمانان أو رفضي كرد
وهذه نبجار وزور جار عرضي ماليا كردو لقالي يا بستيان اتفاقا لقالي ني كردو بوي هستاوى كتابي كدانا ولا سر خبثي ماسونيا كبناوي قاتل الماسونيين او كتابي نشر كرلا ولاتي خويا دواي مانجيك دواي مانجيك لدواي بلاو بوناوي او كتابة لصالي 1996 ماسونيا كان هستان بكشتني وهروها لنا وبردني بدواي مانجيك لبلاو بوناوي كتابك. اما او كسر دركوتوا مشهوراني ناو عرب كماسونية كشتويني ولا ناوي بردون بريتين لم شخصية تبارزانة كبشوازي كي مجزن دي كان باز دكين لبر خاطري اوي كبزاني الفكري ماسونية بهيت شوازي قوازي نهنا وانا لولاتي خوي نلولاتي عربيش اوكو قومي اما اوكو ضربداني لإسلام ولا ناوي بردني زورك لعلماني إسلام ولا رؤساء إسلام ولا درسي خاصة بتفاصيلي باس دكين. اما ليرا داو كساني ك عربون وهروها خوينوار وحكماء وفيلسوف ودكتورين عربون وماسوني لنا يبردون بديت يلا دكتور حسن كامل صباح كبي وثراوة أديسون العرب أما ندى خوينوار أما ندى إبداعاتي كردو بي وثراوة أديسون العرب كابرايكي عربي ولا صالي 1965 زاد دواي الريكة وتنكويستي عن الريكة وانا قال إبنام رفضي كرد لنا يأمر كنزيكي سطو حفتا وشش دانا اختراعاتي كردو لبواري هندسة وباركاني تر لكهرباء ولشتي تر دا كبي وثراوة أديسون العرب لخوينوار دا ما سوني قال رازين أبو البي وهروا أستان با كشتنو لنا بردني هيكي كلاواني كما سوني كشتويتي دكتور جمال حمدان كعالمي كي جغرافي بو كأوانده شارزابو زور شتي داود كيشتانه دا حاطة پيشا وزور أسراري ما سوني وهروا أفكاري تي باز دكر كزور جاد پيش هاتني بلاوي دكر دو وقوي كا إشاري كر بلا ناوچوني كتلي شرقي پيش 20 سالة ناوچوني دوای 20 سال نه چون بلامو پیش 20 سال نه چون اشاره پیک بوی مسئولیت کان دوای وی هستن با سکردن لگالی دا تعریف که رینه کو دوای وا کشتیان ول نه یم برد لسال 1993 دا لنا یم بردو کشتیان و یک کل علماء عرب که مسئولیت لنا یم بردو کشتیتی دکتر سعید بودیره که عالمی که لهندسه صواریخ که علمی کی زور زوری پی بو چن ماله و سامانی کی زوری ان عرض کرده بردمی تاوی به مسئولی بلامو رفضی کرد بويا كشتيان لا شاري مصر ويكي كلا واش خاصاني تري ماسونيت كلناي بردون بريتي لا دكتوره سمير موسى ام افرتا يكم زاناي مصريه كالعلمي ذريا شارزابي كتوانيتي قنبلي ذريا درس بك بشن مبلغ كي زور كم كماسونيه كان هستان با سكردن لقالي دا تارب كدواوي كزانيا ريناك واتفاقياتنا كاو تبوي من لولاتي خو معنا مدرو خزمتي ولاتي عربي دا كم كدمي ولاتي كي عربي فقير بيب جينمو وهروها بيان خما استي ام تقدمي سال اوروبا هي بو رازين ابو بو اي شيء وهروها كشتيان ولا ناوي امر وعيني قصه كسي كيك على عين علمي او دا شار زايا او ايش سمير نجيبه او دكتور رجان دي سالنا بردو ما سونيت كشتيان مع عيني طريق دواوي كرازين ابو ربكه الى قال ما سونيت دا دوای کشتنی جیل مصر بلایان کردو که ام کسا خوی خوی کشتو بوی زور جار کاتی که دبیسی ام شخصیاتان هر همی مردون دوای چند سالانه که دیدش دوای او دزانی که ام کسانه که وفاتیان کردو با تخبرک بو عالم این داخل که خلقی خاصی خوی او کاتی دا دزانه که کشتویتی بلام دوای چند سالانه که تر خلقی عام دزانه که ام کسانه هر همی ماسونیت کشتویه که اگر دیر رسول سلام اشخاصانه بکه یک با یک همی بود درکه با عدیلی واضح کر همی ماسونی لنای بردون و کشتویتی و هر همی که تک کجراون بلای کرده تو باوی که با طبیعی مردوه یا خوی کشتوه زور دبیسین و کاتی خوی اما زور من دبیست که لولاتی اوروپا او فیلسوف و هر وها او کس خوینا و روشار زانی اوروپا زور جا خوین دا کجن اما او کاتا وا من دبیست و وا من دزانی و وا این پیدوتین که او کسان بویا خوین دا کجن لبروی هرچی خوشی و علمی دنیا های کوی کردو تو جسته اکی بو مخما و تو استا تا مجیان ناکا بویا خوی دا کجن ملام کاتی کسی قرآن دکی سیره که خوی پروردگار دفنی ولا تجدنهم احرص الناس على حیات ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة حز دکن هزار سال بجین زور حزیان لدنیا و قد لا تیج تلال فرق قد تمنی مردن ناکن بوی نالم وجودی نیه کسی خوی کشت بیم برام زور اگلو خبرانی کباس کرا ولا سره وی فلانه کس خوی کشتو خوی لنا بردو درویه لسطع نواتو پینجی او خبرانه هر همی درویه ما سونیت کشتونی و هر وها لنای بردون یا لبروی ایشی پینما و
استا زرری زیاتره یان لبروی وازی لی ناون یان لبروی نه هاتو تناو مسونیت بوی ل نای بردون کشتی جاهش دینه کیه مسیحیه مسلمانه لا دینی هاش دینه که بو مصالحی مسونیت حتی یهودیش بی یهودیش بی کدستی گرت بی با اصلی دین یهودیت اتفاق نکاله کل مسونیت زرر بداله مسونیت با اشکرات جهتی مسونیت که الا کشتی آن ول نایان بردو دوایش خبره که یان بلاو کرد تو که خوی خوی کشتوه یان با طبیعی کشوره که هر هموی دروب و هر وقت تلفیقاتی بردنی او اشخاص آنها بود که استا هر هموی لبرت سو امارونا و هر وحش اشکرای خصوصا نگر دراسه کی شروع بر کی لسر او اشخاص آنی که باسم کرد و زوری کی ترلو اشخاص آنی تر که هر ماسونیت کشتونی اما اشخاص باریز کوهن کانی ناو اسلام اول درسی کی تر دعوت تایبتی دین سری که ماسونیت چی کرد و با اسلام و هر وحش با مسلمانان عموما لنا دادين كتاي أم بابتات على بابزبد وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إمام النووي لم كتب أذكاريا سبحان الله لا يكنية سوچ يكنية إمام براندبتي كأنما تشاوي نقانوة حياتي همو إنساني مسلماني بيني أم حياتك بيني ويتي هر هموشتا كان ذكركاني وباس كردو لكي يا مسلمان نصرتي بو بلايس شي زليل بو بلايس شي يعني بير أكيتوشتي بير لشتي وهاكرتو لحياتي إنساني مسلمان الرجانة عمرانة صالانة بسر ياتي برا او ذكركي باس كردو شتك من هي إنسان إيمان دار أجر خواي جورا دارو خيري لا كردوا توانيها بو ماديا وجسديا وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حج كردن أجر توانيها بو كسكا بحجك آية حج أذكار كاني شين ذكر كاني شين إمام إنه يبدر يجيب أسيانك أفرمي همو أميك لباسي حجة هي لذكر كان ولا دعوات وأمان أفرمي أوان دزورة كركو ناكرت وحسابات ناكرة زور أفرمي بلام مهم مكان باسكين قرنجا كان الله فريا وناكم حتى فرمايش تكان اشتام وباسكم بس الله كرتو بخود بوتان باسكم الله يكم بدو بشو بشيك للسفري حاجات شي الله بشيك لناو حاجات شي الله أفرمي بشي سفري حاجك اللي أقرم دواتر بوتان باسكم بدريجي بس بشي ناو حاجك لم بابا ولم كتابة باسك أفرمي لناو حاجك بالترتيب الله همو باسكم أدي اللي كان حسبكم شكو ناتكري أو ندزور بي الله لكتابة زياتر أكا على سرتايتو كدس بي أكي إحرام أبس كإحرام أبس سند وهاي كخود بشوي دزنيج بقري إزار الرداء لبركي أو دو برماليك أدني بيان بسي وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ والمغتسل كسي دزنيج كارشي الله هرستو ليرشار سنة خوشورشي الله هل ليرا سنة جليكي تازو لبركي الله هر سنة أفرمي دواء أما دورك عاد نيجكا همو أذكار كان ينشر همو جيب جيك لركاتي كما سنة دواء قل يا أيها الكافرون بخير لركاتي دوهما سورة قل هو الله أحد بخير نيجي دا بس ني إحرام ودواء وإحرام بس أم دور كعاتة سنة كي زور قولي أفرمي كلام دور كعاتة بويتا والسنة دوهاية زور دعابك چن إتواني دعابك إثر الله بيشتر دعوات وذكر دواء نيجكا وأنا بباس كدو إتواني لير دوباريان كيتو أفرمي أقل ويستي إحرام بس نية بدل بينا أقل زاني دلت غافلة بزمانش نية بينا أفرمي ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه شك الزمان يارمتي داري دلة جاري واي هرشي أكي دلة كونا بيتو بزمان بلي أو إشاء أكم أو أكم دلة ديتو سرخوي باشا ساغة بيتو أفرمي بيشتر باسم كردوك نية محلكي قلبه شو نكي دلة بلام زمان أفرمي مستحب إنسان بكاري بيني بوي دلي ثابت بي الله اگر دلت شتيكي وتو زمان شتيكي تر او دلت حسابه بلام اگر تنها زمانه بكار هنا بدليل قال انا ابو قبولني طبعا نيت زوزو گرنگه امام زور زور قسيله سر كردو انسان كابي دلي لهمون يجيك حضوري هبه لهمو صدقه كاي بخشي حضوري هبه احرامك اي بس ابي او دل لو كانت حاضر به للرجو كانه كهلا سي بارشي اوكي مالا بخو بارشي اوم كرت ابي دلا حضوري هبه كتوب يعني برجوع ابو الى ذاتي لابكي تشيجي لور قري افرمي السنة دوايا بلا نويت الحج بزماني بوي يارمتي داري دلي بي يا بلا احرمت به لله عز وجل وا احرام بزل بيناوي خوايا جل جلاله بلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك تا اخيركي ام كلماتان افرمي هموي مجالي تو ادا طبعا لما سلي حجة زورك لعلماء بيان وياك سنة إنسان نيت بزمان بينه. شو كبي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي لبيك اللهم حجة. لجارك فرمي لبيك اللهم عمرة. عشان لبيك بكار هنا وشي حجتني بكار هنا. خوي لبيك يعني بله. بلام للبانية واتو يعني دوجر يعني بلي بلي أي خوي وبرياري حجم ده بلي بلي أي خوي وبرياري عمرم ده معنى كيزور قولي لبيك طبعا لزماني كردية دركي بيناكن بس العربية احترامك زور قوريتي كأنما زور باحترامه دوجر علي بلي بلي قربان أو بوشي وزاق لزماني كردية بكين وكردي فرمي هند العلماء فرمي أنا بلي اللهم لك أحرم نفسي وشعري أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي الله أقر أمشي ودوكو أبو الفتح الرازي فرمي تي فرمي هاد دروس تقيناك هند فرمي أنا بلي اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني هندك فرمي أنا أخوان نيتي حجه موتوها وكارم وتولم ورقرو هندي فرمي أنا تلبيبك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أمش تلبيه في غمر صلى الله عليه وسلم أما بخيانا لبيش يتكاني يا لدوين يتكاني أفرمي السنة كيزور قوري بلي لبيك اللهم بحجة يا بلي أقر حجي تنهاي كرت أقر حج عمري بيك وكر لبيك اللهم بحجة وعمرة يا لبيك اللهم بعمرة أجر تنها عمريك كرد أجر تنها أبي كرد أفهم مهم ناوكان ينبين باشترة أوجل مذهبي إمام الشافعية مختار ترو صحيح ترى تلبية آية فرضة إلا أبي بلم لبيك اللهم لبيك نا أفهم سنتك أما بلي أجر تركي شكر كسني وتحجك هر صحيحة عمرك هر صحيحة بلا فضيليك زور قوري لدز داو اقتداء ببيغمبر صلى الله عليه وسلم لدز داو شوين كوتني خوشويستي لدز داو فرمي أمام مذهبي إمام الشافعي ومذهبي جمهوري هم زانان أوايكا فرزني هنديكش فرمي أنا فرزة وتوانا صحتي حج إلا أبي بلي لبيك اللهم لبيك أو كلمتان بلي أقنا دروزني الصواب أوايكا سنة فرزني بلام دائما أفرمي محافظي لسركة اقتدابة بيغمبر بك صلى الله عليه وآله وسلم لخلافكش درأتي أفرمي أقر كسيك لبيناوي يكي اخترى حجي أكر يا عمري أكر طبعا لناو عبادات هندي عبادات من هي لبريتي هي هندي كش من هي النية بنمنا بحياتي كزناتو أن يجل بري كسي تربك النية مجالي يعني كسيناتو أنا مثلا ذكري كي دمي الفاضي كان كزل بري كزبيك هر كس خوي بخويك بلام آية أكريم من ما يقرباني بكم خمناتو أن بكم كسيك الرأس بيرم اللهم وكالتي من قرباني كبك سري برا قرباني قرباني منه كسيك تسري أبرا بناي منه هند العبادة كان بإجماع دروسة هندك نادروسة هندك اختلافية حجيك كلوانيك بدلت يا دروسة شكو كتو استطاعتنا ما بلام استعيب بدنيدنا ما بلام بارت هي كسيك أنيري أم كسيك شيء الله لبي لن يتكاب آقاي ليبي بل نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان خويا أم حجة أم عمريان يتيم لبناي فلانا إيكم لبر أو إيكم وتل بدلي أو كسائكم طبعا حجي بدلي كلا عمري بدلي شمان هي كلا لو وظائفانك إنسان مسلمان برامر بزندو بمردو خوي أتواني بيك لما سلي الرجوشة اختلاف هي علماء بيانواء الرجوة لكاتي مردوة دروستة بوي بقريتها لكاتي زندوتي دروست يعني كسيك مرد قرزار بو أفرتها تخدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي أتوانم رجوكاني دايكم بقرموا رجوكاني باوكم لرؤيتك باشا فرمي دين الله أحق بالقضاء أقر كسي قرزاري خوابي أم أحق ترقوتو بقرزكاني وبيتو دا أم قرزشي وبرو بروبوي بقرروا لفقهيشا بتفصيل باسكراو كيو تسلسلي خزمكان كي كم جار إقرتو كي ترتشون كي كسي كي غريبة أتواني بقرتو ناتواني كي هم بتفصيل لفقه إسلامي باسكراو كوابو يشكل عبادة كان كأكري حجة لن يتكيأ بأقاي لي بأوكسا كعبادتي بدلي كر حجي بدلي كر يا عمري بدلي كر بلي خواجان أم عمري لبيناي فلان كسا أكم لبر فلان كز أيكم لبريتي أو أيكم بدليت كلمة بدلك بكار بينا باشترا بكارشنين بوشيوازا مهم عن فلان يعني لبري فلان كس أو حجي أو عمري جيب جيك أم بشك إمام باسي كرت بيوز بو بچي با نيتي سرتاي انسان ككاتك ام احرام ابسي بي سي بم نيتو بي سي بم نيجو دز نيجو خوشوردنو اما انا همي ام دعواتنا تكلم كاتا انسان زور ابي الضلي اجي لخوي به كانما خوي جان ومن شون خوم غوري جلس بيم لبرك ظلم غوري ظل يك قال لا باب تزور جرين كان حج يا عمرك اي مسودي لي ورناجرين ام جليك لبريك والله أمز لي يعني من وازم للدنيا هي أنا حموش تيك خوايا والروم كردتو الروقيتو أبينم هيتشي ترنا أبينم هانا بولايتو هنا شون خوم سبيكر دوا دليشون سبيكر دوا شون خوم غوري وخوم غوري شون خوم تازة كردوا وخوم تازة كردوا شون خوم شورت باقو مولا هرشي قناه أو فلسفة قوركي بشتي حج عمريك إنسان بيكا لبينا بخوايا أما دا أمرو كفاية لباسي كتاب حجة يك خال أميورون كمو لسر باسي صلاة التسبيح لباسي صلاة التسبيح هاشتكم عارس كردن ك آية صلاة التسبيح الذكرى كان لبيش تحياته أخوان دي يا لدوي تحياته طبعا صلاة التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سنة إنسان بانزجر لكاتي قراءتها بخوان طريق عباسي طريق ابن مباركيش فانزا بدل لقيامة أخواني بتفصيل لكاتي خواه بمباس كردون بس أويك قرنجة بلا موا دواي درسكا زور قرام لراسيا بوشي لملتي إيما مثلا ذكرا كان لبيش تحياتا أخواني لكاتي كابي لدواء بخير لما زبي إمام الشافعية قوليكم دوزيوا لحاشي بجيرمي هاتو لسر خطيب نقطي قصيكي كريو لقليوبي أفرمي لبيش تحياتك دا ذكرا كبخواني لبيش تحياتك ده ذكرك بخوانا أما ك اللي عارزم كردن كأو غلطة بلام غلطنية لبروي أساسي كهي لفقه إسلامية وقياسيا كردو تسر شي سر جلسة استراحة قياسيا نكردو تسر ذكرك يعني تر لنا وصلاة التسبيحة ولا هردو حالتكش هردو كان دروستا لبرشي شك الدقيقي الصريح نهاتو بل لناو التحياتا شون سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر علي لناو صلاة التسبيحة حزم كر أو هلا لخدمة أو كتابة كردو من بس المناتية نبرة وتأوي كأس لكردستان جاب جي أكرد دروس تو كشيء كينية كذكر كان كالتحياتها كم جر الذكر كأكي إن جت تحياتك الأخوين خوي قال لجناه من الشيء أجبوري وخوي قال لما قبل كار درج كان خير بس المناكاته وخوي دعوة لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت بركاته ورحماتي خود بسلمانا ببارنا إيمان ما سلامتك خواه إيمان ما سلامتك خواه إيمان ما سلامتك عقيدة من دام زراوك يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين ويقول لقناه من الشيء جبوري وخواه لمن قبلك.

0: بحمده سبحان الله وبحمده
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواياتي كردوا
2: اللهم صل وسلم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيضالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گویل بانگ دبید بلید شایتی دادم که خواتاک و تنیای و شریچی نیو محمد بنده و روانکراوی اوه رازیم خواه پرورگارم بید محمدش روانکراو اسلامش آین اوه خواه لگناهکانی خوش دبید
3: خواهی جان لید اپارین و لید الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناهکان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکین با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کن یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکین با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدايت من بدا نوچوان من بقرا بروجوان ترين طاعة وعبدائتي يا رب العالمين بخوا پرورد قارا رومان نيبلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو مانك بخوا پنا بالرحمي خوتهنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمقنج جوانا نوتو بيدليان يا إلهي هاناد بو اهنين بم من الله بيغناهانا هاناد بو اهنين بم وسبيانا يا إلهي هاناد بو اهنين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي إخوت بكرم إخوت لقرآنك إخوت حالي من كي يا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبر أكن لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوابر والدقارة مشاغيل كان زور زورن تو خود نوچوان من بگره بمان کره خزمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواه جان او کرده و بی ادبیانی که برز من کرده لحضوری توی دوای عفو لی اکین خواه دوای لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دوائی کن و فریای توبه نکن عفو من که با امتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا الهي الصلاة بأيما بقينا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا الهي يكيك نومن لخزمتيا بينا صلاة دلي ايما يبقى بقينا اشتياقي دلي ايما يبقى بقينا محبتي دلي ايما يبقى بقينا يا الهي داوال لأكين ايما امتي اوين لم آخر زمان ويا الهي رحمة بزي بسر امتا ببارينا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا منور بمن خلو سرقات شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي إخوت لقناه دايكو باك من ببورة لقناه خوش بستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لكن برحمته بزي إخوت لقناه أمتي في غمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بناز وبكسن وكزن بهانا أنا وب يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوان لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بو تشركساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزيو كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزيو كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوش بستيتو أكا دل من بركلا خوش بستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايا أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواهي قولي لقناه من شوء وجبوري وخواهي من قبولك.

لايو خوام كان قلغاني بما لدول بريدا جنجي هنا هموا بفابو خوشيستانو برزان درجي انباس هلا قريم بوالقي داهاتوي زنجير باسي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم تاوكات همو لأكتان بخواي قراس بينام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل شرح أو كتابين كشرح معاني الصلاة للا برصتو بينزين داناري كتابك قيشت أويك لسورة فاتحة قيشت آياتي إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا أو آياتا وتا اما داواد اما تودا پرستین بتنها تودا پرستین ای پروردگارا هیچ هاو باشو شریکه کت بو بریار نادین و تنهاش داوا لتودا کین داوای هاو کاریو پشتوانی لتودا کین. علی را زانان زوری چند فرمون او آیتا کوکروی همو قرآنا چکه همو مبستکان قرآن لسورت فاتحة کو بیتو همو سورة فاتحة لو آتكو بتوك إياك نعبد وإياك نستعين أويك بنداتي كردني پروردگار ولا همو كارو باركان الجياني شدرو لپروردگار بكيو پشتي پي ببستي. اللي رد فرمي نسر در فرمي قال الشيخ علي عبد الرحمن إياك نعبد لأنك صانع وإياك نستعين لأن المصنوع لا غنى به عن الصانع. ده فرمي ياك نعبدو امتو ده فرسين بمعنى اويكا لبراوي تو دروسكاري پرور ديگارا و اياك نستعين و داواي هاوكاري لتو ده كان چونك دروسكراوان بنيازنين لدروسكارا كيان كواتا داواي لتو ده كان هاوكار من بي انجايان قتراوا اياك نعبدو بویا تو دا پرستین ای پروردگارا تاوکو بماخیت جینان بهشتان بو اوی بماخیه بهشت و ایاک نستعینیش بو اوی که رزگار من بکی من النیران لا آگرو دوزخ و هروها ایاک نعبدو بمانای اوش گتراوا لأننا عبیدوک بویا تو دا پرستین چونک ایما بندی تو این پروردگارا و ایاک نستعین لأنك كريم مجيد. لبرهنديش داوا بجبتو دا بسطين تشوكا براسي تو كريم بريزو قورو مجيد. إياك نعبدو يانيش قتراوا إياك نعبدو لأنك معبود بالحق تشوكا برستراوي حق توي بويتو دا برستين برور ديگارا وإياك نستعين لبروي إيما بنديتوينا و بنداتش بوايكا تونتر دبيتن كا پشبسن كواتلي را تن معناي هيناوا دكري برين چوار معناي لبو إياك نعبدو و إياك نستعين باسكرت. انجا دانا دا فرمي إياك يعني إياك أقصد و إياك أسأل داو تنها ما بس ما انتو تنها داوالتو دا كان اي پرور ديكارا ده فرمي اوش دوباره ده بيتو اليردا للإخلاص والاختصاص والتأكيد لبو إخلاصا كأما تنها تو إخلاص ما هي لكاركا و پش بستنيش ببر وردگار و تأكيد کرنو دلنيا کرنو الجوا. انزا ده فرمي عبادت سيا غاية التذلل او پر الزليليتا كواتا دلي او عبادت دكا و تا او پر زلیلیت لبو خواهی پروردگار پیشان دادا او کسا انجا الله هو رب العالمین پروردگاری جیهانیانا سعلبی دا فرمی نعبدو ای نوحدو و نلخصو و نطیعو و نخضعو لک دا فرمی اوه کتوب تاک بزانین وبا خالصي إخلاص ما هي بلبوتو وإطاعي توب كين وفرمانا كانت زيبة زيب كين وملكت بين لبوتو أي برور ديگار أو بمعنى نعبد دات برستين برستين أو هايا إخلاصيات أو بر إخلاصيات وملكتياتي تيداها بلبو برور ديگار. إنزا دفرمو العبادة الرياضة النفسي على الحمل دفرمي أو برستها الشي كردن وعبادة كردن رياضي درونا كالسر او مشقتي او زحمتي ك طاعتها كزيبه زيدكاتن او وكون نفسا وكون رياضي كنفسي لرادينيتن دروني لرادينيتن اصلها الخضوع والانقياد والطاعه والذل
اصلي او عبادت اويك اتو ملكتيد لبو خواي پروردگار وجب ذكرني فرمان كاني لبرهندي گوتراو يقال طريق معبد گوتراو رگايت معبد يعني تس رگاي معبد يعني اذا كان مذللا اگر او ريا ذليل كرابي شلون ذليل دكري موطئا بالاقدام بان كرابي تو ببي يعني انسان هن هاتو تسوي كردي هن هاتو تسوي كردي لسر او ري لو يبو ري قوتراو مذلل بو ري قوتراو معبد وتريك الزليل كراو لبو هاتو تسوي زور هاتو تسوي لسر كراو بهمان شيوا بنداتيش او هايا او نفسي خوي لي راهنا ولا فرمان زي بتذكرني پروردگار العبادة دفرموا العبادة لأجلها خلق الله الخلق لبيناوي بنداتي كردنا الله جل جلاله دروس كرا وكان دروس كردو او تفر ورد قال دفرمي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من مروفو اجنم دروس نكرد والا بو بنداتي كردني خوم نبيتن كواتا كاري سرشي مروفو اجن كان او يكا عباده خوي بيرورد قاربكن كواتا او ما بستي دروس كردنا كيا والسبب وجود الثقلين وهو كاري هنا نكايوي أو دو ثقلين ثقلين شيها مروفو أجنية بياندا قوتري ثقلين طبعا لو بياندا قوتري ثقلين لبر أوي تاوان باليان قرزدك تاوان أستويان قرزدك والله أعلم وكوزانا عند فرمو لبر هندي بياندا قوتراو ثقلين إذا لبيناوي أوش أخواي پروردگار پیغمبراني ناردوا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني ها كواتا لبناي بنداتي بيغمبران روانا كراو وهروا هر لبناي برستشي خواي پروردگار آسمانا كانوا زوي دروس كراو وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين إما أوها دروس ما نكردوا بقموا قالتوا انجا هر لپیناوی اوه یا خواهی پروردگار بهشتو دوزخی دروس کردوا ومن اجلی هم ضرب الصراط و هر لپیناوی اوه خواهی پروردگار که پردی صراطی داناوا هر لپیناوی پرستش خویتی انجا کواتا بنداتی کردن او پر ریما بستکیا که پروردگار خالق لبندکانی دیویتن إذا أعداء الدين أو أنك دجمني دين من الشياطين الإنس والجن لا شيطان كان مروفو أجنا أو أنا دين صدقا أو أنا دين أو مبسطة أو غاية قورية دانوي ليد لاببا ليه أوجد مني توسرت على حسب قوة الإيمان وضعفه عند العبد آية أو بندية تند إيماني بهذا وتند إيماني لاوازا تندي أو بندية إيماني بهستر بي توكل إلا سخواي پروردگار بي ضعف أمامه الشيطان أو كان الشيطان لبيشي لاواز بيو كزد بيتن باشا شيطان ناتواني روبا روبا بيتو أو تا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أو الشيطان كلا قربو هر مسلمان بو ها پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي همو كسك شيطاني چي لقرا صحابي كرام فرمي هاي پیغمبر خواه أتوش فرمي بلاي أمنيش بلام شيطان كي من خواي پروردگار هداية داو مسلمان بوا كواتا همو كسيك او الى قلا او شيطانا انزا او شيطانا يان او شيطانا بسري زالدا بي يان او بسر شيطانك زالدا بيتن اگر عبادتكاني بجواني كرتو كل الى سخواي پروردگار بو او بسر شيطاني زالدا بيتن تسكا پروردگار دفرمي لا قرآن باسي او داكا شيطان ده صلاتي نية بسر بندتاكا كان ها شيطان ايش بخوي دلي لأغوينهم أجمعين سين بعزتي تو پروردگار ده بهميان لخشتا ببام إلا عبادك منهم المخلص إلا أو بندي عبادتي تو دك بإخلاصي بس أو ناتوانم ده صلاتم بسري دانيا اگر ناوان كهميان لخشتا دبام كواتا أوي بنداتي بإخلاصو بكا توكل الى سخواي پروردگار بي او كات الشيطان ناتواني زفري بي ببا ناتواني توش خرابي بكا مگر او كسا يعني ايمان لاواز بيتن او كات الشيطان بسري دا زالد بيتن لو قصك هي
درجه صحه کی بالضبط نا زانم تاتسن صحيحه ملام خويندت مو وكباسي ويدك ك گفتگوي چي پیغمبر يحيى لقل شيطان ديار الشيطان گفتگوي لگردك اتن پيدله پیغمبر يحيى پيدله بسياري لدك ك اي خلچي چونن دله خلچي سي زورن خلچي سي زورن زوره چان اونا ك اي مهرنات وان نيزي چان بكوينو او او خلكاننا ك وكو ايوا وكو پیغمبران او انا اي مهرناتوان انيزي چام كوينو زوري دوامشيان او انا هر لجر دستي خو مانن هر لگر خو مانن او انا نكا بيباوركانو او انا كا درتونا لدين زوري سيميشيان او انا نكا وكو توپا قوانا هندك زارده كونه جر دستمانو هندك زارده رون هندك زارده كونه جر دستمانو هندك زارده رون ده فرمي او انا تاوان بارشن او انا تاوان دکنو دوای داوی خوشبون لخوای گوره دکن حتی تاوان دکن لجر دستی منه که داوی توبه لی خوشبون دکن دور دکنو لعیمه که واتا لبرهندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هان مانده داد فرمی اگر کابره چندی تاوانی کرد با هر توبه بکا یعنی او نبی بری والای که امن او چند زاره او تاوانی دکم هر درم توبه بس هر بر دوامم که واتا امن نبی چید که توبه بکم لبروی او گالتا دکم دکه غلطم کردی به دین غلطم کردی به توبه کردن نخیر شتوانیا اگه هزار زار گناهت کرد هزار و یک زار توبه بکا اگه میلیون یک زار او توانت کرد میلیون و یک زار توبه بکا یعنی قد مایوز مبل توبه و رحمت خوای پروردگار نو دلای وکویکا بلین لقد كنت جنديا من جنود ابلیس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي دلي أمان بيشتر جندي أكبر من جندي كان الشيطان حتى وكو حالم برز بو حتى وكو بلو بوستم برز بو ويلي عاد الشيطان بو جندي من أها عندك كسي دري كورا دري ماخرة أو تشيا الشيطان سبين عندك درسي لكن داخلي الشيطان درسي بي دري عفو درس دادات الشيطاني أو كورا دري أو تشيا او درس به شیطانی داره ها یعنی لو پری خرابیه اینجا وش عین اوها او بابت بازدکه اینجا که پروردگار بازدکاتن شیطان اگه در مندکاتو که شیطان با فیلکانی با تلککانی دیوی هر من خلطینی او تا خواهی پروردگار لسورت زغروف آیتی شیستو دو دفرمی هذا صراط مستقیم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين كواتا الشيطان دوي للري راستك لا ما ببا يعني پروردگار لسوره ياسين ايات 661 ك دفرمتن الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم كواتا پروردگار اگدار مندكاتو كا آگامان لا شیطان بی فرمان لینکه اینجا باسی استعانه دکم هاوکاری کردن و پیش بستن بخوای پروردگار دفرمی طلب المعونت من الله تعالی على امور الدنیا والآخره داوی هاوکاری کردن لپروردگار لالله جل جلاله لسکار و بارکان الدنیا و قیامت او تو وکو اوی برنامه پیغمبران علیهم الصلاة والسلام او تا خوای پروردگار لسورة اعراف آت 122 لسزاري پیغمبر موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا كواتا پیغمبرانش دعوه او بابتان کرده استعانا پش بسن بخواي پروردگار دعوه لخواي پروردگار بکنو پشتی پی بسن وكو اوه كا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لحديث صحيحة كي كا آموشگاري معاذده كا دفرمي ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي معاذده فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دستي گرتم انزا آموزگاری پی کردمو فرموی ای معاذ والله انی لا احبک فرموی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی معاذ سویند بخواتم خوش دوی معاذ سویند بخواتم خوش دویتن در فرمی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام و های فرمو قال اوصی که یا معاذ فرموی آموزگاری که دکن معاذ تمشا اوزا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سویند بخواتن کفلان کسی خوش دویتن اوز آموزگاری چیشی بکا دوی آموزگاری زور زور گرینگ بی نبی انسانی ایماندار او آموزگاری لبیر بکا
دبي بدايمن او اموشغاري پیغمبر زيب زيب عليه الصلاه والسلام اوشيا اموشغاري كتشيا پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي لا تدعن في دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لدواي همون يجيكوا بلي بلا خوايا هاو كارم بي لسر يادي تو لسر سفاس غزاري تو لسر جوان ترين عبادتي تو عبادتي چي جواني تو بكا دواي هاو كاري لخواي پروري اللهم أعني خوايا هاو كارم بي باش ابن قيم دا فرميه ابن تيمية دا فرميتن راب ميني اوز بسو ترين دعايا او دعايا دا فرميه لبر اوي او داوا کردنی عونه داوا کردنی او کاری او پال پشتی لبو رضامندی خوای پروردگار تو داوا دکی که خوای هاو کارم بی تا عبادت بکم تا لیم راضی بی طلب راستی او بسوترین دعای دفرمی اوش دبینی ولا سورت فاتحه که خوای پروردگار دفرمی ایاک نعبد و ایاک نستعین کات ایاک نعبد و ایاک نستعین همان اوی ما بستی او دعای شی تداهه كجورترين دعايا كاتا او ما بسطا جوريج ليردي تزي لبرهندي كاتيكا بندا جيشتا اويكا داولا پروردگار بكاتن هاو كاري بكا پروردگار هاو كاري او كاتا فقد نال الخير كل او كات همو خيري چي بدستيناو جيشتو تا همو خيري كو تاكي انسان لجاني دنيا دا كاتك داولا پروردگار دكا او كاريبكا لسا بندايتي ونيزيك بونو لپروردگاري ولا جياني دوار روشش دادا ولا پروردگاري دكا تاوكو لپروردگار نيزيك ببيتو لرزامن دي پروردگار نيزيك ببيتو ببيتو نعمتكاني نعمتي بردوامي كبهشتا انزا او وشيا هردو زوركي التوحيدي تداهيا نوعي التوحيد دو جوركتي داهية وهما أو دو نعوتية توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هم توحيد الربوبية تداهية هم توحيد الألوهية تداهية ربوبية أويا الله جل جلاله بخواي خود بزاني بي پرستي وألوهية بپروردگاريتي خوتي بزاني وبشتي في ببستي إنزا دفرمي وهروها وشي تداهية تضمن التعبد باسم الرب وشي تداهية كبنداتي كردن باسم بناوي الرب الحمد لله رب العالمين ها ربي تداهية وهروها واسم الله وناوي خواي پروردگار كأوانا هو أوانا عبادة ذكرين بألوهيات ويستعان بربوبيته كواتأما يعبد بالالوهيته اما پروردگار ده پرستين الله جل جلاله ده پرستين بالالوهيته چونك الهه چونك شايستي خوايتيا وهروها ويستعان داويها وكاري وبالبشتي لخواي پروردگار ده كاين بالربوبيته با خوايتي بدا صلاتيتي با گوري داوي لده كاينو پشتي پيدا بستين إنزا داولة داكين كالرقاي راس ما بيه بشام بداتن ويكم سورة يشيشا وسرتي سورة كجبا ناوي الله جل جلاله الحمد لله رب العالمين ها الحمد لله كواتب ناوي الله جل جلاله دي سبيدك لباشان رب لباشان رحيم رب ورحمانش أوانش لبو اويك داولا پروردگار داكي هاو كارد بي لسر بنداتيكو هداتك انزا ابن تيمية قصيه چي جواني هيا قصيه چي وشيه چي قورة دا فرميتن لباري او آتي اياك نعبدو دا فرمي فإياك نعبدو الغاية اياك نعبدو او ما بستكيه اما او ما اندويتن بنداتي كرني پروردگار وإياك نستعين وسيلة يا كان استعينيش كإما بجبتو دا بسنيا پروردگار او وسيلك لا وسيلكان كا بغينا او كا توب پرستين فلن تستطيع ان تعبد الله الا بالله هيس كسي ناتواني بنداتي الله جل جلاله بك الا بوستي الله نبي جل جلاله بهاوكاري بالبشكي الله نبي جل جلاله كواتا
فالبداية من الله والنهاية إلى الله فإنا لله وإنا إليه راجعون كواتا سرطا ما هرلبو پروردگارا وكوتا يكاش هرلبو پروردگارا كواتا إما إخوائنا هربولا إخوائي پروردگاريش دقرينو إنزا باسي أودا كان زانان دفرمون وذكروا أن القلب باسي أودا كان كدل توشي تدا بي توشي مرضان دون خوشي ديتن دون خوشي قورتوشي دل دبيتن يا كميان كبر هما الكبر والرياء يا كميان كبر خو بغورزانين دواميان ريايا واتا كسك عبادتك دكا لبو خلشي كان نق لبينا يا خوي بيرورد واتا اخلاص يا لبندات يا كان ان زاد فرمي فدواء الرياء بإياك نعبد اوي تارا سري الرياء تيا اويك رياء وكو الشركة ها الشركي بتوكا بتابتي اجر كابرا يعني عبادتك دكا لبو خواي پروردگار وخلچل دي بيني لبينا خلقك عبادتك اي زوان دكا او بيدا قوة ري الرياء او الرياء دا فرمي تارا سري تيا درمانا كي تيا اياك نعبدو خواي بستو دا پرستين هيت كسيت كنا پرستين او تارا سري ادي ودواء الكبري ادي خوبا قور الزانين اتو دلي بي وإياك نستعين خواي تنها بال پشبتو دا بستين واتا اما هزو توانا ودا صلاة اكمانية إلا مگر اويكا پشبتو ببستين كواتا او كبرو خوبا قور زانين جدل نامين لبراند ابن قيم رزا ورحمة خواه لي بلا ابن تيمية نقل دكات رحمة خواه لي بيتن دا فرمي أن إياكا تدفع الرياء إياكا نعبدو دا بيتو اويكا الرياء لا بباتن وإياكا نستعين تدفع الكبرياء وإياك نستعين إيش دعوة كردن يبال بشتي لخواي پروردگار أوش خوبا قور زانين وكبر ناهي ليتن إذا كاتي كبند زاني ناتواني بنداتي خواي پروردگار وعبادت خواي پروردگار بكاتن إلا ببال بشتي پروردگار نبي لو دفرمي لدواي ويكي دل إياك نعبدو يكسر دل إياك نستعين لقلو إخواي أمن دبي بنداتي تو بكم بس بنداتي توش دكم بنداتي توش ناتوانم بكم إلا بهاو كارتونة بكواتا إياك نستعين كواتا الضرورة ها زوزو قريقة لدواء إياك نعبدو إياك نستعين بيتن لأوي هاو كاري كردن لبرورد قال زلو دلين نستعين نونك بجماعية نوني جماعة لو لبروي أتو خود يكك دادني لو أمتيك الله جل جلاله دفرستن موحد و تاك فرستن اتوش دلي خوايا امني جيكا كم لو امتي خوايا تودا فرستم وداوي هاو كاري لتودا كم زاقة ضميرة كبه بيتا مخاطب وكلا هندك شوانا هاتوا وكو پروردگار دا فرم واسجود وقتريب سوزده ببو نيزك بوا چونك هرسان دي او كسا بنداتي بك لخواي پروردگار نيزك دا بيتوا انزا داوا كردني استعانا پال پشتی خواهی پروردگار که اتوله برانبر خواهی گوره راد وستی زور با ملکتیه و دوای هاوکاری لخواهی پروردگار دکی و دوای اوی لی دکی که هاوکارت بی علا قضای الحوائجه لسر او پیوستیانی که حتا ها او تل حدیث صحیح که که ابو هریره ده فرمی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمی ان الله قال خواهی پروردگار ده فرمی من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب هر کسی ازیتی او کسانه بده که دوستی منن خوشویستی منن او کسانه ولینو خواهی پروردگار بطواوتی ده پرستن بندهاتی چی جوانی لبوده کن ده فرمی هر کسی ازیتی وانی بده او براستی بانگشه حرب و شری کدو لگل خواهی پروردگار جا ده فرمی بنده به هیچ شتیگ لمن نیزیگ نبتو وکو اوی که بوشتی که فرضم کردو لسری لیم نیزیگ نبتو كواتا فرز كان أجريان زياتر للسنة رو أوي نيجي فرز أجري زياتر للنيجي سنة روجي فرز أجري زياتر للروجي سنة إدي همو بنداتي كانت كا إن زاد فرمي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه دفرمي بندبا بردوامي لمن نزيك دبيتو بسنة كان هتاوكو أمن خوش مدوي اگر خوش میز او زد دب ما او جوی که دی بستی دب ما او تاوی که دی بینی دب ما او دستی که دی هاوی دب ما او پی که پی در رواتن یعنی چه
يعني بتساوي تمشي اشتخراب ناكا بجي جيل اشتخراب راناقري بدستي اشتخراب ناكا ببيبر وشوين اخراب نار واتن انزا وان سألني لأعطينا خو اگر داواشتاكم ليبكا يكسر دي ديمي اگر پشتم ببستي دي باريزم انزا لهشتك پروردگاد فرمي لهشتك ترددم نبوك اويكا ترددم هبي لا چشانی دلی ایمان دار یعنی روحی ایمان دار که ایمان دار پینا خوش بمری و امنش پروردگار فرمی و امنش پینا خوش بنده کم توشی نخوشی بیتن اینجا ده فرمی لبرهندی او دوشت گرینگه که عبادت الله حق العباد بنده اتی کنی پروردگار ما فی بنده کانه دبی پر و پرستشی بنده کا او پروردگاریم بکن و طلب العونی و دعوای کردنی هاوکاری لخوای پروردگار لسر کارکانی دنیا و دوار روش او دوشته هم بنده اتی کردنی پروردگار هم دعوای کردنی هاوکاری بو بنده اتی کردن لبرانده پیغمبر علیه الصلاة و السلام کاته که وصیت حبر الامی دکاتن و ات وصیت ابن عباس دکاتن كاتك ابن عباس لبشتي بو فرمي يا غلام اي رولكم كلمات امتا وشيك تفردكم رولكم خدا بباريزه خدا دت باريزي خدا يعني سنوركاني خوا بباريزه لحرام خود بباريزه خوي پروردگار توج د باريزيتن ان زاد داول خوي پروردگار بك پد بخشتن و پشتي پي بباستا پشگيري دكاتن وبزانا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك بزانا اگر هر همو أمت لسرد خرب بنوا بو او سودة كت بيب غينن ناطان سودة بيب غينن مگر خواهي پروردگار لسرد نسيبي و اگر هر همو خلچي لسرد كوب بنوا بو او زيانة كت بيب غينن ناطان زيانة بيب غينن مگر او خواهي پروردگار لسرد نسيبي قلمكان هل جيراون و فراوکش وشک بوتو و تا همون کارو بارکان تواو چون دان دراوا او ها زیبه زیده کریتن اینجا دیت سر اهدین الصراط المستقیم توانه چی تر بخواتان دست بیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد.
1: الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: پیشی تەنها کەسانی خەبیرە. ئەویش کە دەیکا دەبێ بڵێ خوا زاناترە ئەشکرێوانە بێ. یەک چیرۆک دەگەڕمەوە لە بابەتە تاوی زیاتر ڕوون بێلامان. شەریك بن عەبدوڵڵاهی القاضی کە یەکێکە لە کەڵە پیاوانی ئومەت و قوڵات و کەسێکی خێراوار و ناوداری ئومەی ئیسلامی بووە لە زمانی مەهدیە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەبێ زۆر نزیک بووی. زۆر بەیەکەوە نزیک بوون، ئیستیشارەی زۆر پێدەکرد، فەتاوەی زۆر لێوەردەکرد. ڕۆژێ دەچێ بۆ لای مەهدی، مەهدی ڕاستەوخۆ سێرەکە زۆر تووڕێلی، زۆر بێتاقەتە لێی، ئەڵێ یە بیسەیفی و نەق عادەی بچن شمشێر و ڕاخەری شتی سەر بڕین بێن بە هەر ئێستا کەڵی هەموو لە ناوی بەرم. ئەلە وەلی مە یا ئەمیرالمومینین، بۆچی خودی گۆڕان و بەم شێوازە هەر ڕەشەکردن و کوشتنی من لەسەر چی؟ ئەڵێ لە خەوا بینیمی هاتوویتەتە سەر بەڕەکەم و منێ لابرد و سەیری نەکرد. و تەفسیرەکەم گێڕاوەتەوە بۆ یەک دوو کەس وتویانە ئەوە لە زاهیرا توی خۆشێ، بەڵام لە باڵتینە ڕقیلێتە و پیلانە گێڕێ لەسەر ئەوەی کە چی بکا، لەسەر ئەوەی کە بێتە شوێنەکەی تۆ و مؤامەرە بکاتشت. لە کاتێکا ئەو پیاو دورترین کەس بوو لەو خەیاڵات. شریک بن عەبدوڵڵاهی القاضی تووڕە دەبێت، دەڵێ وەڵڵاهی قوربان ما ڕوویاکە بێڕوویا ئیبراهیم، قەسەم بە خوا خەوەکەی تۆ خەوی ئیبراهیم نییە کە خوای گەورە فەرمێتی قەت سەدەقتە ڕوویا وەحی بێ و یەکسەر بڵین تەواوە، نەخەوەکەی تۆ خەوی ئیبراهیمە، ناو کەسش تەفسیرەکەی بۆ کردو یوسفی سدیقە. فعلەن واژە نە تۆ ئیبراهیمی خەوی نیە، چی بڵێ وەڵڵاهی قوربان الله الصەمد وایە، ناو کەسشی تەفسیری بۆ کردو یوسفە کە بڵێ قودی الأمر الذي فيه تستفتیان، نە وەڵا هیچ یان وانیە ئەم قسەی کرد. فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المسلمين. بخوي درو شون مي مسلمان على النهارات بنا لسر خو كردن تطبيق كردني للرجارة قيناك أبو خود إنه يكسي تدلت بين خوتو أو دور كردنا واكري بلان فصح كردني يا يعني ويستن بوي كهر لنا ويبي معاذ الله ما كارسات بو زانان رطو رحمة إخوان اللي بديش عنهم قاعدة هم باس كردو وإيكي كلا آدابا كان دبالا بنا إخوة بروردقارة تفسيري كي نك أجر وباداشتي دي وردي كاما الرنجة لم روش قاريانا ببلا من زماني كاوة تفسيري كردني خو لسدي باري لسدون جينا وكا كاريكي دروسني وده بيش عرزابي لقرآن والسنة وهروها في راسه وتجربة جدابي الكي قلو ياساني زانان باسي دا كان بو كسي ليك دروي خو ده بي تجربي هبي أم ياساني بو چي باشا بو خود باشا كاتي كتفسير بيت اللي كسيك عزيزم كاتي كتفسيري خود بو دكا جاري دو جار تفسيركي نبيو كابيوز ناكاي تبشي تولي خلق واسي ابن سيرين كاو بو برائدي مفسر ومعبري خولة حتى لأما ما كان يتريجا باس ذكر لما خاتري وي تفسير كاني هم راز بو كتو كسيك جارك دو جار نيفي كاخو تزاني جاري يكم تفسير بيت لا يشتكت في دلي دو اي سيرك يواني باسي رزق دو تكا سيرك فقير ترو داما وتربي باسي شاكر بو تكا خود بولاتر شوي باسي يو بكالي تو إشالله زور شاكي تو زور باكي تو خود تزاني واني بو خولكي تشاي خود بدستي خود ما شو تفسيري بو مك تفسيري خوي ما برلاي كسيك تفسيري خوي برلاي كشارزابي وتجربي لبيني بي هتا تجربي جيلي انا بيني احكامي لسد مبنين مك او كسجي كتفسيرك هذا بي خوي بزاني كاتك تفسيرك خوي تعقي كاتو جاري يكم دوم شنجار تفسيري خوي بو خلقي بقى دو اي هوال ببرسي اي وادر شو يبنا يان كاتك خي كسيك خوي كي دينا تبال بوي تحليلك دو اي تيبلي واي يبنا بوي بزاني ايا ام كستا شان اشار زايل مزانستا ايا اهلي يا ويا بردوان بيلا سريانا من نال معصوم بغلط نكا وتنها ايشي في غمران على نبينا عليه الصلاة والسلام ملام اغلبي ايشكي دبي راز داش اما اگر ايشكاني بشوازي كتربو دبي الاخواب ترسيو دسي لي هلقري واو كسشي كتفسيري كي دبي دباتلا دبي عقل بيوجير بيو تفسيري خو نباتلا يكي كيلا ادابا كاني خو اللي قدرواني خو او اي كاتي كسيك خوي كي خراب دبي بترسي يان خوي خوي كي خراب دبي بترسي لخوك او خواني كخراب اشكرايا بشي كي زور لو خواني كخراب وناخوشا بريتي لا تنبيه اقدر كردنا ورين ما يكردن بخودا چونه و داش لكان زور بي زوري لازم بتفسير ناكا لظاهرة یەکەم ئیش ئەیکەی پێویستە لەسەر خۆت پێیداچڵێکی سەیری کە خالیدی کوڕی سەعیدی ئیبن العاص ڕەزا ڕەحمەتی خوای لێبێ کە یەکێکە لە سەحابە پیرۆزەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بە چی موسڵمان بوو ئەم پیاوە سوبحان الله لە خەویدا کامرایەکی بێباوەڕ بوو بێدین وەکو کوفاری قوڕەیش لە خەویدا دەبینێت دەچێتە سەر دۆڵێک ئاگر
1: ألي لخوكي أواد جريت وقوري ونارحتي أجري جهنم بشيواز يقبو كترسي تأستاج لدرون داي أون دبا قوري باسي دكا ألي لو كاتيا بالن ريك بالي بيو دنام لهند الروايات هدالي باوك بالن ريك بالي بيو دنام بمخاتنا وآقرا كبي خبري خو علي صلاة والسلام دي قرت موني هيلا بالي بي دو نامو بي خبري خو علي صلاة والسلام دي قرت موني هيلا كابراي كي بي باور بمشريقو بياني هلا سيا كم يشيلا إنها لرؤيا صدق سيون بخوا أما والله إنها لرؤيا صدق أما خبيكي راستو دروستو هيت إشكالي تيدانية ويكي كلو خواني كفعلا بو هو كادي ويكا مسلمان بيتو إيمان بيت صحابي في غمري خو عليه الصلاة والسلام كابراهيكي بباور بو بو بصحابو إيماني أنا بخودي شي بخودي خويك تشكا دايش لكاني تر لخو تاقدي جهنم دبيني دخري تنامي معاذ الله دترسين ريبي محاسبة يكي زورة كي لسركم ولي أعمال خرابت لقل كسي كاكر دول لخو تا طولة دي دسانية توا يخد بيدا كري هندي أحكام هي ظاهرا لرشقارة دي بينيتو لخوا ديتا جي بزانه يتر داس لك بي لازم ناكا تفسيري بو بي تاوي كسك تاوي لك بو كاكتو لسال حقيتو خطايا أوني نا أقصر دسي لي هلقرها وازي لي بينا بخوتا بشروا عمالي كري صيف كيوجي كي كلا بيوچا كاني أمتي إسلام لا زماني والي كاني كوفيا زور ببيعو كي رازقو دي دارو خواناسي أنا زاني حالي جي زور فقير بو كابرايا كي زور بيچارو بينانو بيدارو زانيان اما وزعتي و امنا شاكوازو امنا خزمتكاري امتي اسلامية قناحا فيها وبمشوازة بي واليكا واليو زمانش طبعا وانش خوانواز بو الخلقي فقيريان بس لكرتو بتايبتي واني كزاناني امتي اسلام بو كوملة باريزوري بو دبا 2000 ديناري بو دبا كبو دبا لا يبلا سرشالي هي مالي هيش كزني والله مالي امتي جنية تابي خامي يفارد هي خومو هدايا و ادامي اجوري ناكري اجريتو بو كسي كنامكي بيناو پارکی پیناو هم نامک هم جا بی نامکه داتو هم پارکشی پیگیره تو کدوائی وری ناگریه چند بولای خیزانی الان او حالی توی او حالی منالکان تا میرده کشت او حالی تی پاره ور ناگریه یه بانه برن لبرسان پاره هل گره بس لای باسی مک بخود جا صفی که بسه معلوم اندال تا با ایش آگه دار نبی خیزانی جی بزر رازیه کم که خیزانی حالی خیزانی جی پارکا لگری تو خیزانی کانه بی لنو مالا ای خاطر آی سبحان الله شو لخوی دعمالی کوری سیف دبینین لناو خزانکا آگر هاتو تدرهو حتی آگری کی برس بلیسکی اونده برزو بوتو لوابو بکیو تخوارو بکیو بسر مالکه انا خبری بوتو که خبر یا بیتو راست خود سکا بقیشه بس سکا بهاوار علی بخاطری خواه او خزانه چی تاته کردو چی تیا اخ مالکه من خری که اسودی خزانی ده سکا ده گریان علی ولی چی لیشارم او اوان لی کردمو اوان کردو پارکم ورکر هذا دي خواب بدقري والله خريب ما سوتيني بارك بجرره الله يش بارك جرته ودعاء دل خريج بو شي مالكي خريج ما سوتيني كل نوم ما بدي اما بس في شي خوي كظاهر بنيتي لاشكرايا واضح التفسير هيك قرار بو اقرب شت انا ومال يعني ني يلا خلقي واهي جاري واهي من التفسير كي كبو يجرها متوا بینیوتی لخواکه اگر تو تمالیان به اوی کسی که او کسی گناویتی واضحه یعنی کمال چیروک هی یعنی خود اگر خوش دکه یعنی اگر دوکالینیه ما نبلگن لسه کمال حدث که دبی بخوتا بشیتاو و بی المقابل کاتی که خواهی که چاک دبینی خواهی که چاک دبینی کسی که چاک دبینی لخوتا اما جایی که چاک دبی با کسی هول با عینایی پی بدهی نواک هل گوینه دی با خو شکتاک چه خراب نواش که راسته خو پیدوا به نص قرآن عملی لسر که بوی امتی اسلامی لإفراد و تفریطه لمسالی خواه زور جار تکوت امام شافعی رضا و رحمتی خواهی لی به پیش لدائی بونی لسکی دائی که دائی که خو دبینه لخویا کوکب مشتری لفرج یو لدائوین یو دره پره دره پره حتی اتیتنا امی سر تا چه تناو میسل کامل پزیشکی لیه دبیت او هر همی کامل منطق روش نکاته بیانی هلا سیم تفسیر ام خوی زور پسیر بی من علی کجی لسکه اچه بو هندی ل زنانی دکره تو الان ولای اگر ام خوی تو ببشه وازه به کبینی تا او دل نیاب او من علی کل سکته ای ندهی که بی تا مصر روش نکات و دبیت به ای که ل زنانی امتی اسلام و فعلا امام شافعی لیه دادشو ک لوزیات ریم باسیم والنجم يصير طواي أمة الإسلام يروش كرده. بويه وتيانشي أمامه بس كمان. تا ئەتوانی ئاگادار وهروە عینایە و هەروەها یارمەتی دەریە من ماوە کاتە کاتێککە خەوێک دەبینی لەسەر عینایەدان ئاگادار بوون و هەروەها بێدارکردنەوە لەسەر شتێک یان خەوێکی خۆش دەبینی بەدەمیەوە بچ نەگەڵی وازی لێبێنی توگوی پێێنێت یەکێکە لە ئادابەکانی خەو ئەزیزانەوەیە کاتێک خەوێکی خراپت بینی چی دەکەی ئەوە وتمانەگە خەوی چاکت بینی مژدە دەربوو گوێ پێ دەربوو وا دەکەی خەوی خراپت بینی دەبێت پێی داچڵکی بەڵام کۆمەڵی ئادابی تایبەت هەیە لە ئەحادیسی سحیحی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام باس کراوە کە ئەو کەسەی کە خەو دەبینێ پێویستە لەسەری جێبەجێی کە هەم خراپ هەم چاک لە کاتی بینینی خەوی خراپدا یەکێک لە ئادابەکان ئەوەیە کە خەوێکی خراپ دەبینی خەوێکی ناخۆش دەبینی یارە خەوی ناخۆش بەشێکی و ئاشکرایە ئەوەیە کە هەر سەرەتا تۆ هەڵدەسی لە خەو هەر سەرەتا کە تۆ هەڵدەسی لە خەو غەمباری بێتاقەتی پەشۆکاوی ئەحکامەکانی عولەمایان دەفەرمون یەکەمیان ئەوەیە پەلا بگرێ لە خۆی پەروەردگار بەخۆی پەروەردگار دووهەمیان ئەوەیە ئیستیعاذە بکە بەخۆی پەروەردگار لە شەیتانی ڕەجیم ئەعوذ بالله من الشەیطان الرجیم تحقيرا له واحتقارا له أمام إلى حديث صحيح في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام سيهم يا نوية سيجار تفكى بلاي تشبيا شوارم الأحكام كان كاتك خويك خراب دبيني أو أو جي جيك لسري خوتي بتشلا يا كخوتي بولا أنا خويتو كخوتي لسري ببلا يا كخوتي بشتو سر لا يكيدك عكس يولاوي كخوك لسر بيني وبيد عصلك هاي لخو بينجم يا ششم أويك أن لا يحدث به الناس بغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وفر باب خلقي نجر هذا كاتي خويك خراب الدبي خراب دبيني بو خلقي مجر تانية تجي ششم يعني حوتم يعني ويك تسكي بهم يشكر نودور كان يجي سنتك بو شوازة إن شاء الله بيت شوازك خوي خراب تأثيري نابع بسرت أو آدابي بينيني خوي خراب أما أقر خوي شاك دبيني أو في غمري خو عليه الصلاة والسلام دي سان لشان دين أحاديثة باسي أعدى بكاني كردو يكي لوانا فليحمد الله عليه سباسو استعيشو شكران بجيري خوي پر وردگار بي لسنويك أو خوي بيني تو هم يان لا حكم كاني كاتك خويكي چاك دبيني أوي باسي كي بو خلق حمدي خوي پر وردگاري لسنكي شكري لسنكي وبيت خوش بي وبزاني لنان خوي پر وردگار أوي وبو خلقي باسكي بولا بروي بباس كردني عملی زیاتری هێت هات نەجێی هەیە بەتایبەتی بە ئەو کەسانەی کە خۆشیان هەیە شکە لە حەدیثەکە هاتوو ئەن لا یەذکورها ئیلا لیمەن یوحیب بۆ کەسێکی باس دەکات ئیلا ئەوانە دەبێت کە خۆش هەیەت کەسی خۆشەویست و دۆست باسی کە ئیمامی عەلی کوڕی مەدینی ڕزا ڕەحمەتی خوای لێبێ کە یەکێکە لە گەورەترین پیاوانی ئومەتی ئیسلامە لە زانستی عیلەل کە مەفیلی نەبوونە لەو پێشنە لەو دوعا و شێوازی خۆی نەبووە لە زانستی عیلەلە ڕزا ڕەحمەتی خوای لێبێ کە بوخاری کە واضحه بخاری کی هم مادی ناسین دلای هیله هیچ کس لای هیچ کس کول اس هیچ کس کا خون بکم نزانی ولا زانستا الا لا علی کری ابن المدینی نبی رسول رحمت خوای لب دفر من لخوما علی کری مدینی جدیره تو دفر من لخوما کان الثرایا ثریا تدلت کواکبی ثریان زیگ بو و حتا تسمیدا ام خوا خوی کی خوشه بدو خوشی و بخوشیستانی یراتو امامی ابن قدامه رضا ورحمتي خويه لي بك ام تفسيره ام خوي دي جرته وكب خوشيستاني جراوته دلي والله خوكي هاتو تجي سون بخوات شوت مبلغي لا علم وشوت استك لا علم هيك كسك نشوت استي ولا او زانستي وفعلا شوت الثريه زانستي فرموده ما بس تمشي عزيزان خو كاتك تشاغبو باسيك كخرابيش بو او احكام كانيتي ولا قال اوجا اقادار با زور جات خوي بر وردگار داش لكاندنا هداية رين موني كردنيكا دبي وريابي عملي بيبكي وبتابتي او كسانيكا سحر يان ليكراو جوي زياتر با او خوانا ببينن كا او خوانا بدن كدي بينن اواني كا سحر يان ليكراو انا بخوا يان تشاو يان ليكراو يان جنيات يدا يان هرتش حكاياتي لوحي تكاياتاني كا نخوشيكي معنوي توشيان بون نخوشي نفسها هن نخوشي كترا وليابن كاتك خويك دبينن إن شاء الله زوربي جار بديتيا لأقادار كدوي خوي پروردگار لجوري نخوشيكو جوري شعر سلك زۆر کەس خەو نەخەوا پێی وتراوە جۆری نەخۆشیەکە و هەروەها جۆری سحرەکە یان شوێنی سحرەکە کە من خۆم یەکێکم لەوانە یەکێک لەو کەسانی کە سحری لێکرابوو و جارێکیان باسی کرد وتی قوربان من سحرم لێکراوە و حاڵمە و تووشی فێدەبم و ئاوا ناڕەحەتە بم چەندین شوێن چوو بوو چەندین جێگا چوو ئەی خەوم بینیوە لە خەومە پێم دەڵێن فڵانە شوێن ناوی شارەکە و ناوی شوێنەکە و ناوی گەڕەکی کیا پێ وت بوو لە خەویە لە ناو کۆمەڵێ بەردا وتبیان لەوێدا شتێک دانراوە هەموو جارێک دەیبینم کە دەچم لەوێدا هەڵی هێنم و دەریەگرم و حاڵم خۆشە بێت و بەڵام خەبەر نەبێتم و فعلا بچوتم چوو بەشکم لەوێدا سحرەکەت بێ کابرا چوو بوو لەوێدا لەژێر بەردەکانە دۆزی بووی ئەو دوای واڵیان ڕەشاندەوە بووی خۆی پەروەردگار سحرەکەی لێ نەجاتدا کە ئەمە شتێکی واضح بوو ئاشکرا بوو پێویستیشی بە تەفسیر ناکرد کابرا خۆی چوو بە دوای و فعلا وا دەرچوو مەبەستم پێویستی ئەوانەی کە سحریان لێکراوە زۆر جار معرضم بۆ ئەوەی کە خۆی پەروەردگار لە خەوا سحرەکەیان لەسەر لابە خۆی پەروەردگار نەخۆشیەکەیان لە خەوا بۆ چارەسەر بکە ئیمامی بوخاری ڕەزا و ڕەحمەتی خۆی لێ بێ یەکێک لە فێرخوازە برادەرەکانی دەیگەڕێتەوە دەفرێت بوخاری لە خەویە بوخاری لە تەمەنیە لەگەڵ ئەو هەموو خوێنەواریشتە بەدەم تەڵەبی عیلمەوە سوبحان الله تووشی نەخۆشیە و هەردوو چاوی کۆر بوو هەردوو چاوەکانی لەدەستدا ئەفرمێ دایکی شەوێکیان لە خەویە ئیبراهیم عەلەیهی سەلامە بینی ئەفرمێ پێڵێ یا هاذیهی فلانە کەس فلانە ئافرەت ئەوە خی پەروەردگار چاوی کوڕەکەتی گێڕایەوە لەبەر دوعا و پاڕانەوە و لارانەوەی تۆ و لەبەر سەڵاحی کوڕەکەشت خی گەورە چاوی کوڕەکەتی بۆ چاکردی تۆ کاوە قسەیەکی صحیحەوە سەرێکی ثابتە ئەفەرمێ کە بەیانی هەڵەسێ ڕاستەخۆ کوڕەکەی سێرەکە بزانە چاوی چێتی و خەبەری ئەکاتەوە سێرەکە چاوی کوڕەکەی عیبی نەما و ئیشکاری نیە و چاوی سوبحان الله چاک بۆ تۆ بۆ لەبەرەوە دوعای زۆر کردە بوو و یو کسانی که سحر یان لێ دەکرێن نەخۆشی کانێ گوێبدەن بە جۆری خەوەکانیان عیسا و لەعەلە خوای پەروەردگار ئاگاداریکیان لێدا بکات یەکێکە لە حوکم و بەشەکانی ئادابی خەو ئەوەیە زانایان دەفرمن ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان لێ بێ و کەسانی کە خەو بە ئەشخاسەوە دەبینن هەوڵ بن ئەوەندە گوێبدەن بە سیرەی ئەشخاسەکە زیاتر بێ لەوەی گوێبدەن لە چی وتن و چی کردنی ناو خەوەکە چی وترا و چی کراوە بیکەن بە بەشێک لەوەی کە خودی ئەو کەسە چۆن یعنی بۆ نمونە عومەری کوری خەتاب بینیوە لە خەوتە صفاتی عومەری کوری خەتاب بریتیە لە عەدل بریتیە لە ئەو هەموو صفەتە جوانەی کە هەیەتی بەڵام لەسەر وەرەمی عادل بوونیەتی لە کورداوی خۆشمانە کاتی خۆی کە شتێکیان بەشەکریان و بابەشی عومەرانە بێت حتی وەکو عومەری کوری خەتاب ڕەزا و ڕەحمەتی خۆی لێ عەدل مەثەلا ئەبو ذەر دەبینی صفاتی ئەبو ذەر حذیفە دەبینی صفاتی ئەبو ذەر صفاتی حذیفەی کوری ئەمە ڕەزا و ڕەحمەتی خۆی لێ بێ زۆرە بەڵام یەکێکیان لەوانە بریتیە لە شارەزابوون لە فتنە خالیدی کوری وەلید دەبینی بریتیە لە جەنگاوەری بەعەکسیشەوە کەسە خراپەکان دەبینی ئەسکەندەری مەقدۆنی دەبینی بریتیە لە خوێنبژی فرعون دەبینی بریتیە لە زوڵم و ستەم کاتێک کە ئەم کەسانە دەبینی ئەو صفەتەی کە زۆر زاڵە بەسەر ئەو شەخسەیان ڕاستەوخۆ ئەلیەوە بچۆرە ناو بەش و شێوازی تەفسیرەکە ئیترەگە لەگەڵ فرعونا بەشەر هاتی بزانە دوژی زوڵمی ئەگەر زاڵ بوو بەسەرتا بزانە زوڵمت لە کەسێک کردو و زوڵمت لێ دەکاتەوە و بزانە زاڵمێک زاڵ دەبێت بەسەرتا سەبری لەسەر کردە حیکایەتی خەوەکە چۆن بێت لەژێر ئەو خەوەی کە بینیتە لەگەڵ فرعونا یان لەگەڵ زاڵم و ستەمکارێکە بەدەم ئەوە تەفسیری کە ئەما کە بینی لەگەڵ عومەری کوری خەتابای ئەو جارە بزانە ئایا ئەو چۆنە لەگەڵتا پشتی تێکردووی یان بەشی بۆ کردویت و بەشی تۆی کەم ماوە ئەگەر عومەری کوری خەتاب بەشی کرد و بەشی تۆی کەم ماوە بزانە عادل نی ناگ عومەری کوری خەتاب عادل نی ئەو عادلە ناگۆڕێ سیفەتی ئەو شتێک نیە بە خەوی تۆ زیابێت تۆ کاتە خۆت عادل نی ئەگەر خالیدت بینی ڕای کرد لە جەنگا بزانە خۆت ترسنۆکی ئەگەر حذیفەت بینی تووشی فتنە بوو بزانە تووشی فتنە بووی خۆت ئەگەر ستەمکارێکت بینی لەگەڵ یا بین خۆش بوو بزانە لەگەڵ ستەمکارانای چۆنیەتی خەوەکە چۆن بوو یەکەم جار ئەو سیفەتەی زاڵە بەسەر ئەشخاسە لێوە بچۆرە ناو تەفسیرەکەی ئیمام ئەبوالفەرج الوەزیر ئەبوالفەرج ئیبن عەبدوڵڵا کە یەکێکە لە خوانەشەکان دیسانە ئیش کاسێکی مەشهور و باڵادەست و بەهەیبەت بووە لە ناو ئومەتی ئیسلامە روجي كان لخويا عثماني كوري عفا لبين ديال عثماني كوري عفا خوي خوي كي بيني ولا خويا بيغمري خوي بيني عليه الصلاة والسلام كفرميتي بيان لا إما الرجل لكي توا فعلا عثماني كوري عفا أنا وروجك هسا على خوي فرمي من داك وجري مشاهد دمو دمر مو فعلا وفاتي كرد دوتسي كرد بخير نبي قرآن وهيش دفاع إلى خوينا كرد شكرا زاني فعلا هرد بي بمريت بيغمري خوي عليه الصلاة والسلام وعي بيفرمو بيشتيج نصيحتي كردوه كنجنجي بوه دسي كرد بخير نبي قرآن تا شهيد يان كردو خوين يرجع بس القرآن أم كابرا دوائي شندين صال وثماني كوري عفان نباو أمش دوائي شندين صال كابرا يكي بدس بدا صلاة وبهي مند بوا نفوذي خويها بوا شوي كان لخويا ثماني كوري عفان دبيني وباوشي بيادا دكا سبحان الله دلين بياني كهل دسير راس توخود دس دكا بخوش وردن على هذا غسل الإسلامي أما بريتيا لغسل إسلام خو جناب أم غسل إسلام أم غسل خو شو ودلي من أمشو لخو مع عثماني كري عفانا بيني وباوش بياكر ودل نيابة فإني مقتول لا محالة دل نياتا عندكما ومن دمر ده سيكر بوسط كردن وهر أو روجة لو ينجي بياني نجي كردو قرائي وطا ني ورو قدر يخوان ني ورو اتشي بو نوش كسي كي باطني دي لنا ونوجا برچ قوي ذاتو وفاتك كابرا زيدك بوا اثماني كري عفان بيني و ايش خوي كي بيني و شهيد بوا اتوب زانا باوش كبلو اثماني كري عفانا بغدر اي شهيد كرا بو شوازش كابرا تفسيرك اي كبلو تو كاتا چونيتي بينيني اشخاص زور ضرورة بو چونيتي ليك دانوي خو بمرجع بزاني قولتين صفتي زابو بس او كساتشي كاتي عبد الملك وري مروان بيني بريكي لرفاهية وخوش كاتي انو الهبي رادة بيني اقا بيا ناسي وشخصيات انا يانا قر بيني تو نتناسي بشو بدو ابزان او شخصياتا تشي تيابو حجاج دبيني بريتي لخو رشنو استم كردن امامي نوي دفع دبيني بريتي لخو فقه وفهم ابن تيمي دبيني جار زانا يكتل لزاناني امتي الاسلام بريتي لفهم وفقه وحكمة او کسانه صفتی که اعتیاد زاله لیو بچه رجر تفاصیل ورده کاری خو باقی که ترین او شیرو که به هکاری شوازی تفصیل که نگ نقطه کانی تر لخوا شیه کت پیدر او چی بزای عدل چیه لخوا نه بزانه عمر چی کردو لگل توا بشی کردو و بشی کمی پیداوی بزانه تو نه عادلی و ها کده من شوازه ده به تفصیل خو بکرد ولی اگدانوی خو بکرد تا رده مکتایی ام بشه وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنكبود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيطي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: دنجي اسلام لسر شبولي 106.1 برنامه كاني بلاو دكاتوا
2: هر کس شود شیت سرجی پیش خواستن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولا هم هنا كان يخشى بقلبه عند الدرياء وكفى كان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز.